الله بيفتح عليهم بأنه يؤثر بالآخرين بالنظر، فتح هذا. في أولياء الله بيفتح عليهم بأنه بيجعل الدعوة الإسلامية تنتشر على أيديهم. في أولياء الله بيفتح عليهم بالعلم الشرعي. في أولياء الله بيفتح عليهم بقضاء حاجات الخلق. الله فتح. الأمرات أنت بتجتمع مع بعضهم أو بتسمع بتقول يا ريت أنا هيك صير. أنا بقترح عليك ما تقول له لله أنه يا رب ساويني هيك مثل هذا، ليك حكيه قديش حلو أنا بدي صير مثله يا رب. أنت اسأل الله من فضله، قل له يا فتاح افتح علي بما يليق بكرمك. بيقوم الله بيعطيك شغلة لم يعطيها لأحد قبلك ولا لأحد بعدك. الله فتاح. هلأ نفس الشيء يا أخوان بأمور الدنيا، مرات تجتمع مع صديق مع رفيقك مثلا صحت له فرصة عمل كتير منيحة وراتب منيح ودوام جيد وما بعرف إيش، بصير أنت بقلبك آخ لو أنا هيك يصير لي، هيك بتقول يعني بصير بداخلك أنه أنا بدي يصير مثله. أنت لا تقول هيك، لا تقول له يا رب أعطيني مثله. الله أكرم بكثير وأوسع، قل له يا رب أعطيني من فضلك، أنا بدي من فضلك يا رب. أنت بيقوم الله بيعطيك شغلة يتمنى الجميع أن تكون لهم، فأنتوا اسألوا من حضرة الله عز وجل ولا تقول له بدي هيك وبدي هيك. مين أنت؟ أنت عبد وأصلا ما بتعرف، أما هو الله عز وجل يعلم. فكان يقول شميط أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يضغيك. في أخ مرة جاءني عم يطلب من الله شغلة دنيوية يعني وما عم تجي. هلأ هو عم يدعي كتير كتير كتير كتير وما عم تجي هاي الشغلة، فخطية كتير. هو يعني صالح فيما أعلمه لا أزكي الله أحدا، بس من كتر ماله محروق أنه بده إياها وما عم تجي وما عم تجي ما عم تجي. إجا والحقيقة صار يبكي أنه ليش يعني ما عم تصير، والله منيحة والله كتير بتساعدني والله كتير كذا، وأنا يعني إن شاء الله إن شاء الله عم بنضبط وعم بسأل رب العالمين ليش ما عم يعطيني إياها. ما تدري يا أخي، نحن بالأخير نحن عباد. أنا شايف أنه هاي الشغلة أحسن شغلة لي بعقلي، ولو استشرت العقلاء لقالوا، بس أنا والعقلاء لا نعلم المستقبل، لعل يكون في هذا الأمر شيء يضغيني فيمنعه الله تعالى عني. حكيت لكم العيادة اللي كنت أدعي الله يبعث لي إياها، يمكن حكيت مرة. كان في عيادة أنا أعتقدها أحسن عيادة لي في الكرة الأرضية لما تخرجت في كلية طب الأسنان، ولو سألت العقلاء كلهم اللي حولي بيقولوا لي هي أحسن عيادة. العيادة كانت على باب المسجد الذي نشأت فيه، وكانت العيادة مجهزة يعني موجود كل أجهزة فيها، وكانت العيادة مطروقة من قبل المرضى، فيها مرضى كتار يعني بدك تحجز لبعد وقت منيح. وصاحبها يريد أن يبيعني إياها ولا يأخذ مني شيئا لأنه هو مسافر. قال لي قلت له بس ما معي شيء أعطيك. قال لي ما بدي شيء، أنت اشتغل بهالعيادة وكل شهر شو بتقدر تقيم قيم وما ماني مطالبك بأي شيء، منحدد أنا وياك السعر المطلوب وخليك. أنا لا أعتقد على وجه الكرة الأرضية في ذلك الوقت في عيادة أنسب من هيك. المكان الذي نشأت فيه في المسجد، وحتى هو قريب على أسرتي وعائلتي الكبيرة يعني أصدقائي وأرحامي هناك، وعيادة شغالة وأجهزتها وموادها، وحتى هلأ إذا هو سافر محجوز مواعيد لمرضى يعني بفوت بشتغل مو أنه بستنى لي جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة. والله يا أخوان أنا يعني بعقلي القاصر أنه هي كثير منيحة، أنا موافق وصاحبها موافق. هو مستأجرة من أخوه، هي غرفة ببيت أخوه، وأخوه موافق. هو بده يسافر بعد شهر، كان الله يرحمه توفاه الله تعالى الآن. هلا هو بده يسافر كان على الكويت لأنه له فرصة عمل يعني صاحت له. قال لي بس أنا بعد شهر السفر. أنا موافق، هو موافق، وأخوه موافق، وما كنت أستطيع لا أنا ولا أخو لا هو أن نعقد اجتماعا خلال شهر. عقدنا كذا اجتماع ولا مرة نجتمع نحن ثلاثة لأن نوقع عقود يعني، وسافر ولم نوقع العقد.
ويا لطيف أنا شو تأسرت وشو تألمت وشو تضايقت وشو بكيت وشو التجأت إلى الله. بخيرك يا رب، ما كان عندي عيادة أخرى. سبحان الله، بعد حين سافر هو وخلاص مضى الأمر، أنا بحثت عن عيادة أخرى ورحت لعيادة أخرى. بعد شي 8 شهور من هذا الكلام، كنت عم صلي الفجر بالجامع، أنا وطالع من الجامع رأيت مشهدان، فسجدت بالشارع، يعني ما انتظرت إلى أن أمضي إلى بيتي لأسجد سجود شكر بالشارع فورا. هيك الجامع هذا الذي نشأت به كنت أصلي به، بدهم يوسعوه، لما بدهم يوسعوه اشتروا بيت الجيران، بقى بيت الجيران هو هذا البيت اللي فيه العيادة. فأنا رأيت وجدت البيت كله مهدود، اللي كان فيه الغرفة اللي فيها العيادة، البيت كله مهدود لأنه الجامع بدهم يحفروا أساسات مشان يرفعوا. حمدت الله عز وجل أنا ما أخذت هالعيادة، أنا كنت أعتقد أنه هي أحسن عيادة إلي من حيث الظاهر، بس أنا ما بعرف في المستقبل بأن هذا المسجد سيشتري هذا العقار وتروح العيادة ورد بدي أرجع أتعب مرة جديدة بالبحث عن عيادة أخرى، بس الله بيعلم المستقبل، لذلك منعوا عنك. أحيانا يمنعك الله شيئا تشتهيه بما أنك تمشي في طريقه 100% لخيرك، ولو أبكاك ورات بتبكي وبيحترق قلبك، ليش هيك منيع؟ شو بدنا نعمل؟ مثل الدواء، مرات الدكتور بيعطيك الدواء وانت عم تبكي، بغزك إبرة انت عم تبكي، بس والله لمصلحتك. فرب العالمين يعالج عباده، انت ما دمت بس راقب حالك، انت منضبط بطريقه ملتزم بشرعه، ثم لا عليك. أعطيت ما يكفيك كان يقول، وأنت تطلب ما يطغيك، ما بتدري لعل يكون في هذا الأمر يعني طغيان، فمنعه الله تعالى عنك، علما أنه سيجيبك بس بشيء آخر. يعني ما نسأل الله، لا أنت اسأل الله، أنت اجتهد واسأل الله، بس إذا منع عنك بعد السؤال وبعد السعي، يعني لا يتألمن قلبك أو لا يعترضن قلبك. هلأ الألم كمان لأنه إحنا عبيد بنتألم، بس لا تعترض، ليش هيك؟ ليش هيك ساويت معي؟ يعني فوق ما عم صلي لك، فوق ما عم بحضر بالجوامع، شوفي ما عم يحضر بالجامع. هلأ مرات الشيطان بيفوت هون عند الواحد بيقول له شايف؟ شايف أنت عم تحضر وما لبك؟ إيه لو بيستجيب الدعاء كان جوابك، احمل حالك وامشي. هلأ إذا راح مشي هذا بيكون خسير، خسران يعني كتير كبير. مرة ابن الجوزي بيقول هيك، حكيت لكم هيك، إجا الشيطان قال له ليش ما عم يستجيب لك ربك؟ هو عم بيقول مرة جاءني الشيطان وقال لي إذا كان ربك سميعا فلما لا يستجيب لك، وإذا كان قريب منك فتراه يعني لم يسمع ما قلت له، لعله ليس قريبا. فيقول فقلت له اخسأ يا لعين، حكى لأن الشيطان بيوسوس للواحد. يقول أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. هلأ نحن مأمورين أن نسعى بأيدينا لهذه الدار، دار الدنيا، بس قلبك خليه معلق بالله، إن أعطاك الحمد لله وإن منعك كمان الحمد لله، لأنه الحقيقة في قسم رباني. وسمعته يقول إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه وحدها، ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفا يعني في جسده، يصوم الهواجر ويقوم الليل، والشاب يعجز عن ذلك؟ وسمعته يقول ختاما من رضي بالفسق فهو من أهله، نسأل الله السلام، ومن رضي أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل. من رضي أن يعصى الله عز وجل، لأنه الرضا بالمعصية معصية. هلا إذا واحد قال إيه أخي شو علي، شو علي، خلي المعاصي تكون نوع من أنواع التنوع، لازم يكون في تنوع وفي اختلاف وبعدين معلش حلو ناس تدور على يعني كيف بانضباط بالشرع بعدم انضباط بالشرع. أخي شو علي إذا تقنن الشذوذ، خيار من الخيارات، معلش شلون بالقانون ممنوع هذا؟ أي أخي لا بنعدل القانون، شو يعني خلينا نتطور، شوف البلاد المتطورة كيف عم تقنن، نحن مثلهم مصير. من رضي
بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل. هلأ المؤمن يرى المعاصي أحيانا يستطيع أن يغيرها إذا كانت قريبة منه أو ضمن سلطانه، أحيانا لا يستطيع. أقل شيء هو في قلبي اللهم هذا منكر لا أرضى به. المؤمن يتفطر قلبه، بيزعل أنه الإنسان لماذا يذل نفسه بالمعاصي، بيزعل على شاب يمضي باتجاه المخدرات، بيزعل على شاب يمضي باتجاه الحشيش، بيزعل على شاب يمضي باتجاه الفجور، بيزعل على فتاة تؤذى في عرضها. بيزعل المؤمن، بيزعل لأجل هذا الإنسان، وبيزعل لأنه عصي الله في الأرض. المؤمن ما بيقدر، يتألم ألما شديدا. كنا في زيارة أحد الأخوة جاوز 60 من العمر، قال لي والله يا أستاذ أنا أتألم كثيرا يعني للناس الذين يرتكبون المحرمات، لأن هؤلاء يسيئون إلى أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. قال لي والله أكثر دعائي بدعي لهذه الأمة وبدعي لهؤلاء الناس أن يخرجهم الله مما هم فيه. المؤمن ما بيقدر يعني إذا رأى معصية الله في الأرض حميته الإيمانية تتحرك فيتألم لأجل الله تعالى ويتألم لأجل العباد الذين انزلقوا. أما بعيد من هون، البعيد عن الإيمان يرضى بالفسق ويرضى بالمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية من أغلى هدايا الرحمن النهاردة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. يعني اللي يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، أو يقول عليه الصلاة والسلام بالصيغة السهلة دي، أو يقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان صيغة الصلاة على النبي، لو قلتها مرة ربنا يصلي عليك 10 مرات. صلاة الله على الإنسان هي رحمته ومغفرته ورفعة ربنا سبحانه وتعالى لشأن هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسكينة وطمأنينة بتنزل على قلب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لما مرة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يصلي عليك، ربنا بنفسه يصلي عليك 10 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا سعد ويا هنا، كل إنسان ربنا بيصلي عليه وبيرحمه 10 مرات لما يصلي على النبي مرة واحدة. بس مش بس دي الهدية، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إن اللي يصلي عليه يبقى أقرب واحد من سيدنا محمد مجلسا يوم القيامة. أقرب واحد لسيدنا محمد في مقعده يوم القيامة هو اللي بيصلي عليه كتير. مش بس كده، ده سيدنا أبي بن كعب راح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا بذكر ربنا كتير، وفي وسط ذكري لربنا أصلي عليك قد إيه يا رسول الله؟ كم أجعل لك من صلاتي، يعني من ذكري؟ الثلث. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير لك، براحتك، ممكن تلت أذكرك يبقى صلى على النبي، لكن لو زودت يبقى أحسن. فقال: يا رسول الله، النصف؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، الثلثان؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أأجعل لك صلاتي كلها، يبقى أذكري كلها صلى على النبي؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أي حد عنده هموم، مشاكل، معضلات في الدنيا، محن، ابتلاءات، لو صلى على النبي كتير بإذن الله تكشف عنه هذه الكروب، لأن كل ما تصلي مرة ربنا يرحمك 10 مرات، وفي كل مرة ربنا يرحمك يرفع عنك إن شاء الله من محن الدنيا. وأقرب الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة على النبي، كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخدت بالك؟ شوف كم الهدايا بمجرد صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، ده أنت لما تصلي على النبي في ملائكة ربنا خلقها تروح لسيدنا محمد عند قبره الشريف كما أخبره عليه الصلاة والسلام، فتقول: يا رسول الله، إن فلانا أو فلانا يصلون عليك. قال: فأرد عليه السلام. سيدنا محمد يرد عليك السلام ويقول لك: عليك من الله الصلاة والسلام. النبي هيدعي لك. فالصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ إزاي الصلاة تتعرض عليك وانت خلاص الأرض أكلتك؟ قال: لا، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. إذن الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد كما يقول أهل السنة والجماعة أحياء في قبورهم، والنبي حاسس بيك وانت بتصلي عليه وبيرد عليك السلام. عارف ليه؟ ليه كم الهدايا دي صلى من ربنا سبحانه وتعالى تبقى أقرب واحد لسيدنا محمد؟ كل الهموم اللي عندك بإذن الله تكشف بسر الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يرد عليك السلام ويدعي لك وهو في قبره الشريف، تبقى أقرب الناس من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة. كل ده ليه؟ لأن في سر. السر ده إن اللي بيصلي على سيدنا محمد بقلبه وبلسانه كتير بيزداد تعلقا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد هو النموذج الكامل للعبد الرباني اللي ربنا بيحبه، العبد الخلوق الرحيم النافع المتقن اللي بيساعد كل اللي حواليه وبيسيب أثر في كل القلوب. ودي خلاصة مراد الله عز وجل مننا. لو تعلقت بسيدنا محمد بسبب انك بتصلي عليه كتير، هتبقى انسان مثالي قريب من هذه الشخصية الكبيرة المثالية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومش هتعرف تقلده إلا لما تتعلق بيه، وهتتعلق بيه لما تصلي عليه كتير. فالصلاة على النبي هي سر التعلق وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لك على هدية كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فلو صليت عليه كتير هتحبه وتتعلق بيه، فتحشر معاه يوم القيامة. فيلا صلي بينا على النبي في كل يوم على الأقل 100 مرة، حتى تتعلق برسول الله فتتخلق بأخلاقه الرائعة الرفيعة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، كان للزكاة الدور الأكبر في النظام المالي الإسلامي ولا زال، والزكاة هي قدر من المال يخرجه الغني في مصارفه. سؤالي، لماذا صنف الفقهاء بحث الزكاة وعدوه في العبادات وليس المعاملات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة عبادة مالية.
1: نعم.
2: لأنه الله عز وجل جعل الزكاة أحد أكبر أسس النظام المالي الإسلامي.
1: نعم.
2: والزكاة تنطلق من الضمان الاجتماعي، لأنه حينما توزع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة تنشأ مشكلات لا تنتهي في المجتمع. فمن أجل ضمان سلامة كل شرائح المجتمع فرض الله في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. فلذلك هي عبادة كالصلاة والصيام والحج، لكن الصلاة عبادة بدنية. والحج عبادة بدنية مالية، والزكاة عبادة مالية. فالزكاة عبادة مالية وهي أصل في الاقتصاد الإسلامي. لذلك نحن في المحطة السادسة، محطة العمل. الذي نرتزق منه، والزكاة جزء أساسي من نظام الإسلام في العمل.
1: دكتور، هل هنالك آية في كتاب الله عز وجل تعد أصلا في الزكاة؟
2: والآيات كثيرة جدا، إلا أن هناك آية تعد كما تفضلت أصلا في هذا الموضوع. والآية هي قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الحقيقة وقف العلماء عند هذه الآية تفصيلا عند كلماتها كلمة كلمة. فكلمة خذ هذا أمر موجه إلى رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: إلا أن الملمح الدقيق أن هذا الأمر وجه إلى النبي الكريم لا على أنه نبي الأمة، ولكن على أنه ولي الأمر. فهذه الزكاة يجب أن تؤخذ، لا تؤدى طواعية. تؤخذ من كل مؤمن على أنها فريضة واجبة من أجل أن نقدم للفقراء ما يحتاجونه. إذن هي فريضة على الإنسان أن يدفعها، شاء أم أبى، أحب أم كره. ليست عملا تطوعيا اختياريا. كلمة فريضة فيها إلزام. يعني بالمناسبة احنا في عنا بالإسلام فرائض، وعنا محرمات، وفي عنا سنن، وعنا مستحبات، وعنا مباحات، وعنا مكروهات كراهة تنزيهية، وعنا مكروهات كراهة تحريمية. فما من حركة ولا سكنة في حياتنا إلا وهناك حكم شرعي يغطيها. فكلمة فرض يعني أصل في سعادتنا. أنت حينما تنفق من مالك الحلال الذي كسبته بجهدك وعرق جبينك، وحينما ترى أن هذا المال حل مشكلات من حولك تسعد بهذا العمل. فجزء من طاعتك لله وجزء من أسباب إقبالك عليه أن تنفق من مالك. لكن الله عز وجل لئلا يكون الفقراء تحت رحمة الأغنياء يعطون أو لا يعطون، فجعل الزكاة فرضا عينيا على كل إنسان مسلم ملك النصاب. فكلمة خذ أي لا بد من أن تؤخذ الزكاة من المؤمنين بحسب أنصبة أموالهم. لكن الله عز وجل حينما قال خذ من، ماذا تعني كلمة من؟ تعني كلمة من أنها للتبعيض، يعني خذ بعض أموالهم. الشرع الحنيف حكيم ورحيم، ما صادر المال كله، ما أخذ المال كله، ما أخذ نصف المال، ما أخذ ربع المال، أخذ نسبة ضئيلة جدا من المال. فهذا ما تعنيه كلمة من، خذ من أموالهم. أما كلمة أموال جاءت جمعا، لأن الزكاة تجب في كل الأموال من دون استثناء. يعني هناك زكاة للإنتاج الزراعي، هناك زكاة للبضاعة والتجارة، هناك زكاة للصناعة، هناك زكاة للركاز. بحوث الفقه يعني ممتلئة بتفاصيل أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكن الآية الكريمة لخصتها بصيغة الجمع، خذ من أموالهم. فأي مال لا بد من أن تكون فيه زكاة. يعني مرة سألني إنسان أنه هل على العسل زكاة؟ قلت نعم. قال لي وماذا نفعل إن لم ندفع؟ ما الذي يحصل؟ قلت له قضية سهلة جدا، في عنا حشرة اسمها قراد النحل تسلط على هذه الخلايا فتتلفها، فإما أن تدفع وإما قراد النحل جاهز. يعني الله عز وجل
1: من جنود الله
2: أرادنا أن نكون كرماء وأسخياء، إلا أن الزكاة فرض، يعني ما في خيار، لا بد من دفع زكاة مالك. لذلك قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، لا بد من جرد البضاعة، لا بد من حساب ثمن هذه البضاعة، لا بد من دفع الزكاة بحساب دقيق. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من هو السائل الذي يلح؟ والمحروم صاحب الكرامة والعزة، يسكت فلا يسأل فيحرم. لذلك أستاذ جميل لي رأي دقيق جدا، حينما أخبرنا الله عز وجل أن الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يسأل، نشأ من هذا التوضيح واجب على كل مؤمن،
1: وهو
2: أن يبحث عن المستحق حقيقة.
1: نعم.
2: في بحث. فالذي يسألك قد يكون كاذبا، الذي يسألك قد يكون ملحا، أما الذي يستحق الزكاة حقيقة لا يسألك.
1: نعم.
2: وقد يبدو كريما، يبدو أنيقا، لكنه محتاج إلى المال، فالبطولة أن تبحث أنت عنه. فلذلك خذ من أموالهم. الآن هم تفيد هذا ضمير الجمع.
1: نعم.
2: يعني لا يعفى أحد من الزكاة، لا يعفى مال من أداء الزكاة، ولا يعفى أحد من دفع الزكاة. إن أيام بالأنظمة الراهنة تطوى الضريبة عن زيد، تطوى عن عبيد. نحن بالإسلام الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، لا تطوى الزكاة عن إنسان. والدليل خذ من أموالهم، جمع المال كي تغطي كل أنواع الأموال، زراعة، صناعة، تجارة، ركاز، ثروات. أما هم تشمل كل الناس من دون استثناء. خذ من أموالهم، لكن خذ من أموالهم صدقة، كأن الآية عن الزكاة. فلماذا وصفت هنا بأنها صدقة؟ قال الصدقة برهان. هناك عبادات لا تكلفك شيئا، تتوضأ وتصلي. أما في عبادة مالية تكلفك مالا جنيته بتعبك وعرقك، وها أنت تنفقه في سبيل الله، فهذه العبادة تؤكد صدق إيمانك بالله.
1: صحيح.
2: تؤكد صدق طاعتك لله، تؤكد صدق محبتك لله. فالصدقة برهان. فجاءت هنا كلمة صدقة مكان الزكاة كي تبين أن الذي يدفع زكاة ماله يحب الله ويحب طاعته ويتمنى رضاه. لذلك النبي الكريم أعطانا مقاييس، قال برئ من الشح من أدى زكاة ماله. ممنوع أن تصف إنسان أنه شحيح وقد أدى زكاة ماله. برئ من الشح من أدى زكاة ماله. وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده.
3: نعم.
2: وصاحب الحاجة أولى بحملها. وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. نعم. فخذ من أموالهم، خذ لها معنى، من لها معنى، جمع مال لها معنى،
1: والضمير
2: لها معنى، لها معنى.
1: نعم.
2: صدقة لها معنى. تطهره هنا. هذا المال الذي ينفقه الإنسان يطهر نفسه من الشح. الشح مرض خطير. نحن كيف نقول الورم الخبيث مرض مميت؟
1: نعم.
2: والله لا أبالغ. الشح إذا كان هناك مرض خبيث يصيب النفس هو الشح.
1: سبحان الله.
2: فالذي يدفع زكاة ماله طهر نفسه من مرض الشح.
1: نعم.
2: فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهر نفوسهم من مرض الشح. الآن تطهر الغنية من الشح، تطهر الفقيرة من الحقد. الفقير المحروم يرى الأغنياء يركبون مركبات فارهة، يلبسون ثياب فاخرة جدا، بيوتهم عامرة، يدعون إلى ولائم غالية جدا، يحقد. أما حينما تأتيه الزكاة يرى أنه مهم في المجتمع.
1: نعم.
2: أن نظام المجتمع يرعى مصالحه ويوفر له حاجاته الأساسية. فهذا الفقير بدل أن يحقد يحب الغني.
1: سبحان الله.
2: بدل أن يحدث نفسه أن يأخذ بعض. نعم. الأموال يكون حارسا له. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر نفس الغني من الشح ونفس الفقير من الحقد.
1: نعم.
2: وتطهر المال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بناء رهن في خرابه. فإذا كان هذا المال فيه مال حرام، يعني فيه مال لم تؤدى زكاته، قد يتلف المال كله. إذن تطهرهم من الشح للأغنياء والحقد للفقراء وتعلق حق الغير به. هلأ وتزكيهم، تزكي نفس الغني، يرى ماله أصبح ابتسامة على وجوه الصغار، يرى ماله جعل من هؤلاء الفقراء حراسا له، يرى أن هؤلاء الفقراء دانوا له بالولاء.
1: نعم.
2: فزكت نفس الغني وزكت نفس الفقير، شعر بقيمته في المجتمع. والمال يزكو، يزداد، يزداد بطرائق عديدة، يزداد بنظام الزكاة نفسه.
1: نعم.
2: أنت حينما تقدم هذا المال جعلت في يد الفقراء قوة شرائية، اشتروا منك، فازدادت أرباحك ومبيعاتك. فهذا المال ينمو بطريقة آلية محضة، وينمو بعناية الله.
1: نعم.
2: ينمو بإحدى طريقتين، بآلية مالية محضة وينمو بعناية الله. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.
1: دكتور، في عجالة، ما هي الثمار التي يجنيها دافع الزكاة؟ بمعنى هو يدفع والمال ينقص.
2: نعم.
1: بنظرة الحرص ماذا يستفيد من ذلك؟
2: ورد في بعض الأحاديث: ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. وفي حديث آخر: حصنوا أموالكم بالزكاة. فالثمرة دنيوية هو أن المال محصن.
1: نعم.
2: ولا يتلف.
1: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: غفران ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. أخرجه أبو داود. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالريح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جبير بن حية رحمه الله قال: بعث عمر رضي الله عنه الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال: إني مستشيرك في مغازية هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة رضي الله عنه: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. أخرجه البخاري.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هناك أقوام تربطها أفضل الأديان، شفافة قلوبهم، عاطفتهم كارتباط الإنسان بالأوطان، حتى وإن كانوا في ديار مختلفة، عبروا الصحاري والبحار ليطمئنوا بالعين والأبدان، وإذا التقوا يكون لقاؤهم بالشوق والأحضان. هم للحب عنوان، وفي شوقهم هم كالتقاء الموج بالشطآن. إن صرخ أحدهم بالآه رد عليه الآخر أنا لك الأمان. إن مرض الكبير أو الصغير أحاطوه بالدعاء والدموع تملأ الوجدان. هم لبعضهم عونا في السراء والضراء وفي كل آن. لكن وكثير من اللاكن يمحو جل ما قلته حتى الآن، وكثير من اللاكن قد ينهي الكثير من الحب والإحسان، وينسى الكثير منهم سنوات من الحب والعطاء والقرب بسبب زلة لسان. فأين ذلك الرابط الطويل الأمدي؟ أينتهي في لحظة غاب فيها الاطمئنان؟ كتاب أنت كاتبه، عشت أحداثه، ألأجل ضياعه يغيب عن الأذهان؟ فلست بكامل ولا هو بكامل، والخطاء من طبائع الإنسان. فالفرق بين البعض والبعض أن البعض غطى بذرة إساءتك وتذكر ثمار الإحسان، والبعض الآخر اقتلع كل براعم الإحسان فلم يعد للإنسانية عنوان. أولئك ذكروا الإحسان وتناسوا الإساءة، وأولئك قبروا الإحسان فيا له من خذلان. من مبادئ الإحسان، إذا جاء من تحبه بذنب فسابقه بكرم الإيمان. سيكون الإحسان لك شفيعا في يوم أنت فيه المدان.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: يا له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت أن من الأدلة على حجية السنة النبوية تحريم معصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله. والمعصية متنوعة، منها المكفرة ومنها غير المكفرة، كما أن الجزاء فيها متنوع، منه الخلود في نار جهنم، ومنه ما هو دون ذلك. لكني سأحرص في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أن أتكلم بالعموميات للدلالة على حجية السنة النبوية الكريمة. لقد حرم الله تعالى التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فما يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفتي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصدر حكما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو تبع للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، وليس النبي صلى الله عليه وسلم تبعا له ولغيره. إذن أنت تابع ولست متبوعا. لقد حذر الله تعالى من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه إلى أن هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه أن تحبط أعماله، وهو أعماله الصالحة، وهو لا يشعر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذه الآية الكريمة أمران: النهي تحريم رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لمن كان جالسا في مجلس النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أن يرفع صوته عاليا، وهذا ما حدث مع ثابت بن قيس بن شماس وغيره رضي الله تعالى عنهم، عندما خشوا أن تحبط أعمالهم لأنهم كانوا رفيعي الصوت. ولهذا بعد نزول هذه الآية الكريمة صار أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يخاطبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأخي السرار. والأمر الثاني في هذا الآية، في هذه الآية الكريمة: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جعل ابن عباس وعدد من الصحابة رضي الله عنهم وعدد من التابعين: لا يجوز لك أن تقول يا محمد، إنما تخاطبه بيا رسول الله، يا نبي الله، لا كما يخاطب بعضنا بعضا يا أحمد يا محمود يا علي يا عبد الرزاق، لا، ما يجوز هذا. هذا كله من باب التعظيم والتوقير. فإذا كان هذا لا يجوز، فكيف معصيته بعدم طاعته؟ لقد حرم الله تعالى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء التحذير الشديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فلا يطيعونه ولا يلتزمون بأمره ولا يسمعون كلامه ويخالفون سنته، فليحذروا أن تصيبهم فتنة، القتل، الموت، الردة، أو يصيبهم عذاب أليم، سواء كان في الدنيا ولا في الآخرة. لقد حرم الله تعالى منازعة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما حرم مشاققته صلى الله عليه وسلم،

وصدوا عن رسول الله وشاقوا الرسول. وشاقوا الرسول لن يضروا الله، لن يضروا الله، ما قال لن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لن يضروا الله، دلالة على أن مشاققة النبي عليه وآله الصلاة والسلام هي مشاققة لله تعالى، وأن معصية النبي عليه وآله الصلاة والسلام أو عداوته هي معصية وعداوة لله تعالى، كما أن طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى. وقال جل شانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل شانه ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. نفس الملاحظة في الآية السابقة، في أول الآية بأنهم شاقوا الله ورسوله، ثم ومن يشاق الله، فجعل المشاقة واحدة. فإذا كان هذا الذي يشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشاقا لله تعالى وله العذاب العقاب الشديد، فإن الله شديد العقاب، إذن ماذا تقول يا مسلم؟ أتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون مطيعا لله تعالى، أم تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون عاصيا لله تعالى؟ لقد حرم الله تعالى محادة رسوله صلى الله عليه وسلم ومخاصمته ومنازعته، فقال جل شانه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ذليل. ومن هؤلاء الأذلاء هم أهل النار والعياذ بالله تعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ثم أوضح الله تعالى عقوبة هؤلاء الذين يحادون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. نعم، وأي خزي أعظم من أن يعذب الإنسان في نار جهنم بألوان من العذاب. أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم والمسلمين جميعا من نار جهنم. ولهذا أخبر الله تعالى أنه لا يمكن للمؤمن أن يكون محادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إلى آخر الآية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن الذي يحادد الله عز وجل ورسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هذا لا يمكن لمؤمن أن تقع في قلبه موادة له، ولو كان أباه ولو كان أخاه ولو كان ابنه.

0: ولو كان عمه ولو كان جده ولو كان من أقرب المقربين إليه بعد ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وأتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة لأتمم هذه الحلقة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحب بقاع الأرض أحب بقاع

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أخرجه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة؟ أغرت؟ فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. أخرجه مسلم. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم من المغنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره ويضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. أخرجه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم آخر النبيين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم السور في القرآن الكريم السورتان اللتان ختم الله عز وجل بهما كتابه، واللتان يسميان بالمعوذتين، المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. هاتان السورتان من الله عز وجل بهما علينا وجعلهما في آخر كتابه، وجعلهما يراهما الكبير والصغير. إن أول ما نعلمه لأولادنا فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة وسورة الفلق والناس، وهذه حكمة إلهية عظيمة. أما سورة الفلق أيها الإخوة فهي سورة امتن الله بها علينا، وفيها نطلب من الله عز وجل أن يعيذنا من شر ما خلق، ونستعيذ به سبحانه وتعالى بقولنا قل أعوذ برب الفلق. رب الشيء صاحبه ومالكه، والفلق هو الضياء، ضياء الصبح، الفلق الذي هو الصباح. أعوذ برب الفلق يعني أعوذ برب الصبح، لأن الصبح فيه الإضاءة وفيه وضوح الأشياء وعدم غموضها وعدم التباس الأشياء في الظلام. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما هذه أيها الإخوة عند علماء اللغة تسمى من ألفاظ العموم. ما معنى من ألفاظ العموم؟ يعني تعم كل شيء. لما نقول من شر ما خلق يعني من شر كل شيء خلقه الله عز وجل، يعني من شر كل ذي شر. إن أردنا أن نكافئها نقول نكافئها، يعني نجعل عبارة مكافئة، نقول أعوذ بالله عز وجل الذي هو رب الفلق من شر أي شيء خلقه، والله خلق كل الأشياء. ثم بعد أن استعذنا بالله عز وجل من شر كل الأشياء، طلب الله عز وجل منا أن وعلمنا أن نستعيذ من ثلاثة أشياء. الأول الغاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، ووقب بمعنى دخل، لأن الليل محل الآفات ومحل الضرر. كل المشاكل تحدث في الليل، يعني الشياطين تنتشر في الليل، الجرائم تحدث في الليل، السرقات تحدث في الليل. الليل محل الآفات، الوحوش في البرية تخرج في الليل، الحيات والعقارب تؤذي الناس في الليل. لذلك الليل محل الآفات من كل أنواعها. والشر الثاني الذي نستعيذ منه وهو النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد يعني من شر أهل السحر، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. فنحن نلجأ إلى الله منهم ومن أفعالهم الخسيسة التي هي كفر. والأمر الثالث الذي نستعيذ منهم وهو شر خاص، بعد أن استعذنا من الشر العام، من شر ما خلق هذا الشر العام، ومن شر غاسق إذا وقب، قلنا الليل وما فيه من بلايا. الأمر الثاني النفاثات في العقد، والثالث والأخير ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر العين، لأن العين كما في صحيح البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام العين حق. نسأل الله العافية لنا ولكم. بعض الناس يعني إذا نظروا ولم يقولوا فأعجبهم شيء، ولم يقولوا ما شاء الله تبارك الله سبحان الله، يعني في بعض العيون يعني أشعة أو شيء تخرج فتؤذي المنظور. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا قرأنا هذه السورة حفظنا الله عز وجل من كل الشرور ما نراها منه وما لا نرى. نسأل الله أن يكرمنا بالمحافظة على هذه السورة في الصباح وفي المساء وعقب الصلوات الخمس، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية كبيرة ورائعة من هدايا الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. شوف بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يصلي الفجر في جماعة وبعدين يقعد في المكان اللي صلى فيه يذكر ربنا، استغفر، يصلي على النبي، يقرأ شوية قرآن لغاية ما الشروق يطلع. الشروق تقريبا بعد وقت الفجر تقريبا مثلا بساعة ساعة وشوية، يعني انت هتصلي وتقعد ساعة في مكانك تذكر ربنا، وبعدين تصلي الضحى بعد الشروق بشوية. وانت لو عملت كده يبقى كأنك عملت عمرة وحجيت، حجة وعمرة تامة مقبولة سليمة كاملة. عشان أكون عندي أمانة مع حضراتكم، أهل الحديث على خلاف في صحة الحديث، بعضهم بيصححوا وبعضهم بيضعف هذا الحديث، لكن لو أخذنا بكلامهم إن إحنا ممكن ناخد الحديث ده نتبرك به وإن شاء الله ربنا يدينا ثوابه لو عملناه بيقين، وده اللي قاله العلماء إن أنت ممكن تاخد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال في الأعمال الصالحة، فإحنا إن شاء الله هنقبل هدية الرحمن ونتوسم خير في رب العالمين، لأن دايما ربنا عند ظن العباد، واللي يعمل كده كأنه حج وعمل عمرة تامة تامة تامة. فضل ربنا واسع يا جماعة. عايزك تتخيل واحد يقعد ساعة، قعدتها مرة وانت بتصلي فجر يوم الجمعة وانت عندك أجازة تاني يوم، أو واحد عنده أجازة يوم السبت فصليت الفجر بتاع يوم السبت وفضلت قاعد الساعة دي تذكر ربنا وتقرأ قرآن، يا سلام أكنك حجيت. وانا دايما بقول لنفسي يا رب مش ممكن، أعمال بسيطة جدا بالنسبة لحجم الثواب الكبير. وانا توقفت مع الحديث ده وسألت نفسي ليه يا رب الثواب الكبير ده، فلقيت ان ربنا سبحانه وتعالى فضله واسع وبيشمل الجميع. يا جماعة الحج ربنا قال عليه: لمن استطاع إليه سبيلا. في ناس ما عندهاش قدرة مادية، وفي ناس معاها فلوس بس ما عندهاش قدرة بدنية، مش قادر يطلع لأنه هو صعب، لأنه هو صحته ما تسمحش. وكتير من الناس معهاش عشرات الآلاف اللي بتدفع في الحج، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع فضله من أحد سبحانه وتعالى، فكانت الهدية دي للبسطاء. أو حتى اللي معاه فلوس وطلع يحج لكنه عايز يبقى عنده حجة واثنين وثلاثة في ميزان حسناته يوم القيامة، فكانت القعدة في مكان صلاة الفجر اللي صلته في جماعة تذكر ربنا الساعة دي كأنك عملت العمرة والحج كمان. حتى لا يأتي إنسان بسيط فيمنع من فضل ربنا أنه حج. أيوة يا أيها البسيط أو الفقير اللي ما عندوش الفلوس اللي يحج بيها، وكل ما يبص للكعبة يشتاق وعينيه تدمع ويقول يا رب بس والله لو معايا فلوس كنت رحت حجيت وزرت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقول لك أبشر، رب العالمين مش هيحرمك. اقعد ولو مرة، ولو كل مرة عملت كده، عملتها مرة في الأسبوع، كل مرة كما قال العلماء تكتب لك حجة وعمرة تامة تامة تامة من غير ما تدفع فلوس ولا تتكبد مشاق الحج ولا الوقت الكبير اللي بتقعده أسبوعين في الحج والعمرة. لا يا جماعة فضل ربنا واسع. عايز أوصي نفسي، أوصي كل إنسان من النهاردة يحاول ولو مرة في الأسبوع يقعد بعد صلاة الفجر يذكر ربنا لغاية الشروق وبعدين يصلي الضحى، وأقول له مبروك الحج والعمرة. وأنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده الحكم كتير، منها إن يقول للناس فضل ربنا واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يشمل الغني ويشمل الفقير. دينا تقدر توصل لأعلى الدرجات في الجنة وتقدر تأتي يوم القيامة بأكثر الحسنات في ميزانك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سواء كنت غني ولا فقير، وكل دي هدايا من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم قصتنا اللي وعدناكم بيها أمس وتكلمنا عن قصص، لكن العذر منكم، نبغى نستفيد مع بعض في كل قصة نعرفها. بعد ما أسلم حمزة وعمر، شافت قريش إنه الآن لازم تغير سياسة المفاوضات حقتها مع رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صارت عندهم قوة. فراح عتبة ابن ربيعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني أنت ما عارف مكانتك والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت بهم جماعتهم وسفهت بهم أحلامهم وعبت بهم آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، يعني كل آبائهم كانوا يشركوا، فالآن أنت جاي تقول لنا إله واحد، فهذا يعتبر عيب. فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، إيش عندك؟ أنا حسمعك. يعني هنا الحوار كيف؟ قال له: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد به بما جئت به، أنت جيت تبغى مال، ترى إحنا حنجمع لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد اللي أنت بيسويه هذا شرف، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد باللي أنت بتدعو به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، يعني شيء من الجن، تلبس من الجن ما أنت قادر ترده، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. ممكن يكون يغلبك قرينك من الجن وعلين إيش، وإحنا نقدر نعافيك منه. وطبعا كمان قال له: إذا أنت كنت تبغى النساء زوجناك أجملنا نساء. لما نخلص عتبة، قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له: خلصت. قال له: أيوة. قال له: طب اسمع مني،

من الرسول صلى الله عليه وسلم وصل للسجدة فسجد وقال له انت سمعت هذا. طبعا في رواية تانية بيقول له لما نزلت لما وصل عند فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قفز عتبة ووضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنشدك الله والرحم لا تقولها، لأنه عارف أنه ممكن يجيهم عذاب العذاب الله هنا. لما رجع لأصحابه صاروا يقولوا بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني كان رايح غضبان وبده يتكلم والآن رجع بوجه تاني. لما جلسوا لي قالوا ما وراءك يا أبو الوليد، ها إيش صار معك؟ قال لهم ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني أطيعوني واجعلوها بي، يعني أسمعوا كلامي وخلوها في وجهي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب، يعني سيبوه يقول كلامه للناس، لو العرب قتلوا فهم كفوكم خلاص، مش انتوا اللي سويتوه، ولو اظهره الله ملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اسعد الناس. قالوا سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه. قال هذا رايي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. شفتوا كيف الان اللي صارت الحكايات الان بيتكلموا معاه في قصص تانية حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا برضو جولوا مرة تانية قالوا له طب، وبرضو عرضوا عليه نفس العروض هذه. آخر شيء قالوا له طيب أنت عارف الآن الوضع عندنا في مكة كيف، إذا أنت تبغانا نستمع خلي جزيرة العرب مكة تصير أنهار وتودي الجبال عنها وهذه كلها تروح. فقال لهم أنا مو بيدي ولا أقدر أسوي لكم هذا الأمر، هذا من أمر من عند الله. قالوا له طيب إذا ممكن أنت ما تقدر تسوي لنا أنهار ولا تفجر لنا ينابيع، نبغاك إيش تعمل؟ إنه تفتح لنا باب للسماء وينزل من السماء ملكين يقولوا إنك أنت صادق. قال لهم هذا الأمر أنا ما أقدر أقوله، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا له طيب إذا ما تقدر تسوي هذا خلي ربك ينزل علينا صاعقة من السماء طيب تقتلنا عشان ساعتها نؤمن. قال لهم الأمر بيد الله أنا ما حقدر أقول لكم أسوي هذا الشيء. في قصة أحكي لكم، هي في واحد اسمه ركانة، ركان هذا من بني عبد المطلب، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أنت عارف أني أنا أحسن واحد أعرف أصارع وأقوى واحد، فلو صارعتك وصارعتك طيب ترجع لكلامنا إحنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم من معجزاته أنه يكون في الطول وعنده قوة صلى الله عليه وسلم. فقام إيش؟ فصارعوا فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا لا لا نسويها مرة تانية، فصارعه فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم طيب في شيء تاني أسوي لك هو مو أحسن من المصارعة دي؟ قال له إيه؟ قال له أدعو لك هذه الشجرة إنها تجي وتشهد إني رسول الله، ترى هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له افعل. فكانت في شجرة قريبة منهم كده نتة، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت عنده وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم رجعت وقالت أشهد أنك رسول الله. طب تتخيلوا إنه رفعها أسلم ما أسلم؟ شوف سبحان الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في قصة تانية إن قريش اجتمعت يوم عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس وأرسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو. طبعا زي ما قلنا إحنا جاهم مسرع، فقالوا له اللي هي القصة اللي إحنا قلناها أول إنه

خليها هذه مرة تانية إنه خليها تسير أنهار وتفجر ليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه الأشياء كلها منهم. هذه من الأشياء اللي كانوا يؤذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرضوا عليه مطالب، وحسوا إنهم كم مرة يقولوا له ومرة قالوا له طب أنت تعبد إلهك، نعبد إلهك سنة وأنت تعبد إلهنا سنة، ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات قل يا أيها الكافرون. كانوا يحاولوا كذا مرة إنهم يخلوه يعني يتراجع عن دينهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا ما أبغى أموالكم ولا أبغى الشرف فيكم ولا أبغى الملك فيكم، ربنا بعثني ليكم رسول أنزل عليكم كتاب وأكون بشير ونذير، أبلغكم رسالات ربي، اقبلوا مني هذه. طبعا ما كانوا يتقبلوها أبدا، ولا يخلوا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني يدعو الناس. دي من ضمن الأشياء اللي كانوا يؤذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في نقاط تانية الآن بيحاولوا يروحوا لعم أبو طالب، يحاولوا يراجعوه إنهم يتكلموا معاهم، ونفس الشيء على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله نشوف إيش حينتقلوا لنقطة ثانية أو لموقف آخر، كيف قريش حتى تصد رسول، يأسوا وخلاص أسقط في يدهم، فلازم الآن ينتقلوا لنقطة أخرى غدا نتعرف عليها. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلم يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تتحدث بما لا تعلم، ولا تنقل خبرا من غير تثبت. خلق من الأخلاق المحمدية، هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الخبير الشهيد، والتخلق باسم الله تعالى الخبير هو بأن تتثبت من المعلومة من أهل الخبرة والاختصاص، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد هو أن تكون شهيدا على ما أمنت عليه، سواء من جوارحك كسمعك وبصرك وفؤادك، فلا تنقل خبرا إلا عن شهود عيان، كأن سمعت بأذنيك أو رأيت بعينيك، فلا يتأثر قلبك بوسواس الشيطان أو بكثرة تناقل الأخبار من غير تثبت وتحقق. أيها الأحبة، ما هي الأسباب التي تدعو للغيبة والنميمة ونقل الأخبار المسيئة في عصرنا هذا؟ وما الذي يؤدي يوما بعد يوم إلى خصام وتصادم بين الناس؟ إن العشوائية في تداول المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم التأكد من كل معلومة قبل نشرها والتثبت من صحتها ومن مصدرها، دينية كانت أم دنيوية، من الأسباب المؤدية لكل ذلك. وربما لو كنا نحن المستهدفين لشعرنا بمرارة تداول أخبارنا بين المجتمع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلمنا الله تعالى عبر هذه الآية ألا نتبع أو نقتفي ما لا علم لنا به من قول أو فعل، فلا ننقل خبرا من غير تثبت. نحن مسؤولون عما نفعله وعما تفعله جوارحنا، وسيسأل كل منها عما اكتسب. فالفؤاد يسأل عما اعتقد، والبصر والسمع يسأل كل منهما عما رأى من ذلك وسمع. إنما يحمل الناس على نشر المعلومات بتسرع وبدون تثبت هو سعيهم إلى الحصول على خبر حصري، يرون في ذلك ما يجعلهم يتميزون بين الناس بالأسبقية، وهنا يؤذى أناس في المجالات شتى. فلو كان الخبر خاطئا فسيقعون بالبهتان والظلم، وليتهم يستطيعون محو الخبر. فالأمور تخرج عن السيطرة في عصر الإنترنت، حيث تنتشر الأخبار في كل الاتجاهات. أما في حال صحة الخبر فهنا ستكون مشكلة أخرى، فهي نشر الفضائح وإفشاء أسرار لا ينبغي لأحد معرفتها، وبالتالي سيتبارى الناس في إيجاد مادة دسمة لتداولها. السمع والبصر والفؤاد من غير شك ولا ريب هي النوافذ، هي أدوات المعرفة التي يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياة والكون والشرع، فلا يجوز أن يعطلها ويهملها، فيسمع كل ما يقال له ويتبع الظنون والأوهام، أو يتبع الإشاعات والأباطيل. أما اتباع الدستور القرآني ففيه نجاة جوارحنا من ارتكاب الآثام. إذا سئلت في موضوع لا علم لك فيه أو لست متأكدا من الجواب عنه، قل لا أعلم، فمن قال لا أعلم فقد نجا. وإن وصلك خبر سيء فليقف عندك، وإن كان خبرا أو معلومة مفيدة توقف للحظة وقل لنفسك: هل عندي دليل مادي على صحة هذا الخبر؟ هل أتحمل وزر كونه خاطئا إذا نشرته؟ هل يتعارض مع ما ورد في القرآن والسنة؟ إذا كان عدم إرساله لا يضر، ولكن إرساله قد يحدث ضررا
فلا ترسله، لأنك سوف تسأل أمام الله عنه. والحمد لله رب

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، ما حرص عليها ولا سعى إليها ولا رغب فيها، بل أعرض عنها. وقد عرض عليه ربه جل جلاله أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وكان أكثر دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وما شبع من خبز شعير 3 أيام متتابعات حتى لقي الله. أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة من شعير، فأخذ عليه الصلاة والسلام وقال لها: والله ما ذاق أبوك طعاما منذ 3. ومن زهده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، يتقلب على فراشه من شدة الجوع. وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي وتمسح على بطنه رحمة له، تقول: نفسي لك الفداء يا رسول الله، هل لا سألت ربك ما تقتات به؟ فكان يقول لها: إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على مثل هذا العيش الشديد حتى لقوا ربهم فأكرم ثوابهم وأحسن مآبهم، وإني أخشى إن تمتعت بطيبات الدنيا أن يقصر بي غدا دونهم. ومن زهده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان ينام على حصير خشن قد أثر في جنبه، لما رأى عمر رضي الله عنه هذا المنظر بكى وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت أكرم الخلق على الله تنام على مثل هذا؟ قال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فاحمد الله على ذلك. لما طالبه أزواجه بالنفقة وأكثرن عليه اعتزلهن صلوات ربي وسلامه عليه في علية شهرا كاملا، حتى نزل قول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. زهده صلوات ربي وسلامه عليه إنما هو نابع من علمه يقينا بأن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوحد بريقها الظلمات؟

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
2: جزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة يا أبي.
1: وجزاك الله وجزى المسلمين كل خير يا خالد يا بني.
2: إن الآية التي تلوتها يا أبي تحدثت عن الاستعاذة من الكبر والمتكبرين، وما أكثرهم في هذا الزمان وكل زمان.
1: هذه الآية يا بني من سورة غافر، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الكبر والمتكبرين، فأول ذنب عصي الله به كان الكبر، وذلك حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
2: إن الله لا يحب المستكبرين، عياذا بالله منهم ومن كبريائهم.
1: أرى أنك تتحدث في هذا الموضوع بتأثر بالغ يا خالد، ما الذي حدث؟
2: هذا صحيح يا أبي، فبعد أن صليت الظهر في المسجد توجهت إلى السوق، وهناك وقعت قصة جعلتني طول الطريق أردد الآية الكريمة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن ما هذه القصة؟ وهل لي بسماعها يا خالد؟
2: نعم يا أبي، فقد حدث ما سأرويه لك.
3: هيا هيا افسحوا الطريق وابتعدوا، ابتعدوا من هنا، سيمر أميركم الآن، ألا ترون موكبه والحاشية من حوله؟ هيا ارفعوا بضاعتكم وانحنوا تعظيما وإجلالا له.
4: إننا وبضاعتنا بعيدون عن طريق الأمير، أو كلما مر من هنا علينا أن نتوقف عن البيع والشراء لكي ننحني له، هذا ليس عدلا.
3: قلتها مرة واحدة، وإن كنت لا تفهم فهذا الصوت سيجعلك تفهم وتنفذ ما آمرك به.
4: ما هذا الظلم؟ ما هذا الظلم؟ ألأنه الأمير نتوقف عن كسب رزقنا لننحني له؟ هذا لا يرضي، هذا لا يرضي الله.
3: ولكنه يرضي الأمير أيها الصعلوك، فأين أنت؟ بل أنتم جميعا من الأمير أيها السفهاء.
4: هذا حرام، إذا كان هذا يرضي الأمير فإنه قد يكون نكرانا لحقوق الرعية التي استرعاه الله عليها، وتولى كبره واستخف بالناس واحتقره. سأواجهه بما فعلت أيها الرجل الحاقد.
2: واقترب موكب الأمير فترجل عن فرسه المزركشة وتوجه نحو دكان لبيع الأقمشة وهو يجر ثوبه كبرا وخيلاء.
1: وماذا فعل البائع المسكين يا خالد؟
2: تحامل المسكين على آلامه واندفع بقوة من بين حرس الأمير وحاشيته وهم يحاولون منعه من الوصول إلى الأمير، فما أن رآه الأمير قد دنا منه حتى لطمه بصوت كان في يده، وأمر حرسه أن يوثقوه بالحبال ويلقوه بعيدا حتى يفرغ له فيما بعد.
1: وماذا فعل الناس؟ هل ظلوا صامتين لا يلون على شيء؟
2: للأسف نعم يا أبي، لأن حرس الأمير هددوهم بمصير كمصير البائع، قائلين لهم: ابتعدوا بأنفاسكم النجسة وثيابكم المتسخة حتى لا تصيب أدرانكم ثوب الأمير وإزارة.
1: وهل كان الأمير يسمع ويرى كل ذلك؟
2: نعم يا أبي، لقد كان كل ذلك على مرأى وسمع الأمير الذي كان سعيدا جدا بما يقوم به رجاله، بل كان يحثهم عليه وهو رافع أنفه للأعلى اشمئزازا ممن حوله واستكبارا عليهم.
1: وماذا بعد يا خالد؟
2: بعد أن فرغ الأمير من مهمته في السوق أمر حراسه أن يأتوا بالبائع ليضربوا عنقه أمام الجميع لتكون له الهيبة في ذلك، ولكن حدث ما لم يكن في حسبان الأمير ورجاله، فاسمع ما حدث.

0: توقف أيها الأمير، توقف أيها الأمير، فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه ولا تكبر، فإن الله أكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
1: ما هذا؟ ما هذا يا شيخ عبد الرحيم؟ تذكر، تذكر أنك تخاطب الأمير.
0: إن من يخرج على قومه في زينته مختالا فخورا مستكبرا لا ينفعه إيمانه، وسيكون مصيره كمصير قارون. واسمع أيها الرجل، اسمع أنت وأميرك، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن رب العزة، وفي حديثه القدسي حينما يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار.
2: صدق الله العظيم، وصدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد وأنكم مررتوا في لحظات أو مواقف في حياتكم خلتكم تصابوا بخيبة الأمل، فقدان وظيفة، فشل دراسي، حب أحبطك، مرض مؤلم، أشياء كثيرة ممكن تخليك تصاب بخيبة الأمل. وأكيد تتذكر بعض العبارات اللي قيلت لك في هذه المواقف من المقربين أو من الأهل أو من الأصدقاء أو من أشخاص غيرهم. من هذه العبارات نذكر مثلا: غيرك صار له أكثر، الحمد لله أن أنت عندك بيت، غيرك ما عنده سقف. أو أنت في عز الأزمة ممكن يقال لك: غيرك ما محصل لا يأكل ولا يشرب. كل هذه العبارات وغيرها من العبارات اللي يعتقد البعض أنها إيجابية هي في الحقيقة إيجابية سامة، لأنها تقلل من شأن المشاعر الفطرية اللي تجتاح الإنسان في مثل هذه المواقف. هذه مشاعر فطرية، طبيعة، غريزة في الإنسان، لكن لما يجيك الشخص الآخر يقلل منها، هذه هي الإيجابية السامة بعينها. الإيجابية السامة هي اللي تخليك تتنكر بإخفاء مشاعرك وأن كل شيء على ما يرام. هذا يعتبر كبت، وكأن إحساسك ومشاعرك نكرة ولازم تكون استنساخ من مشاعر الآخرين، رغم أن الناس تتفاوت في كل شيء داخليا وخارجيا. متى تكون الإيجابية السامة مفيدة وبمعنى الكلمة فعلا؟ لما ما تقلل من قيمة مشاعرك، لما ما تخليك تحس بتأنيب الضمير لأنك حسيت بهذا الإحساس، ولما ما يتجاهل الشخص الآخر أو الناس الثانيين حدة الموقف اللي أنت عايش فيه. بقولكم قصة في ظل انتشار الوباء وإحساس الناس بالخوف والهلع والحزن والقلق، واللي تسرح واللي مات أهله واللي ومواقف كثيرة صارت في حياة الإنسان وأحاسيس مختلطة. شيء طبيعي إن الإنسان يشعر بمختلف المشاعر في لحظات جديدة دخيلة على حياته. في فترة صار كل شيء عن بعد، أونلاين، التدريس، الشغل، الوظائف. جاء أحدهم من اللي يحمل كم كبير من الإيجابية السامة ويقول لك: شكسبير كتب مسرحية الملك لير، وإسحاق نيوتن طور نظرية، وهم في الحجر الصحي. يا عمي شكسبير وإسحاق نيوتن ما كان عندهم أطفال يربوهم، ما كان عندهم يدورون لهم لابتوبات، ما كان يدرسون عيالهم في وقت كانوا فيه في دوام كامل في شركات أو مؤسسات أو وزارات. شكسبير وإسحاق نيوتن كان لهم زمانهم ونحن لنا زماننا. فخطأ كبير أنك تستصغر مشكلة الإنسان اللي هو واقع فيها، تستصغر وتستسخر من مشاعره وتخليها مش ذات أهمية، وهي لها أهمية كبيرة في حياته. أولاده، أهله، محيطه يتعلق فيها. أطلق سراح مشاعرك، اعترف بها، هذا حق من حقوقك. عبر عن مشاعرك، لكن لا تخليها جزء لا ينفصل عنك، لا تخليها جزء من شخصك. عبر عن مشاعرك باعتبارها شيء منفصل عنك، عشان يساعدك هذا فيما بعد أنك تتجاوزها وتتخلص منها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النفوس البشرية بطبيعتها تحب الفرح والسرور والسعادة وكل ما يجلب السرور، من مأكول، من ملبوس، من مشاهد، من قصة، من خبر، من تعليق، بطبيعته. وتكره العبوس والضيق والحزن والعسارة، هذه طبيعة النفس البشرية وهي طبيعة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس خلقا ومن أطيبهم عشرة صلى الله عليه وسلم. الناس لابد لهم من ممالحة وملاطفة بالحديث، من طبيعتهم هكذا، دائما يحبون شيء من الملاطفة في حديثهم. وإذاك شوف في حياتنا الخاصة، بعض الناس سبحان الله إذا دخل عليك في المجلس ولا في الديوان والله يفز قلبك من فرحتك بشوفته، وتأنس وتحاول جلسة جنبك ويقعد في المجلس معاك. وبعض الناس والعياذ بالله والله إذا دخل عليك ضاق صدرك. بعض الناس مبارك أنيس ونيس، وبعض الناس سبحان الله عسر يضيق صدرك لا شفته ولا قعدت معاه. فالناس يختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مباركا، كان يلاطف ويمازح ويلعب مع زوجاته ويؤانسهم صلى الله عليه وسلم. كان يلاطف الصحابة فقالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، ظنوا أن مقام الرسالة والنبوة يقتضي دائما شدة، دائما ما في ضحك، ما في مرح. قال ولا أقول إلا حقا، يعني نعم أمازحكم وألاطفكم ولكن لا أقول إلا حقا. هذا نوع من أنواع ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب من آداب الملاطفة، الملاطفة بالحق، ليست ملاطفة بالكذب والتعليق والسخرية والضغط والحط أبدا. ملاطفة من أولها إلى آخرها كلها حق وليس فيها كذب. انظر كيف يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم ويداعب أحد الصحابة. كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر، كان أسود اللون، فكان إذا جاء إلى البادية إلى المدينة من البادية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أهل البادية، فيقول صلى الله عليه وسلم عن زاهر: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني إحنا نعطيه طعام الحضر أهل المدينة وهو يعطينا يبلنا طعام أهل البادية والبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زاهرا هذا. قال الراوي: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا في السوق، شاف زاهر في السوق صلى الله عليه وسلم، فجاءه من خلفي. شوف الملاطفة، والله شوف شوف جميل الخلق، حسن العشرة عشرة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فاحتضنه،

والله إنك لا تجدني كاسدا، ما تلقي أحد يشتريني، ما لي سعر، ما انباع. فقال صلى الله عليه وسلم، انظر الكلمة الجميلة خاتمة هذا الموقف المبارك، قال له صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله أنت غال، عند الله أنت غال، ما أنت كاسد عند الله عز وجل. فالمقام عند الله مو مقام لون، ولا مقام منصب، ولا مقام كرسي، ولا مقام نسب، ولا مقام عائلة، ولا مقام قبيلة. المقام عند الله مقام طاعة، المقام عند الله مقام عبادة، المقام عند الله مقام تقوى وخوف من الله عز وجل. جابر بن عبد الله يقول: والله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمري ما استأذنت عليه ولم يأذن لي بالدخول. قال: ولا رآني إلا تبسم، ولا رآني إلا تبسم. شوف يعني شوف البسمة، البسمة البسمة والله لها مفعول السحر في قلوب الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف العبوس، لكن يعرف الابتسام صلى الله عليه وسلم، ويعرف الوجه الجميل المشرق صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، يعني من عادته صلى الله عليه وسلم المبارك إذا صلى الفجر جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. جابر يخبر الآن بنوعية الصحابة وحديث الصحابة اللي حوله، وقت مبارك بعد صلاة الفجر. قال جابر: وكان الصحابة يأخذون في أمر الجاهلية ويتحدثون، يعني هذا يقول له قصة، هذا يقول له موقف، هذا يقول له معلومة، هذا يقول له كنا تذكرون. قال: وهم يضحكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، ما نهرهم، ما شد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس بحاجة إلى ملاطفة، بحاجة إلى مرح، بحاجة إلى إدخال سرور. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه واعتزلهن في مشربة له خارج البيت، ظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه، فجاء عمر يبي يعرف القصة والحدث، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له. يعني دخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أن عمر يستأذنك، ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن عمر بعد مدة مرة ثانية فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن في المرة الثالثة فأذن له صلى الله عليه وسلم. انظر انظر إلى فقه عمر. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي، ليضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلنا أقول له موقف يكسر عنا الحزن، يكسر عنا الضيق، يكسر عنا الغضب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم موقف حصل بينه وبين زوجته عمر بن الخطاب. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإدخال السرور عبادة، إن غيرك تدخل إلى قلب الفرح والسرور عبادة. كن مبارك، اجعل الناس يستبشرون بك وبرؤيتك وبمجالستك. تأسب النبي صلى الله عليه وسلم في ملاطفته وفي حزمه وفي مداعبته صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: هجع الكل ونام النوم، وصح القلب وغابت أنجم، وسرى ليلي يجافيه الكرى في عروقي فغزاها السقم. أي هذا عاذلي لا تستزد، فلقد زاد وعم الألم. قد سهرت الليل يكويني الأسى، ونهاري قد طواه السأم. يا عذولي لا تكن بي شامتا، خاب مسعاك وخاب المغنم. لن يكف النبض عن قلبي هوى، وحصاد العذل منك الندم. ما تراك العين من فرط القلى، وبأذني من نداك الصمم. كف عني ما لهذا وأنا، فلقد آذى فؤادي اللوم. ودعوني في حنايا صبوتي حائما، فالعشق فيه الحوم. وحبيبي لست أرضى منزلا لهواه غير قلب ينعم، وهواه ملء روحي حاكم، وعلى سر وجودي قيم. الف روحي يا زمانا قد مضى، ذكره الحاني لجرحي بلسم. اي عهد ذاك من عمر قضى، يطرب القلب وروح النغم. ما تراني بعد بين حائرا، وبدا غيري لدربي يرسم. ساهر الليل وشعري والسها، ليت حبي عن سهادي يعلم. أتراه يسهر الليل معي، ورؤاه طيف حب مغرم. أم خلي البال ناغاه الكرى، وصحا قلبي وغابت أنجمه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، الوقت هو وعاء العمل، ومحطتنا التي نتحدث فيها هي الاقتصاد، العمل، الزكاة، والوقت هو أهم عامل من عوامل إثراء الاقتصاد. لماذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، هل نصدق أن خالق السماوات والأرض أقسم بعمر النبي؟ والعمر زمن. هذا الإنسان الذي استفاد من حياته دقيقة دقيقة وجعلها في خدمة الخلق، وفي إسعادهم، وفي حثهم على طرق سلامتهم. فلذلك قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله بعمر هذا الإنسان. فالعمر له خطورة كبيرة في حياة الإنسان. هو الإنسان وقت، ما من تعريف جامع مانع للإنسان كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري، قال: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالوقت أثمن ما يملكه الإنسان، أو رأس مال الإنسان، أو هو الإنسان. فلذلك الوقت وإدارته هي في الحقيقة إدارة للإنسان، إدارة لذاته، إدارة لدينه، إدارة لعمله. من هنا تأتي خطورة الوقت في حياة الإنسان. لكن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. أي أنا يقيني قبل كشف الغطاء كيقيني بعد كشف الغطاء. وله قول آخر: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. فالوقت هو الإنسان، أو هو رأس ماله، أو هو أثمن شيء يملكه.
1: دكتور، هل هنالك نص قرآني صريح في موضوعنا عن الوقت؟
2: والله سورة العصر هو النص الأول في القرآن الكريم. فالله جل جلاله يقسم بمطلق الزمن بالعصر، فيقول: والعصر. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان بجواب القسم خاسر لا محالة. لماذا يا رب؟ قال: لأن مضي الزمن يستهلكنا، مضي الزمن وحده يستهلكنا. فلذلك الإنسان خاسر، لأنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ولكن الله جل جلاله كانت رحمته في كلمة إلا، هناك استثناء: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. ما بعد إلا أركان النجاة من الخسارة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء أنفقوا وقتهم إنفاقا استثماريا، ولم ينفقوا وقتهم إنفاقا استهلاكيا. معظم الناس اليوم ينفقون أوقاتهم إنفاق استهلاكي، يأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم يفاجؤون بالموت وزادهم في الآخرة قليل. أما المؤمن عمل في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعه بعد انقضاء الوقت. هي نقطة دقيقة جدا. فوالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الذين بحثوا عن الحقيقة آمنوا وعملوا وفقها وعملوا الصالحات ودعوا إليها، وهذا فرض عين على كل مسلم في الدعوة إلى الله في حدود ما يعلم ومع من يعرف، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبروا على البحث عنها والعمل وفقها والدعوة إليها. هذه السورة كان الصحابة الكرام لا يتفرقون إلا على هذه السورة، وقال عنها الإمام الشافعي: لو أن الناس استوعبوا هذه السورة لكفتهم. فلذلك هذه السورة تعد أصلاً من أصول إدارة الوقت.
1: نعم دكتور، ذكرتم الإدارة، ماذا نعني بالإدارة، إدارة الوقت، وكيف الإفادة منها؟
2: والله إدارة الوقت تعني فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
1: نعم.
2: مرة التقيت مع أحد الإخوة الكرام يحمل دكتوراه في إدارة الأعمال من أمريكا، حدثته عن هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أقسم لي بالله أن هذه الآية جمعت كل اختصاصه.
1: سبحان الله.
2: المؤمن له هدف واضح يسعى نحوه، أما غير المؤمن يمشي مكبا على وجهه، نسي الآخرة، نسي ما بعد الموت، نسي الحساب، نسي العذاب، نسي الجنة، نسي النار، يمشي مكبا. فلذلك إدارة الوقت بتعريف آخر تعني تحديد هدف ثم تحقيقه.
1: نعم.
2: أنت تدير وقتك، يعني في عندك أهداف واضحة ولها وسائل واضحة تتحرك نحو هذه الأهداف. نعم. لذلك الإنسان حينما يدير وقته بشكل فعال هو في الحقيقة يدير نفسه وعبادته وعمله ودنياه إدارة فعالة. شيء آخر، مع الأسف الشديد أكثر الأشياء هدراً في حياة الدول النامية هو الوقت. هو قيمة كبيرة جداً، لكن هذه القيمة أقل القيم استثماراً.
1: نعم.
2: وأكثرها هدراً. نعم. الحقيقة أن علماء الاقتصاد جمعوا الموارد الاقتصادية.
1: نعم.
2: فكانت من هذه الموارد المواد الأولية والمعلومات والأفراد والوقت.
1: نعم.
2: في عنا إنسان وعنا وقت وعنا
1: عمل.
2: موارد وعنا أعمال. هذه أربعة موارد للاقتصاد، الوقت أهمها، والإنسان ثاني أكبر مورد اقتصادي، الإنسان نفسه.
1: نعم.
2: فلذلك الوقت مورد نادر لا يمكن استرجاعه، فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها.
1: نعم دكتور، هل هذه المعاني عالجتها نصوص السنة النبوية أم أنها مصطلحات ومعاني محدثة ليس لها تأصيل شرعي؟
2: والله هناك أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. أستاذ جميل، إدارة الوقت تشغل حيزا كبيرا في ديننا.
1: نعم.
2: مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
1: نعم.
2: الذي عنده وقت فراغ عنده مشاريع كبيرة جدا ويرقى بهذه المشاريع، بل هناك مقولة معاكسة: الذي ليس عنده وقت فراغ لا يعيش إنسانيته. فلا بد من وقت فراغ تمارس به هواياتك. نعم. في شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل، لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، لما طلقت امرأتك طلاقا تعسفيا، لما أكلت هذا المال، لما أغفلت الحسابات عن شريكك مثلا.
1: نعم.
2: سوف يحاسب الإنسان حسابا دقيقا عن المال وعن الوقت. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هالسبعون عام كيف أمضيتها، في طاعة أم في معصية؟ هذا حديث أصل في موضوع الوقت، لكن الحديث الرائع الذي ينبغي أن يكون واضحا يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نحن في إدارة الوقت، هذا موضوع يعني كل مسلم، يعني كل مؤمن، لأن الوقت هو الإنسان، هو رأس مال الإنسان، هو أثمن شيء يملكه الإنسان. الوقت غلاف العمل، وهناك أناس كثيرون يمضون أوقاتاً بلا جدوى وبلا عمل ناجح، في كلام فارغ، في غيبة، في نميمة، في لعب نرد. مر أحد العلماء على مقهى، رأى من في المقهى يلعبون النرد، فقال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. النقطة الدقيقة أن الإنسان خلق لهدف كبير، فإذا اختار هدفاً محدوداً وحققه شعر بالفراغ وشعر بالسأم والضجر. فأنت مخلوق لمعرفة الله، فلا بد من أن تستفيد من وقتك دقيقة دقيقة. وبطولة المؤمن أن إدارة الوقت عنده واضحة، وأحاديث كثيرة تتحدث عن قيمة الوقت وعن قيمة هذا المورد الاقتصادي الكبير. العالم الغربي قال: الوقت مال. وقال بعض العلماء المسلمين: أدركت أناساً حريصون على أوقاتهم كحرص الناس على حياتهم. فالحرص على الوقت شيء مهم جداً.
1: جزاكم الله خيراً فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. كنا معكم أيها الإخوة في إدارة الوقت وكيفيته، نشكر لكم حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة مطلوب حيا أو ميتا. بعد كل صلاة فجر يتأجج الشوق في قلوب الأنصار فيحملهم إلى مشارف يثرب، تتطلع قلوبهم للقادمين للمطايا علها تحمل حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اشتد حر الظهيرة عادوا، لكن شوقهم يتجدد مع كل صباح ويشرق مع كل شمس. أما في مكة فيواصل علي إعادة ودائع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن يشكره الطواغيت أرسلوا إلى القبائل والمضارب حولهم رسلا تغريهم بدم محمد مقابل 100 بعير. ها هو صلى الله عليه وسلم ينزل وصاحبه من الجبل، فيأخذان راعي الغنم ابن فهيرة معهما وينطلقان نحو مكان قد أنيخت فيه 3 نياق يقوم عليها دليل اسمه عبد الله بن أريقط. ولما وصلوا ركبوها وسلكوا طريق الساحل الذي لا يسلكه المسافرون نحو يثرب، وفجأة يراهم رجل من عشيرة بني مدلج فيشك أنهم المطلوبون، فينطلق مسرعا نحو مضارب قومه يتلفت يبحث عن فارس قومه سراقة بن مالك علّه ينال منهم فيحذيه من المكافأة. رآه وسط مجلس من مجالسهم فمشى نحوه وخاطبه قائلا: يا سراقة، إني قد رأيت أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. أدرك سراقة أنهم هم، فتدافعت في مخيلته 100 من الإبل تحتضنها مراعيه، فطمع بها لنفسه وتظاهر بعدم الاكتراث، بل رد بأسلوب يثبط عزيمة الجالسين فقال: إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. فأحبط الرجل وجلس، واستأنف الجالسون حديثهم بينما كان سراقة يغلي من الداخل. ظل يشتت انتباههم، ثم استأذن بعد ساعة ونهض بهدوء، توجه نحو خيمته فدخلها وأخذ كنانته فملأها بالسهام، وتقلد قوسه وأخذ رمحه، ثم نادى خادمته فهمس بها وأمرها أن تخرج فرسه دون ضجيج خلف مكان مرتفع بحيث لا يراها قومه، ثم تسلل من وراء الخيمة يخط رمحه بالأرض، ثم تناول زمام الفرس من الخادمة واقتادها بهدوء حتى توارى عن القوم، ثم ركبها فانطلقت تنهب الأرض تحرث رمال الشاطئ حتى أبصرهم من بعيد، لكن فرسه عثرت به فسقط وتدحرج على الأرض، فنهض وعاد إليها، ثم مد يده للخروج فأخرج الأزلام التي تشبه القرعة يحملها الوثنيون ويستخيرونها، فرماها في الأرض فخرج له أنه لن يضرهم، لكن طمعه عصى أزلامه فمضى على فرسه نحوهم.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يا اختي انت انجنيتي وهتجنينيني معاكي.
1: وانا ليش انجن واجننك معايا؟
0: هدى حماتك ولا مرة حبتك وطول عمرها بتكرهك، تشوف العمى ولا تشوفك. نسيت ايش عملت فيكي؟ طيبتك، طيبتك انت بهدلتك. طيبتك يا هدى حطيها في الخزانة وسكر عليها، هذا حقك حق بنتك.
1: بهمنيش المال، بهمني عمي يرجع بالسلامة.
0: كل الأخبار بتحكي إنه في قطع رواتب، أوه بعدين عمك أبو فارس بأي وقت ممكن يموت.
1: إيش يموت؟ إيش بتحكي يا محمد؟ مش أنت حكيت إنه حالته كويسة؟
0: إيش مالك يا هدى؟ أنت سألتيني قدام أهله، بدك إياني أقول لي قدام أهله إنه وضعه خطير وبده يموت؟ بتفكر أخوك أهبل ولا إيش؟
1: ما قصدتش، عفاك ربنا، لكن عن جد هو حالته خطر؟
0: يا هدى حالته خطيرة جدا وفرصته في الحياة صعبة جدا.
1: هو طيب وكتير والله، يا رب تقف معه يا رب، يا رب تقف معه يا رب. انت ايش بتحكي يا لا؟ مستحيل اقبل بهيك اشي.
2: وشو فيها بس يا ماما، شو فيها؟ الشغل مش عيب ولا حرام طالما ما بيغضب ربنا.
1: ومين صاحب هالفكرة؟
2: هدى صاحبة الفكرة.
1: قولي هدى. ما هو انت بعرفك مش تاعت شغل واللازم منه، انت لو كنست غرفتك بتموت من التعب. يسعدني الله، ما هو فارس استشهد الله يرحمه، وابوك بالمستشفى بين الحياة والموت، فيش رجال هان بالبيت.
2: يا ماما يا ماما ليش بتحكي هيك بس؟
1: وشو بدك الناس تحكي عنا؟ احنا اللي كنا نساعد الناس هيك يصير فينا؟
2: احمد السبب، احمد هو السبب في كل اشي بيصير فينا هالقيت. هو السبب بوجود بابا بالمشفى، وهو السبب اللي بيخلي الناس تدق عبيدنا يوميا تطلب فلوس.
1: اسمعي، تتكلميش على احمد اي اشي ولا كلمة زيادة على اخوك.
2: ولسه بتدافعي عنه؟
1: ابني ضنايا، هذا قد ما يغلط بضل ابني،
2: واحنا بحاجة ربنا. انتي قولي بس والله انه رضاك اهم اشي عندنا.

0: أخ أي والله تعبت من هالحياة، إيش لسه ضايلة مخبى؟ كل هذا يا صفية وانت صغيرة، كيف بس تكبري؟ يا رب تكون أيامك أحسن يا رب. تفضل.
1: هدى يا أختي يا بركة، ما بدي إياك تزعلي مني، روحت تعبان ولما سمعت صوتك في المطبخ طلعت معصب.
0: ما بزعلش أنا منك يا محمد، ما تقلقش.
1: ربنا يحفظك يا أختي، ربنا يحفظك يا أختي. هيني طالع، بدك شيء؟
0: يسلم وبدي سلامتك. بس بدي منك تراضي وداد.
1: حاضر يا هدى.

0: يعطيك العافية يا مرت عمي.
1: الله يعافيك يا وداد. ها كيف المشوار؟
0: كان حلو، ياريتك اجيتي معنا.
1: أنا إيش بدي غير تكون مبسوطين.
0: الله يخليك يا مرت عمي. طب وين ابني جميل؟
1: هاي هدى حممته ونيمته.
0: يا سلام، طب شو طبخين اليوم؟
1: عملت مقالة ومنها الموجود، خير الله كتير.
0: هي وليش ما طبخت لناش أكلة زاكية؟
1: ما كنتش فاضي يا ست وداد. رايح أشوف هدى.
0: وليش هدى ما طبخت اليوم؟ منها من الصبح قاعدة.
1: وداد.
0: نعم.
1: تدخليش بهدى، خليك بحالك. هيو المطبخ، فوتي وتعدلي فيه. فكرتك نمتي؟
2: لا لا لا ما نمتش، كنت بس بفكر.
1: يا ماما يعني انت مش عارفة ابوكي مش حيوافق؟ وبعدين ناسي عائلة اخوك محمد.
2: انا وعدت الاء نبلش من الاسبوع الجاي، واذا على محمد بروق بسرعة.
1: وابوكي؟
2: بابا حيوافق. اه صحيح، بكرة بدي اخذ صفية معايا.
1: صفية؟ على وين؟
2: عندي محاضرتين باخدهم وبعدها بدي اميل على بيت عمي. أخذها معي، حماتي بدها تشوفها.
1: أها إن شاء الله خير.

0: الله يا محمد، والله زهقت من العيشة، يا ريت عندي بيت زي خواتي لحالي هيك، واصحى وقت ما بدي واعمل اللي بدي اياه، يا ريت.
1: وداد انا زهقت من هذه الاسطوانه،
2: وانا تعبت ومش قادره. اوف
1: خلص ولا يهمك، لما ربنا يبعت لي فانوس علاء الدين ان شاء الله هيك بحقق لك كل امانيكي. انا هلقيت تعبان تعبان، اجيب مكبر صوت انا تعبان.
2: ايوه انا كمان تعبت يا محمد. هي أي ما أنت طالع طول اليوم مش شايف كيف شغل البيت كله عليا، وأختك هدى قاعدة بتعملش إشي، وإمك مش حاجبها حاجة، والله زهقت حالي يا شيخ، إن شاء الله بموت وبرتاح.
1: هو شغل البيت بتعب؟
2: لا بتعبش اسم الله، ما أنت مش شايف إشي. روح شوف أختك اللي كملت الدراسة، خليني أروح أكمل تعليمي وأطلع من الصبح لليل وأرجع أنام وما أعملش إشي.
1: آها قولي لي دراسة ومش دراسة وأختك دارسة، غيرة أدرسي. أوه ولا يهمك يا دكتورة يا غيورة.
2: خير إن شاء الله، ليش أغار؟ بغارش أنا.
1: وداد اسمعي، وداد أختي وجوزها الله يرحمه وضعهم بيختلف بكتير عنا. أنت أصلاً بتكره الدراسة وما صدقت تتجوزي عشان تشرضي منها.
2: اسم الله عليك، طول عمري كنت شاطرة في المدرسة ومن الأوائل، بس أنا عارفة هم أهلي اللي جوزوني.
1: طب ممكن تختصري وتطلع من الموضوع كله؟
2: طيب ماشي، بتكرش تتعشى؟
1: وانت خليتي فيها عشاء، سديتي نفس الله، سد نفسك يا وليه.

0: الجلام واللوح وكل إشي مني.
1: ربنا ما يحرمنا منك يا رب، يا أحلى أب في الدنيا كلها.
0: أيوة هيك، بدي إياك تكوني مبسوطة على الآخر وبتضحك كمان. يلا نورين الملح من عندك.
1: هات هات أنا بحطه.
0: لا بخاف يصير الملح سكر لأنك حطتيه.
1: يعني أنا سكر.

0: مالك يا محمد؟ ليش قالب هالبوز من الصبح؟
1: من النق يا زلمة، من النق خوتتني.
0: نكدت عليك أكيد.
1: خد لك يا أخو، مرتي وداد منها تكمل تعليم.

0: كيف الوضع معك يا مس ألا؟
1: لوز اللوز يا مس هدى،
2: ربنا فتحها بوجهنا الحمد لله. عارفة بدي أعمل أسبوع مجاني على روح فارس الله يرحمه.
1: 4 سنين مروا وأنا بكتشف فيهم قديش متعلقة بفارس. الله يرحمك يا أخويا.
2: آخ الحمد لله يا ألا، الحمد لله. المهم الشغل أحسن من القعدة.
1: كتر خيره عمي أبو محمد، والله إنه جاب كل الأغراض ما قصر بإشي، وعادل كمان والله كتر خيره.
2: عادل صاحب فارس من زمان وبعدين زي الإخوة.
1: عادل لما نعرف بأمر شغلنا، تخيل يا هدى، إجا عنا على البيت وطلب من ماما توافق، وكمان توكل وتكفل بكل مصاريف البيت، ما بده زوجة صاحبه تشتغل. يا الله هالشاب. وغير هيك وين ما بيروح بسجل اسم صفية لأنها بنت شهيد.
2: ماله مالنا، خلينا نكمل شغلنا أحسن.
1: ما ملناش يا أختي. حاضر يا مي.

0: كيف حالك يا محمد؟ أنا مشتاقة كتير لصفية الصغيرة، قلت آجي وأشوفها.
1: يا أم فارس، والله انشغلنا على أبو فارس، طمنيني كيف صار؟
0: تو إجيت من عنده، لسه على نفس الحال، الله يشفيه. هاتي صفية الصغيرة حبيبتي يا تاتا، تعالي.
1: الحلو بالبقلو، شو ما يلبس حلو، صح يا ستو؟ طول بالك يا أم فارس، طول بالك.
0: مش بإيدي، مش بإيدي يا أم محمد، دموعي بينزلوا لحالهم كل ما أشوف هالبنت الصغيرة، بتذكر ابني فارس.
1: تنسيش، كلنا على هذا الطريق.
0: والنعم بالله، بدي بعد إذنك محمد يوصلني.
1: ما هذا هلقيت محمد شوي وبوصل، بعدين بدري، لسه تولي جيتي.
0: ما بنستغني يا أم محمد، بديش أطول بالإذن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الصبر وذكر المصابرة، وبالتأكيد هما أمران مختلفان، لأن لو كانوا نفس الأمر ما ذكرهم في نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إذا كانوا نفس المعنى ما في داعي للتكرار. إذن هناك فرق بين الصبر والمصابرة. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ وهل يكفي أحدهما للنصر أم يشترط وجود الأمرين معا؟ هذا ما سنتأمله من خلال سنن القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل. ما هي المصابرة؟
2: نصر أو استشهاد.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا هنا في تمييز واضح بين الصبر والمصابرة. ما هو الفرق؟ الصبر هو الاستمرار، الاستمرار، الثبات، هذا الصبر. طيب ما هي المصابرة؟ المصابرة نستطيع أن نلخصها بلغة العصر بقضية عض الأصابع. عض الأصابع هذا عنترة سألوه كيف ينتصر على أعدائه، فقال للسائل: ضع إصبعك في فمي وسأضع إصبعي في فمك، وأنت عض إصبعي وأنا عض إصبعك. قال له: ليش؟ قال له: بس افعلها. فبدأوا يعضوا أصابع بعض. بعد شوي الرجل الآخر هذا صرخ، بعدين بعد ما صرخ طبعا أفلته عنتر وهو أفلت عنتر. فعندها قال الرجل: ما فهمت. قال: لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. بس كان الفرق ثواني، الفرق ثواني. احنا شفناها على فكرة في طوفان الأقصى، العدو يقصف يقصف يقصف يقصف، يريد المقاومة تستسلم، وهؤلاء ماسكين في أسرى العدو، مصرين مصرين مصرين إلى أن تسلم كل أسرانا. هذا معنى المصابرة. من اللي عنده استعداد يصبر الثانية الزيادة، يتجاوز عض الأصابع زيادة، عنده هذا الذي سيفلح. إذن هو فوق الصبر، هو صبر فوق الصبر. اصبروا وصابروا. صابروا يعني إيش؟ المصابرة هي متعلقة بجهتين، الصبر متعلق بجهة واحدة، أنت اصبر. المصابرة من يصبر أكثر من الآخر، هذا معنى المصابرة. فجعلها سر من أسرار النصر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنهم كذبوا وكذبوا وكذبوا وهم صبروا وصبروا وصبروا. مصابرة، هذه هي المصابرة. إذن تذكروا هذا، أن الصبر أن يقع عليك الأذى وتصبر، لكن المصابرة أن يقع عليك الأذى وتصبر، ويقع على عدوك الأذى ويصبر، واللي يصبر شوية زيادة في معركة عض الأصابع هو الذي صابر، والمصابرة هي شرط وسر من أسرار هذا النصر العظيم. نحن اليوم في معركة ليست صبر، نحن في معركة مصابرة مع أعدائنا، واللي يصبر أكثر هو الذي سيفوز. وصدق قائد المقاومة عندما قال نفسنا أطول. نفسنا أطول يعني ماذا؟ يعني المصابرة. تذكروا، لا نصر بدون مصابرة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا مع وافى ربيع، مع هذا الشهر الكريم المبارك، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تكلمنا بالأمس عن علامات محبته صلى الله عليه وسلم، ونتواصل اليوم في هذا الحديث. الأدعياء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كثر. بعض الناس يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكل حقوق أخواته من الميراث. وآخر يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل مرابي. وثالث يدعي وصله برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة له، ومع ذلك فهو عاق لوالديه. ورابع وخامس كلهم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعمالهم ومخالفاتهم لا تدل على ذلك. وقطعا هذه محبة زائفة، ليس لها دليل وليس لها حجة. إن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة دينه بالقول والفعل، والذب عن شريعته، والتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار، والحلم والصبر والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، ومن وجدها استلذت الطاعات، وتحمل المشاق في الدين، وآثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم التسلي عن المصائب، فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره، حتى أنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق، بل يقوى سلطان المحبة حتى يتلذذ بكثير من المصائب أعظم. وتهون عليه هذه مصائب الدنيا إذا تعلق قلبه بحب الله وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم تعظيمه عند ذكره، وإظهار الخشوع والخضوع والانكسار مع سماع اسمه، فكل من أحب شيئا خضع له، كما كان كثير الصحابة بعده إذا ذكروه خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، كذلك كان كثير من التابعين فمن بعدهم يفعلون ذلك من محبته وشوقا إليه وتهيبا وتوقيرا. قال أبو إبراهيم: واجب على كل مؤمن متى ذكره صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر، ويسكن من حركته، ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. إن بعض الناس قد تقول له: صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ألف أكمل الحديث، ولا يتوقف عند ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تقول لبعض الناس: أنت تقول كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فلا يجد في نفسه حرجا من مخالفة حديث النبي شيئا، ولا يتأثر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنك ما ذكرت شيئا والعياذ بالله. فأين هيبته في النفوس؟ وأين توقيره في القلوب؟ وأين تعلقنا به واتخاذه إماما وأمامنا في كل شيء؟ إن الأمة بحاجة إلى أن تراجع علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أيوب السختياني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بكى حتى نرحمه. وكان جعفر بن محمد كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وكان عبد الرحمن بن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لونه كأنه قد نزف من الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن الزبير إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. وكان الزهري من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك ما عرفته ولا عرفك، الله أكبر. وكان صفوان بن سليم من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وكان قتادة إذا سمع الحديث أخذه البكاء والعويل والزويل، أي القلق والانزعاج، كما قال القاضي عياض سبحان الله، فأي قلوب كانت قلوبهم وأي أرواح كانت أرواحهم. ومن عتم محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الشوق إلى لقائه. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد شوقهم انزعجوا من جراء فقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشفوا بمشاهدته وتلذذوا بالجلوس معه والنظر إليه والتبرك به صلى الله عليه وسلم. قال عبد بن خالد بن معدان وهو من التابعين: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. انظر، كان لا ينام إلا ويتمثل أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادي على أبي بكر، وينادي بمحبته لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين، كل ذلك من محبته لهم. وانظر إلى سيدنا بلال رضي الله عنه، حضرته الوفاة فأخذ يقول: واطرباه واطرباه، وتقول زوجته: واحرباه واحزناه، فيقول لها: قولي واطرباه واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، سبحان ربي العظيم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم حب القرآن الذي أتى به وهدى واهتدى به وتخلق به. وإذا أردت أن تعرف ما عندك وعند غيرك من محبة الله ورسوله فانظر محبتك للقرآن، انظر محبة القرآن من قلبك والتلذذ بسماعه، هل هو أعظم من التلذذ بأصحاب الملاهي والغنى والطرب؟ يروى أن عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن كل ليلة في ركعتين، فيقال له: مه يا عثمان، ارفق بنفسك كتير هيك، فيقول: والله لو طهرت قلوبنا ما ملت من كتاب ربنا، الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء، هكذا رواه البخاري. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما ربما مر بآية في ورده فتخنقه العبرة ويسقط ويلزم البيت اليوم واليومين حتى يعاد ويحسب مريضا من جراء آية. وإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشأته في سماع الأبيات دون سماع الآيات وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، فاعلم أن هذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله ورسوله. رزقنا الله محبته بمنه ورحمته، ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة سنته وقراءة حديثه، فإن من دخلت حلاوة الإيمان في قلبه إذا سمع كلمة من كلام الله تعالى أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشربتها روحه وقلبه ونفسه. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يتلذذ محبه بذكره الشريف ويطرب عند سماع اسمه المنيف، وقد يوجب له ذلك حالا يستغرق قلبه وروحه وسمعه. فمن اتصف بهذه العلامات فهو كامل المحبة لله ورسوله، ومن خالف بعضها فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده. والمحبة أرفع من الخلة كما قال بعض العلماء، وقيل العكس، وقيل هما سواء، وإن اشتهر أنه هو حبيب الله، وأن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، وقد وقع الإجماع على فضله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، بل هو أفضل خلق الله تعالى وعليه. وحيث رأينا فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لمحبته وامتثال أمره، وفعل التابعين، وكيف عبروا عن هذه المحبة بالتزام سنته وهديه صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره، فقد نشأوا على ذلك وأنشأوا أولادهم، وكان معيار حب أولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى عبد الله بن عمر ولده يخذف، أي يحذف بالحصوة على أصحابه، فقال: يا بني لا تحذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها تفقأ العين، ولا تنكي الصيد، أي لا تقتل الصيد ولا تصيده، فإنها تفقأ العين ولا تنكي الصيد. لكن ولده استمر في هذا الخذف، فقال له: يا بني أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وما زلت تخذف؟ والله وتالله وبالله لا أكلمك أبدا. وجاء الصحابة ليعتذروا لعبد الله بن عمر وليقربوا ولده إليه ليعتذر، فما قبل عذرهم، كل ذلك تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره ولفعله. لقد خالف الصحابة الكرام أمرا من أوامره فهزموا يوم أحد، والأمة اليوم التي تنتمي إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وتدعي محبته أكثر الناس اليوم على مخالفة أمره إلا من رحم الله. فبيوتنا ومساجدنا ومجالسنا وتعليمنا وإعلامنا بعيد عن اتباع حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن انشغلنا بالمظاهر الخارجية على حقيقة اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن ينجينا وينجي أمة محمد، نسألك أن تدخلنا في أمة محمد ولا تخرجنا منها يا كريم، لا تفرق بيننا وبين نبينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم حنن روحه علينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عني.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وأماراتها أي علامات الساعة التي تسبق يوم القيامة، وربتها أي سيدتها. والحديث كما قال ابن دقيق العيد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. وفي الحديث استحسان ارتداء الثياب النظيفة والتطيب لدخول المسجد وحضور مجالس العلم، كما فيه التأدب بآداب طلب العلم ومع العلماء، كما يستحب أن يسأل المسلم عما ينفعه في دنياه أو آخرته، ويترك السؤال عما لا فائدة فيه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شميط ابن عجلان. كان شميط يقول في مواعظه: إذا أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء وعلى من يحزن عليها. إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه، إنما هو يومك هذا، فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غد برزق غد. إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة، فلعلك المخترم فيه. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هل الاستخلاف في الأرض يتعارض مع هذا الكلام؟ الاستخلاف بالأرض يقتضي أن تعمرها، يقتضي أن تعمل فيها، يقتضي أن تشق أنهارها، أن تخرج ينابيعها، أن تزرع بذورها وشتلها، أن تحصد أرضها، أن تدرس مناهجها. هي عمارة الأرض. هل هذا الرجل من الأولياء؟ يقول: إن أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء وعلى من يحزن عليها. إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه، إنما هو يومك هذا. وعلى كل، فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غد برزق غد. هيك يقول: إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة، فلعلك المخترم فيه. هل هذا الكلام يتعارض مع الاستخلاف في الأرض؟ الجواب: لا. الاستخلاف في الأرض هو عمل الأعضاء وعمل الفكر، أما هذا الكلام هو عمل القلب. أنا سأعمل بيدي وبعقلي كل ما أستطيع، لكن قلبي زاهد بكل هذه الدنيا وقانع بما أعطاني الله عز وجل، وأعلم بأنه ما قدر لي سوف يأتيني. يعني أنا بدي أدرس بأحسن فرع ممكن بالنسبة لي، محاسبة مثلا، بعدين بدي أدرس أحسن دورات بتعلمني لغة إنجليزية، وأحسن دورات تعلمني حاسب، وأحسن دورات بتعلمني أنظمة محاسبية، وبدي حاول حصل على الدراسات العليا والدكتوراه، بس قلبي قانع بما أعطاني الله. بجوز أنا مع كل هالبذل الذي أنا بذلته واشتغلت في عمارة الأرض، بس الحقيقة الدخل المادي الذي جاءني كان أبسط من الدخل المادي الذي جاءك، وأنت يمكن ما تعبت تعبي. أنا أعلم أن هذه الدنيا كلها 3 أيام وماشين، ومن هون لبكرة في أناس يقضى أجلهم، فربما كنت أنا منهم، فقلبي مطمئن مرتاح ويداي تعملا، وهذه الراحة في القلب تزيد عملك. هلأ إذا واحد قلبه مشغول، مهموم، ملازم للهم، يقعده الهم. أنتم بتعرفوا، بتسمعوا لعل من أقاربكم، من معارفكم، ولعل واحدا فينا حينا من الأحيان إن أصابه هم أقعده عن الدراسة، أقعده عن العمل، أقعده عن الحركة، مع أنه ما في شيء هو كصحة ممتاز، بس همه الذي في صدره، ضيقه، مرات حسده للآخرين: ليش فلان أكثر مني؟ ليش فلان أوتي أنا ما أوتيت؟ يمنعه من أن هو يتحرك فيعمر الأرض، بل إنه يحاول أن يهدم ما فعل غيره. يصير بيحكي عليه كلام غير صحيح، يصير بيحاول يؤذيه في عمله. فلا تعارض مع الاستخلاف في الأرض. المؤمن يعيش للدنيا كأنه يعيش أبدا. أنا بحط اللي عندي همة عالية، بحط مخططات وبرامج 50 سنة لقدام، وإذا بقدر 100 بحط 100، وإذا بقدر 1000 أحسن. بس أنا مستعد إذا جاء الموت بعد ساعة
أنا جاهز. كنت مرة قلت لكم لما قرأت في تراجم الأولياء وكبراء هذه الأمة تكررت معي عبارة والله عجيبة العبارة، كنت أقول مين فينا بيقدر يقولها هو؟ ولا بدي أقول لك ياها وشوف لي حالك أنت بتقدر تقولها؟ هلا حاب أقول لك جملة، ما بدي أقول اللي بيقدر يقولها يرفع إيده، بس بقى أنت بينك وبين حالك شوف تقدر تقولها أو لا. والله طولوا لي بالكم شوي هلا، بس لازم توصل لمرحلة تقدر تقول هالكلمة. الجملة التي وردت تكررت معي في تراجم عدد منهم، لو قيل له إنك تموت غدا لما زاد في عمله. أنت بتقدر هيك؟ هلا إذا بقول لك أنت بكرة الساعة 7 الصبح بدك تموت، بتغير شيء ببرنامجك؟ إذا ما تغيرت خير إن شاء الله جاهز. ما في حدا شايف العباد كلهم، ما حدا له معي حق، ما لي آذي حدا، مو معتدي على مال حدا، ما في حدا له معي ذمام، واللي فيه له حقوق مالية معي واضحة، قايل لمدير مكتبي، قايل لزوجتي، قايل لأخي، ومسجلة كلياتها، وتارك لهم أموالهم. يعني إذا أنا بيصير لي شيء بيعوا هاي أعطوها لفلان، مال فلان ليكون موجود بالتجرة الفلانية له حصة معنا، خير إن شاء الله. هلأ عنده غدا بيروح بيتغدى، واعد أهله يطلع سيران هو وياهم، هلأ بيروح بيركب. لو أنا قلت له بكرة الساعة 7 الصبح أنت خالص، خير بيروح هلأ بيتسيران هو ومرته وأولاده بيرجع، ما فارق شيء. هو برنامجه بصلواته مضبوطة، برامجه من السنن محدودة ومعلومة محددة يعني، والعباد حقوق موجودين، في عنده مشاريع ينوي يخدم فيهم دين الله عز وجل. أما وإن الله عز وجل أوقفه عند هذه اللحظة، خلاص صاحب الملك هو بيدير باله عن الملك تبعه. لازم يا أخوان هيك توصل كل واحد بيناتكم لهالمرحلة، إنه إذا قلنا أنت تموت غدا ما بيغير شيء من عمره. فالمسلم بيخطط صح لخمسين لقدام سنة ومئة سنة، بس هو جاهز يموت هلا. لذلك عدد من الصحابة أو من غيرهم كمان في كتب التراجم قال لما جاءه الموت سمع يقول مرحبا بالموت. سيدنا معاذ بن جبل لما جاءه ملك الموت قال مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، من زمان عم بستناك، شايف ما عنده ضيق ولا عنده كرب ولا عنده هم. طبعا يحزن سيدنا بلال، بكيت بنته قال لا حزن على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله على سيدنا محمد. فهذا الكلام من الأولياء هذا عمل القلب، القناعة عمل قلب مش عمل جوارح. الاطمئنان لقضاء الله وقدره هذا عمل القلب، أما في جوارحي أنا أجتهد. فعم بيقول شميط ابن عجلان إذا أصبحت آمنا في سربك في أهلك وعشيرتك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، خلاص ما تأكل هم، لا تسعى أخي مشان بكرة شو بدنا نساوي يا رجل، بكرة لعله قال تخترم أنفس ولعل نفسك أن تكون

قال له أنا يا شيخ ما عندي أحد ينفق علي غير هذا الولد ومات الآن، أنا بعد موته يعني بدي أمد يدي للناس. قال له ابنك مو تارك لك شيء يعني؟ قال له بلى تارك شيء بس ما بيكفي إلا لستة أشهر. قال له أخير إن شاء الله هلأ أصرفهم وبعد ستة أشهر بتبكي هالبكاء. فبعد شي شهرين مات الأب. هلا الانسان مطلوب اليه ان يسعى وان يفكر، بس كن مطمئنا يعني في داخلك، كن مطمئنا لقضاء الله تعالى وقدره، كن مطمئنا بانك مكفول. انتم يا اخوان اطمئنوا اطمئنوا، انتم كلكم مكفولين، الله وكيلك، الله وكيلك قبل ان تلد اصلا. لما ولدت فورا صرفوا لك اكلك وشربك وزواجك وبيتك كلهم مصروفين هدول ترى، بس عم بوقتهم يعني كل واحد بيبعثوا لك الطلبية بوقتها يعني، أو المبلغ المالي بيبعثوا لك يا بوقته. فكن مطمئنا، بس عليك أن تسعى وعليك أن تجتهد أدبا مع الله عز وجل. مرات شاب يقول لك كيف أنا بدي أتزوج؟ لا تخاف لا تخاف، كمان الله وكيلك زواجك مضمون. ما بعرف حكيت لكم مرة والله يا أخوان، يعني لو الآن طلبت من هالأخوة عطيت كل واحد معه متجوز عنده ميكروفون يحكي لنا قصة زواجه، بيحكي لك قصة عجيبة عجيبة عجيبة، كيف تزوج، كيف جاءه مصروفه، كيف الله أكرمه ببيت، وكيف الله أكرمه بسيارة، ولما إجا ولده الأول كيف الله بعث له رزقته، ولده الثاني بيحكوا لك كل واحد كلها ولا. فلا تخافوا أنتوا يا شباب، يعني ما حدا يقول كيف يعني أنا شلون بدي أتجوز، ليك أنا معاشي 100,000 والله بخمسين سنة أنا ما بتجوز، والله منين بدنا نجيب بيت، أبي ما معه يشتري لي بيت، جدي ما معه يعطيني يشتري لي بيت. أنت لا أبوك ولا جدك يلي كفلانك، الله عز وجل كفلانك. أنت بس ابذل كل جهدك وخلي قلبك مع ربك وكن منضبطا بشرع الله، وترك المعلم هو يدير المملكة تبعه. لا تجي تقول له عمل لي هيك وساوي لي هيك واعطيني هيك، هو بيرتب لك كل الأمور. أنت إلجأ إليه، انضبط بأمره، اعمل ما استطعت، واعلم بأنك مكفول. فالأولياء عندهم هذا الاطمئنان، عندهم هذا الاطمئنان لقضاء الله تعالى وقدره. تتذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت بالغار، الحقيقة موقف كتير صعب بالغار، حتى الصديق مرتبة الصديقية عالية اضطرب، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن، اطمئن اطمئن يا أبو بكر، الأمور كلها مرتبة. تتذكروا سيدنا موسى لما لحقه فرعون وقالوا له إنا لمدركون، قال لهم اطمئنوا اطمئنوا الأمور كلها مرتبة وراكزة وحيمشي الحال. لو شو حيمشي الحال، شوف الجماعة شو صار. أنت كن مطمئنا كن مطمئنا، سبحان الله المؤمن عنده هذه الراحة، عنده هذا الأمن الداخلي. يا حرامي اللي ما عنده إيمان ما عنده انضباط، بتلاقي عنده كل المطمئنات المادية وخايف، لأنه الخوف والأمن ينبع من الداخل مش من الخارج. تلاقي عنده بيته وعنده سيارته وعنده أولاده وعنده حسابه المصرفي الأول والثاني والثالث، بيقول لك والله خايف خايف. وإلا ليش مرات يأخذ بالحرام؟ لك يا أخي ليش عم تأخذ حرام؟ الحمد لله عندك كثير أنت. بيقول لك ما بتعرف شو بصير بالأيام، بيقوموا يروحوا من إيديه هدول المصاري، لأنه هو عمدته على ما في يديه، أما أنت عمدتك على ما عند الله عز وجل. فلذلك كن مطمئنا في قلبك، وهذا يدعوك بقى إلى الإنتاج أكثر، وبيدعوك إلى عمارة هذه الأرض أكثر، وبيدعوك إلى الدراسة أكثر، وبيدعوك إلى الشغل أكثر، وبيدعوك إلى القعدة أكثر. لذلك بتذكر سيدنا عمر شاف واحد بالجامع قاعد ما عم يشتغل، ضربه طيارة وقال له قوم، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وأنا بتذكر شيخنا الله يرحمه مرة جاء إلى المسجد يعني بغير أوقات الصلوات أو درس، وإذ شاف هيك كم شاب قاعدين بالجامع، إجوا ركضوا سلموا على الشيخ، قال له شو عم تساوي هون أنت يا ابني؟ قال له عم بدرس. قال له وين كتابك؟ يعني أنت عم تدرس وين؟ لازم كتابك يكون محمول بإيدك، ولا جاي عم تسلم عليه بإيدك الكتاب؟ عم تدرس حمل الكتاب بإيدك. ما في مسلم يعني هيك يعني شو يضيع وقته ويضيع وقت الناس، حتى في المسجد بدك تقعد هون بدك تشتغل، تشتغل بالذكر، تشتغل بالقرآن، تشتغل بالدراسة، تشتغل بالصلاة، تشتغل بالتدريس والتعليم، خلاص
ما بسطنا شيئا، ما زحنا شيئا، بعدين بدنا نروح.

في شغل نحن مكلفون بعمارة الأرض. نعم. فشميط بن عجلان يقول: إن أولياء الله آثروا رضا ربهم تعالى على هوى أنفسهم، فأرغموا أنفسهم كثيرا في رضا ربهم فأفلحوا والله وأنجحوا، وإن المنافق عبد هواه وعبد بطنه وعبد فرجه وعبد جلده، عبد الدنيا وعبد أهل الدنيا. نسأل الله السلام. كيف واحد بيعبد المال؟ يعني شو، ما شفنا حدا حاطط مصاري يعني عم يركع ويسجد له. عبد المال يعني لما تعرض له مسألة حرام يقول لك أخي هذا والله غفور رحيم. هذا هو العبادة. شو معنات عبادة؟ يعني طاعة، طاعة مع حب. بقى هو يطيع يعني منادي المال وهو يحب المال، هي العبادة. الله بيقول له لا تفعل، المال بيقول له افعل، فبرد على المال وما برد على الله. هذا هو عبادة المال. عبادة البطن نفس الشيء، الله بيقول له هذا الطعام حرام، بطنه بيقول له لا أكل هلأ مو وقت، حلال وحرام. الله بيقول له هذا الشراب حرام ما بيجوز، رفيقه بيقول له خلاص هلأ علبة بيرة شو حتساوي، تخرب الدنيا يعني علبة بيرة اشربها وخلاص، لا تعمل لي شيخ خلاق. شايف؟ إذا سمع رفيقه هذا عبد بطنه. بعيد من هون إجا واحد أعطاه سيجارة حشيش، خذ أخي مهموم مو متضايق، خذ نفخ لك شوي بالسيجارة بتنسى كل شيء. هلا إذا راح سمع هذا حرام يا أخي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. إذا راح سمع كلام رفيقه هذا عبدا، وهذا شيء. الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد هوى نفسه. لذلك يعني يجتهد العبد يكون الموحدين من جماعة لا إله إلا الله. هلا في واحد هو ورايق كثير ممتاز منضبط، بس يطلع خلقه ما عاد يعني لا عاد في دين ولا عاد في قرآن ولا عاد في سنة ولا في انضباط بأي شيء، ما بينضبط. متى ما طلع خلقه خلاص حلال حرام، بدي كسر، بدي قاتل، بدي امسح، بدي روحه من الوجود، وحيد الله شوي شوي. هلا هذا ما له مؤمن كامل الإيمان. في واحد وقت المغانم يعني هيك هو بالحالة العادية ممتاز، بس وقت المغانم هو وإخواته بدهم يتوازعوا شغلة مثلا من أبيهم من إرث أمهم، بيصطفي له المنيح بيعطي إخواته يلي مراكز. في قصة قرأتها من قديم إنه في شريكين متشاركين صلوا فترة والوضع كتير جيد. يوم من الأيام بيجي واحد من الشركاء بيقول له لشريكه: والله بدنا نفك الشركة. خير يا أبو فلان؟ شو في؟ صايبك شيء؟ معك شيء؟ بساعدك؟ شو صاير؟ قال له: بدي فك الشركة. عندك ضيقة؟ بدك مبلغ مالي؟ بدي فك الشركة. خير؟ في شيء أنت إلك ملاحظة علي؟ بدي فك الشركة. بدك تقلي خلص من فكها بس بدك تقلي؟ قال له: والله نحن صلنا شركاء شي 20 سنة، أنا بشوف النمل بيجي بيحمل الحب تبعه وبيحطه بقلب المخزن تبعنا بالمستودع، يعني بيحطه بمخزننا. أنا صلي شي 10 أيام 20 يوم عم شوف النمل عم بيطلع الحب تبعه من قلب مخزننا لبرا، فأنا ما بعرف في شيء يبدو مصح مني أو منك. قال له: لا خلص لا تفك الشركة. مزبوط. قال له: شو بقى؟ هدوني في واحد فلاح من قرية بيجيب لهم بيض، سلة بيض كل أسبوع أسبوعين يلي بيكون بيوزعوها نص بالنص. قال له أنا صلي هيك شي 20 يوم بصطفي لإلي البيضات الفحلين الراكزين وببعت لك لبيتك البسيطين. مزبوط مزبوط، يعني في خيانة بالموضوع. هلا المؤمن عبد ربه فهو منضبط بأمر الله. والله يا أخوان شيء عجيب، شخص السقف تبع بيته عم يدلف، طلع لعند الجار بعت ابنه: إذا سمحت والله كأنه في يعني في عندكم شيء مشكلة، إذا بتصلحوها. ما ردوا 3-4 أيام لسه التنقيط أو قبل التنقيط يعني لسه التنشاية عم تزيد. طلع هو يدع عن جار: أبو فلان يعني بلا ما ينتزع الدهان عنا. قال له: خلص خلص ماشي حبساوية. 4-5-6 أيام ما سافر. أبو فلان مو فاضي، أنا حبجيب واحد يعني وبيصلحها. قال له: خلص إذا عندك واحد أمن واحد. جاب واحد صلح،
طلعت الشغلة 25,000 22,000 يعني. لا قال له، فلان بده 22,000. قال له ايه انت حاسبه ونشوف الموضوع. صار له محاسبه جي شهر وداك ما دفع ال 22. لك ما تدفعون ما تدفعون. قال له خلاص خلاص دفعون، هو اتركه نيمه. هلا عجيب عجيب، كيف مسلم بيعمل هيك؟ انت اذيت جارك، انت مسؤول، مو بس تصلح عندك، ربما بتلتزم كمان بالاساءه اللي صارت. انت ما دخل يعني، لسه ذنبا منك، بس انت مسؤول هالضرر. قال هلا لهذا الوقت اللي معه اكثر هو بيدفع، هذا معه مصاري كثير جاري يدفع هو. الله اكبر، مشكله. الاسانسير انتزع بالبنايه، دفعوا كلهم دفعوا، بس في واحد ما دفع. مسلم يعني، هو عجيب. هلا ثاني يوم بيطلع بالاسانسير يعني، كمان الله يعطيك العافيه صلحتوا لنا الاسانسير. يا اخوان كيف المسلم هيك؟ هو نفسه بيقول له يعني لا تدفع. حبه للمال والتملك بيقول له لا تدفع. رفقات طالعين رحله يا رجل، كل واحد حط الرسم تبعه، واحد بيناتهم كمان رفيقه دفع له، خلاص نام على الموضوع. لا خلاص غيروا السيره، كل ما بتجي سيره المصاري بيغيرها الموضوع. هو لأنه كيف المسلم هيك يا أخي بيأكل حقوق الآخرين؟ والله شيء عجيب. كيف الموظف المسلم عم بيقول له المراجع أمننا 5,000 أساس، لأنه هي أنا بدي أركد لك فيها، أمننا 10,000 أساس. كيف يعني؟ شلون عم يحكي هيك يطلع من تمه هذا المسلم؟ 100% يا أخوان الإيمان ليس كاملا، 100% إيمانه مو كامل، والله يستر ما يكون في شرك يعبده ما له. هو بيقول لك ما بعيش إذا مو هيك، لأنه هو يظن أنه هو بعيش بجهده، والعيون اللي انزرعوا بوشه هدون دافع حقهم، هو هيك بيظن، والاسنان اللي طلعوا بتمه هو دافع حقهم، والقلب هو عم يدفع اجره للي عم يحرك له اياه ليل نهار. يا رجل انت عايش بفضل الله عز وجل، مو بالوظيفه تبعك ولا بالمعاش. ان اولياء الله اثروا رضا ربهم تعالى على هوى انفسهم، فارغموا انفسهم كثيرا في رضا ربهم. شوفوا يا شباب، شوفوا يا رجال، بدك ترغمر النفس ارغام. إذا بتضلك تتبع هو نفسك، الله وكيلك بتهلك، بتهلك بالدنيا وبتهلك بالآخرة. بدك ترغم أرغام، عندك ما يكفيك وزيادة وأنت متوكل على ربك، أما إذا بتتبعها بتضيعك. قال فأفلحوا والله وأنجحوا. إن المنافق عبد هواه وعبد بطنه وعبد فرجه وعبد جلده، عبد الدنيا وعبد أهل الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بلا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق
1: وأعرف ما ترمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
0: قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
1: خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

0: صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى.
1: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم، والبداية مع العناوين. في صحيفة تيليغراف البريطانية، البنتاغون يرفض صرف تعويضات للجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب على إيران. وعبر موقع الميادين نت يكتب أحمد عبد الرحمن أي الساحات سيختار نتنياهو لتعزيز حظوظه الانتخابية. وفي الواشنطن بوست، حزب البديل من أجل ألمانيا يستغل خوف ألمانيا من التغيير. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا من موسكو، رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة. أهلا بكم. نبدأ مختاراتنا بصحيفة تيليغراف البريطانية مع العنوان التالي: البنتاغون يرفض صرف تعويضات للجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب على إيران لأنها ليست حربا. ووفق المقال، تناضل عائلات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لضمان حصولها على رواتب مناسبة لأحبائها. وكتبت أرملة الرائد أليكس كلينر على المواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الجوية الأمريكية استبعدتها من الحصول على مخصصات ومزايا إضافية بعد وفاة زوجها لأن الكونغرس لم يعلن الحرب رسميا. ويتابع المقال أنه منذ بدء الحرب على إيران قبل أكثر من 6 أشهر قتل 18 جنديا أمريكيا. وقال ترامب مرة: كثيرون لا يسمونها حربا وأنا أسميها نزاعا عسكريا لأنها لا تشكل أهمية تذكر بالنسبة إلينا. وفي السياق نطالع في صحيفة جافان الإيرانية العنوان التالي: الهجوم على السفن الحربية الأمريكية ظاهرة تخلق أزمة للبنتاغون. ووفق المقال أنه في الأيام الأخيرة حدثت ظاهرة مدهشة في ميدان الحرب، وهي تعرض سفن حربية أمريكية عديدة للإصابة بصواريخ إيران البالستية، وتصعد ذعر القوات الأمريكية وغضب ترامب ووزير حربه الضعيف الخالي من الخبرة. إن حماقة ترامب في هذه الحرب وفرت لإيران فرصة لبناء منظومات وأسلحة جديدة واختبارها ميدانيا، ورغم أن لذلك تكلفة، فإن دوره في زيادة قوة إيران القوية يحمل قيمة بالغة الاستثنائية. وهذه الظاهرة هي مقدمة لكسر الحصار البحري الأمريكي من خلال حرب عسكرية تستند إلى القوة المحلية التي ستؤدي إلى إنجاز كبير وفخر تاريخي لإيران. نجدد الترحيب بك ضيفنا من موسكو الدكتور عمار قناة. دكتور، نبدأ مع التيليغراف البريطانية، وماذا في دلالات رفض البنتاغون صرف تعويضات للجنود الذين قتلوا في الحرب على إيران، والذريعة كما تبعنا في المقال أنها ليست حربا.
2: تحياتي سيدي الكريم لك وللجميع. فيما يتعلق يعني اليوم بكل المسارات التي نراها تحيط يعني في البنتاغون من أزمات داخلية، صراعات يعني بين الجنرالات، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على خلل يعني واضح في هذه المؤسسة، والتي لطالما اعتمدت السياسة الخارجية الأمريكية عليها. لكن هناك العديد يعني من الأمور القانونية كما تفضلتم يعني في تقريركم حول أنها حرب عملية عسكرية مررت أم لم تمرر يعني عبر الكونغرس. لكن أعتقد أن الأهم في الأمر يعني عدم الدفع لمثل هذه العائلات هي محاولة لإخفاء الأعداد يعني الحقيقية من الذين قد سقطوا في العمليات العسكرية، لكي لا تفتح يعني أبواب الجحيم الإعلامية على إدارة ترامب وعلى البنتاغون في هذه الفترة الحساسة، والتي يريد يعني أن يدخل من خلال خلالها الرئيس ترامب إلى انتخابات التجديد النصفي. لكن بغض النظر عن كل هذه يعني التصريحات الصحافية، لكن هناك أزمة حقيقية ممكن اعتبارها يعني فيما يتعلق كأزمة استراتيجية جديدة أمام البنتاغون وأيضا علاقته مع السلطة السياسية. فلذلك الوضع في حالة متفاقمة، وأعتقد مثل هذه التقارير يعني الصحافية سنستمع يعني ونرى منها الكثير. هناك العديد من العائلات للجنود الأمريكيين في كانوا يعني في قاعدة القاعدة في البحرين، والذين انتقلوا جزئيا إلى ألمانيا وأوروبا. هناك الكثير من يعني التصريحات حول يعني إيقاف المعونات، أو حتى المعونات الذين يحصلون عليها هي ليست كافية للحياة حتى الطبيعية. هذه كلها ستكون يعني تراكمات أمام بداية البنتاغون، ومن ثم الانتقال يعني إلى السلطة، إلى إدارة يعني ترامب. لكن أعتقد بأنه يمكن أن تكون يعني هناك حلول سريعة بالنسبة لترامب على سبيل المثال، كما يروج يعني تقريبا في الصحافة الأمريكية، وهي يعني الإطاحة بوزير الحرب الذي اليوم يعني بات مرفوضا يمكن القول يعني ضمن هيئة الأركان الأمريكية بشتى يعني بكل ما حملت، إن كانت يعني جوية أو بحرية وغيره.
1: طيب دكتور، قلت حضرتك أنه هذا الأمر يمكن أن نفسره بأنه الهدف الأول منه هو إخفاء عدد القتلى الأمريكيين، وربما يحاول ترامب يعني عدم التأثر بتداعيات هذه الحرب بما أنه الانتخابات النصفية اقترب موعده. ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يؤثر على حظوظ ترامب في الانتخابات المقبلة، ويمكن أن يؤثر أيضا على الداخل الأمريكي خاصة على المستوى العسكري من حيث معنويات الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة، لا سيما أنه هناك تهديد دائم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتصعيد، بشن اعتداءات، وحتى ربما وجود خطط لمحاولة السيطرة على بعض المناطق أو الأراضي الإيرانية كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أو رئيس ترامب تحديدا.
2: مما لا شك فيه كل ما يدور اليوم يعني حول الآلة العسكرية الأمريكية هو مرتبط يعني مباشرة بالعمليات داخل المنظومة السياسية الأمريكية المرتبكة اليوم يعني في حالتها العدائية تجاه إيران ومناطق أخرى. لو نظرنا يعني حتى الاستطلاع إلى الإحصائيات يعني حول شعبية ترامب، فنراها يعني في أدنى مستوياتها، مما لا تؤهله ل خوض يعني انتخابات تجديد نصفي. وهي لا تؤثر فقط يعني على ترامب، ولكن أيضا على الحزب الجمهوري والذي لغاية الآن يعني الأغلبية متمسكة يعني ببعض قراراته. لكن إن تكلمنا عن حالة جديدة، يعني هل الولايات المتحدة ستكون يعني دولة محاربة تنتهي من عملية عسكرية وتنتقل إلى أخرى؟ هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح داخل الشارع الأمريكي، وأيضا التناقض يعني في حتى تصريحات ترامب نفسه حول أنه أتى كرجل أو كرئيس أمريكي داعي للسلام، لم يعطوه يعني جائزة نوبل للسلام، فبات يعني يعيث فسادا في كل منطقة ويعسكر كل الأزمات السياسية. هذا التخبط يعني هو نتيجة لارتباك المنظومة حتى يعني قبل وصول ترامب إلى السلطة. فلذلك اليوم يعني سنرى أن هناك الكثير من الممارسات أو حتى الإجراءات اللاديمقراطية أو حتى التي لم تتعود عليها المنظومة المجتمعية الأمريكية. فالسؤال يعني الذي يطرح اليوم، وخاصة بعد تشكل إطار سياسي يمكن القول جديد يعني ممن أيدوا بالبداية أيدوا ترامب، يعني أمريكا أولا ليس مفهوم يعني التعالي، ولكن الحفاظ يعني على الدولة الأمريكية والمجتمع الأمريكي، والتي يرون أن اليوم ترامب هو يبدد يعني هذه المفاهيم. فرأينا جزئيا يعني هذا التمرد، وخاصة من خلال يعني تصريحات وبرامج الصحفي الشهير تاكر كارلسون.
1: طيب دكتور، فيما يتعلق بما ورد في صحيفة جافان منذ قليل عن أنه إيران اختبرت منظومات أسلحة جديدة، كيف ساهمت هذه الحرب بدفع إيران نحو اختبار هذه الأسلحة الجديدة والمنظومات، ونلاحظ أنه إيران دائما جاهزة للرد على أي اعتداءات أمريكية ورصد أي تحركات أمريكية حتى في المياه الإقليمية أو حتى في القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وخلال الأيام القليلة الماضية طبعا تابعنا الدقة الإيرانية في رصد أي تحركات وفي استهداف القواعد بشكل دقيق في بعض الدول العربية.
2: أعتقد أن هذه يعني التقنيات والتكنولوجيا العسكرية هي كانت يعني موجودة لدى إيران قبل يعني بدء العملية العسكرية هذه والعدوانية عليها في السابق. لكن عندما نتكلم عن مفهوم الإعلام، يعني الإعلام العسكري أو الغربي بشكل عام، والتصوير بأن الولايات المتحدة والمنظومة الغربية يعني التي لا تقهر يعني عسكريا، فلغاية الآن يعني مسألة التشكيك في القدرات العسكرية، ونرى الإصرار يعني بالتصريحات الرسمية بأن إيران قد أنهكت عسكرية، لا توجد لها أساطيل ولا جيش ولا حرس ثوري، لكن نرى يعني واقعيا بأن إيران تغير قواعد الاشتباك، بدأت بها يعني من مفهوم الضربة الأخيرة يعني لمن تكون في مسألة ليس الحزم بالكامل، لكنها يمكن أن نتعاطى بها يعني باللغة السياسية. فاليوم يعني أصبحنا لسنا فقط في مقاومة، الكل يعلم بأن لدى إيران لا توجد يعني خيارات أخرى إلا فقط يعني المقاومة والانتصار، إن كان سياسيا استراتيجيا أو عسكريا. فالأخطاء الأمريكية المتتالية إن كانت يعني عسكرية على سبيل المثال من حيث يعني الإفراط في استخدام منظومات الدفاع الجوي في الدفاع عن قواعدها جزئيا وعن الكيان الصهيوني من جهة أخرى، أدى يعني إلى خطأ استراتيجي لم يكن في الحسبان، فهذه يعني تعتبر من الأخطاء القاتلة. هنا توظف يعني إيران كل هذه المعطيات لصالح يعني المنظومة الأمنية القومية. لا تريد إيران كما رى يعني احتلال أجزاء أو تحاول تدمير يعني الولايات المتحدة أو المنظومة الغربية، هي في حال الدفاع اليوم يمكن أن ننعته في المتقدم التي تخسر فيه الولايات المتحدة أكثر مما تحصل عليه. فإذا نحن أمام صراع ليس فقط يعني حربا عسكريا، لكنه صراع إقليمي جزئيا وجيوسياسي على الأغلب. نرى بأن الخسارة الاستراتيجية تقريبا قد منيت بها الولايات المتحدة، واليوم إيران تحاول الحفاظ يعني على هذه المقدرات التي قد اكتسبتها من خلال الأخطاء الاستراتيجية الأمريكية.
1: دكتور، هل تعتقد أن هناك رؤية أمريكية واضحة للتعامل مع الملف الإيراني خاصة في هذه المرحلة سياسيا وحتى عسكريا؟ يعني المسار الدبلوماسي متوقف، هناك جمود على هذا الصعيد في هذه الفترة، ولا تقدم يذكر حتى مع تواصل المساعي إن كانت باكستانية أو حتى القطرية. وعلى الصعيد العسكري نلاحظ أنه كل فترة هناك تصعيد أمريكي، هناك اعتداءات أمريكية تشن ثم يتبعها هدوء. هل هذا متعمد أمريكيا أم فعلا لا رؤية واضحة للرئيس ترامب للتعامل مع إيران؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة قد فقدت بوصلتها الاستراتيجية في آلية التعاطي مع إيران ومع الأزمة ومع الشرق الأوسط وحتى مع الحلفاء الاستراتيجيون في المنطقة. هنا يعني نعود بأن الحسابات منذ البداية كانت خاطئة. أعتقد أن النموذج الفنزويلي لعب كثيرا في العقلية الأمريكية إن كانت سياسية أو حتى عسكرية. عدم قدرة يعني فهم القدرة العسكرية الإيرانية، هذا أيضا يعني شكل معضلة خلال فترات يعني النزاع العسكري ولغاية اليوم. فهذه يعني اليوم عملية تداركية، رفع يعني السقوف منذ البداية بينها إيران عسكريا، تدميرها كأمة وكثقافة وكحضارة، لكن يعني اصطدمت كل هذه التصريحات مع الأهداف السياسية التي لم تحقق يعني، وأهمها كانت محاولة إسقاط يعني أن النظام السياسي. فإذا المعضلة اليوم ما هي الخطوة التالية؟ فنرى يعني هذا الارتباك، هذه ليست يعني سياسة تعودنا عليها من دولة عظمى. اليوم يعني فقدان حتى آلية إدارة يعني هذا الصراع سياسيا هو الذي يطغى يعني اليوم على هذا المشهد، يعني المشهد الذي تستفيد منه تقريبا كل الدول أو الأقطاب الأخرى. ما يجري هو بمثابة أيضا يعني مختبر عسكري سياسي للقدرات الأمريكية بتمريرها ومحاولة تمريرها لمصالحها الجيوستراتيجية. فهذه يعني فهذا الصراع أعتقد أنه سيلعب يعني دورا هاما في انتقال أو حتى تسريع الانتقال من الأحادية القطبية إلى التعددية.
1: طيب فيما يتعلق بالنقطة التي ذكرتها دكتور عمار منذ قليل، هدف إسقاط النظام في إيران، يعني نلاحظ أنه لا يزال هذا الهدف موجودا إن كان بالنسبة للجانب الأمريكي أو حتى إسرائيليا يحكى عن هذا الموضوع. هناك إصرار على التوصل إلى هذه النقطة، إلى هذا الهدف. ولكن على ماذا تراهن الإدارة الأمريكية في مواصلة العمل على تحقيق إسقاط النظام في إيران، إن كانت إيران قد أظهرت تماسكا على صعيد القيادة داخليا وحتى على الصعيد الشعبي؟ نلاحظ أنه في كل فترة الشعب يظهر التفافا حول هذه السلطة ودعما للقيادة الإيرانية في أي خيارات لمواجهة هذه الاعتداءات الأمريكية أو حتى الإسرائيلية. ما هي المراهنة على أي نقاط بالتحديد؟
2: باعتقاد يعني المسألة مرتبطة مباشرة يعني بعاملين، أولا الإفلاس السياسي، وثانيا يعني العجز واليأس من تحقيق يعني أي هدف من الأهداف التي كانت معلنة. اليوم يعني لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فعلا يعني أزمة. ما الذي يعني أولا فعلناه، وكم كانت يعني كلفة هذا الصراع؟ بغض النظر يعني اليوم لم تعلن رسميا من قبل يعني الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة أعداد القتلى أو حتى يعني الأرقام الحقيقية لما قدمته، لكن في المستقبل الكل يعني سيعلم هذه الخسارة. فالعودة يعني مرة أخرى إلى هذه السياقات يعني والسرديات هو لعدم وجود أي خيارات أخرى. يعني لننظر يعني بواقعية، مارست الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية الغير مسبوقة وتمارسها لغاية اليوم. الخيار العسكري والذي يعتبر في مفهوم يعني السياسة الدولية هي آخر أداة يمكن أن توظف في أي صراع سياسي، وهذه الأداة جزئيا يعني ارتدت عكسا على المنظومة الأمريكية، على مكانتها، على هيبتها وقدرتها يعني العسكرية الاستراتيجية. فالعودة لمثل هذه يعني الأمور هي أيضا يعني دليل واضح على عدم القدرة على الإنجاز، وأيضا تقديم شيء يعني للناخب إن كان يعني الناخب الإسرائيلي أو الناخب الأمريكي في الانتخابات القادمة. فهي إخفاقات متواصلة كيفية يعني الحل، وهو ما يطرح تقريبا أمريكيا بأنه يجب من العقلانيين بأنه يجب التوقف والخروج يعني والإقرار جزئيا بأننا لم نحقق هذه الأهداف ولنعد يعني من جديد. لكن الإطار يعني التفاوضي أعتقد أن عامل يعني العامل الأهم هو عامل الثقة، هو مفقود من جميع الأطراف. اليوم الولايات المتحدة فقدت يعني المصداقية الدولية بالكامل. لا ننسى عمليتان عسكريتان بعد أو أثناء يعني المباحثات السياسية. أعتقد وفي عجالة بأنه يمكن الخروج يعني لترامب من هذه الأزمة بإدخال وساطة جديدة، ولا أتكلم عن منصة لكن أتكلم عن وسيط يمكن أن يضمن يعني أن يكون ضامنا لإيران والولايات المتحدة فيما يتم التوافق عليه للمراحل القادمة.
1: دكتور عمار قناة، تفضل بالبقاء معنا ونتابع هذه الجولة، ومن ثم نتابع أو نعود إلى حضرتك لمتابعة هذا النقاش. الآن مشاهدينا الكرام نطل على مشهد الانتخابات المرتقبة في إسرائيل مع مقال في الميادين نت للكاتب أحمد عبد الرحمن، ويسأل فيه في العنوان: أي الساحات سيختار نتنياهو لتعزيز حظوظه الانتخابية؟ وبرأي الكاتب يبدو أن حظوظ مجرم الحرب الفار من وجه العدالة الدولية بنيامين نتنياهو ليست في أفضل حالها للمحافظة على كرسي الحكم في الدولة العبرية، إذ يشير معظم استطلاعات الرأي حتى تلك التي تجريها وسائل إعلام مقربة منه إلى عدم تجاوز ائتلافه الحالي حاجز 52 مقعدا في الكنيست المقبل، ما يعني من دون أدنى شك خسارة فادحة يحاول تفاديها بكل ما أوتي من قوة ومن مخططات وألاعيب برع فيها خلال الفترة الماضية من حكمه. وبحسب مقربين من نتنياهو المأزوم والملاحق بقضايا فساد، تقض مضجعه صباح مساء يحاول وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ للخروج من وضعه الحالي ولقلب الطاولة على رؤوس كل أعدائه في الداخل، علما أنه في الخارج فشل حتى الآن في تحقيق ما يسعى إليه من انتصار أو إنجاز لافت وحاسم، كما يردد على الدوام، وهو الانتصار الذي يمكن أن يشكل له طوق نجاة من وضعه الحالي ومن جملة الأخطار التي تهدد مستقبله السياسي الذي يبدو قاتما وسوداويا ولا يبشر بخير. دكتور عمار، في الوقت المتبقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل موعد انتخابات الكنيست طبعا، هل ما زالت لديه الفرصة لمحاولة تغيير الواقع المنتظر؟ وتبعنا بحسب آخر استطلاعات الرأي بأنه يعني حظوظه بالفوز يعني شبه معدومة مع الأرقام التي تذكر، وخاصة أنه هناك تركيز من قبل استطلاعات الرأي على أن الغالبية من الإسرائيليين لا تؤيد بقاء الحكومة على ما هي عليه وتريد تغييرا على رأس هذه الحكومة، وبالتالي هل فعلا هذه المرة مستقبله السياسي بات على المحك؟
2: مما لا شك فيه، يعني هذا المستقبل يعني السياسي الدموي نعم هو على المحك، وهو يحاول اليوم يعني الاستمرار يعني في عملية زعزعة منطقة الشرق الأوسط، افتعال يعني أزمات ليست سياسية ولكن عسكرية، محاولات يمكن أن نرى أن تكون يعني أن تشكل أكثر خطورة، يعني على سبيل المثال يعني من جديد محاولة قصف إيران لإحياء حالة عسكرية من خلالها يتم تأجيل يعني الانتخابات أو ما شابه ذلك. لكن عندما نتكلم يعني عن هذه المنظومة يعني الإسرائيلية الغير مستقرة ولعدة سنوات، ولا أعتقد أنها ستتجه يعني إلى مفهوم الاستقرار حتى النسبي. عندما نتكلم يعني عن منافسي نتنياهو لن أكون متفائلا هنا، فالمفهوم يعني اليوم يعني الصهيوني الطاغي هو واحد، يعني هذا المجتمع وهذه المنظومة السياسية وصلت يعني إلى أقصى مداها من التطرف، ونتكلم بشكل عام. لكن الأزمة أيضا هي متفاقمة، سيحاول يعني العبث في الجوار، إن كان الجوار اللبناني الجوار حتى الأردني، ناهيك يعني عن قضية غزة، لأنه كما تفضلتم نعم يعني ليس فقط مستقبل سياسي، لكن يعني في انتظاره، لكن هذا لن يحل يعني أي مشكلة أو أي معادلة في الشرق الأوسط. كانت هناك مبالغات يعني كثيرة بإعطاء يعني هذا الكيان الدور يعني الإقليمي، ونتذكر يعني حتى تصريحاته بأنه سيغير الشرق الأوسط تقريبا ويتصرف كدولة أو ضمن يعني الخطاب الإعلامي بأن هذا الكيان وكأنه دولة إقليمية أو دولة عظمى في المنطقة. لكن اليوم نحن أمام متغيرات جديدة. اليوم يعني فقدان الولايات المتحدة الكثير من قدرتها الجيوسياسية، التأثير في المنطقة، إدارة الأزمات، هذا ينسحب تماما يعني ليس فقط على نتنياهو ولكن أيضا يعني على الدور الإسرائيلي الذي كان مناطا بها في المعادلات الجيوسياسية الماضية. اليوم ننتقل إلى معادلات مغايرة، ولا أرى مكانا يعني لهذا الكيان لا في قيادة ولا إدارة لكل هذه العمليات. فنعم الوضع والإبقاء على نخبته يعني السياسية، والتي تعدت باعتقادي في تطرفها يعني النخب الدينية على سبيل داعش وغيره.
1: طيب، لمحاولة البقاء وضمان استمراره سياسيا، أفهم من خلال كلامك أنه سيلجأ إلى تصعيد ما خاصة على الجبهة اللبنانية، هو قادر على ذلك، وما الإنجاز إذا صح التعبير الذي يمكن أن يحققه نتنياهو ويضمن له مستقبله السياسي ويمكن أن يغير قليلا في التركيبة أو المعادلة أو استطلاعات الرأي التي نتابعها في إسرائيل والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تصدره للمشهد السياسي حتى ما بعد الانتخابات المقبلة؟
2: لا أعتقد بأن بإمكانه أو إمكان نخبته اليوم يعني الوصول إلى مفهوم يعني الإنجاز. فإن تكلمنا يعني عن الإنجازات بافتعال يعني أزمات
1: إنجاز
2: عسكرية.
1: أقصد دكتور عمار يعني بالنسبة للإسرائيليين.
2: نعم نعم.
1: ما يعتبرونه إنجازا.
2: نعم نعم أفهمك تماما سيدي الكريم. نعم فهذا الإنجاز يعني اليوم يعني لدى هذا المجتمع جزئيا يعني المتطرف الآن يتكلمون عن أعداء تقريبا يعني في كل شبر على الحدود. صرح يعني بأن القضاء على سبيل المثال يعني على حزب الله أنها ستكون يعني نوع من الإنجازات يمكن أن يعطيه يعني الأهلية، لكن نرى بأن هذه المسألة هي لم تتحقق ولن تتحقق. يعني لا أعتقد أن هذا يمكن أن يكون الكلام يعني منطقيا. تحولنا يعني من القضاء إلى نزع يعني السلاح، ونرى اليوم يعني الأزمة متفاقمة وجزئيا هي متفاقمة لبنانيا. لكن هل يعني اليوم نتنياهو يتمتع برفاهية الوقت لتمرير يعني مثل هذه الإنجازات العسكرية جزئيا؟ لا أعتقد ذلك. الحديث مرة أخرى يجري عن التهجير، يعني تهجير من قطاع غزة، وكان يعني البارحة خطاب لافت يعني من المقرب من نتنياهو وزير حربه بأن الرئيس ترامب يعني لم يلغي مسألة التهجير الذي أعلن عنها مع بداية قدومه إلى البيت الأبيض. كل هذه الأدوات اليوم هي توظف يعني من قبل هذه يعني النخبة النازية، لكن لا أعتقد بأن بإمكانه يعني الوصول لأي إنجاز إن كان سياسيا أو عسكريا في هذه المرحلة في الولوج يعني إلى انتخابات تؤهل له لصدارة يعني لتصدر الحكومة مرة أخرى.
1: طيب على صعيد المواجهة مع إيران دكتور عمار، هل هناك خطة برأيك إسرائيلية لمحاولة تصعيد تجاه إيران؟ لاحظنا أنه في الفترة السابقة يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر مشهد المواجهة مع إيران وهي فقط من تشن اعتداءات ولم نكن أمام أي اعتداء إسرائيلي. في هذه المرحلة من الممكن أن نرى تصعيدا إسرائيليا ما إن اختلف الشكل طبعا تجاه إيران، وهل أمريكيا مسموح هذا الأمر؟
2: باعتقادي بداية يعني أمريكيا لا تعطيه يعني هذا الضوء الأخضر لسبب يعني واحد، وهو الحفاظ على هذه المنظومة والحفاظ يعني على هذه النخبة. لأن نعلم تماما بأن الرد الإيراني على أي عملية استفزازية عسكرية من قبل الكيان الصهيوني سيكون الرد قاسي وواضح ولا يمكن أن يتم إخفاؤه. هذه نقطة يعني مهمة، من هنا يعني تأتي عدم يعني دخول الكيان كطرف عسكري ما بعد يعني وقف إطلاق النار الجزئي، ونرى الطرف الأمريكي متمسك جدا يعني بهذه المسألة للحفاظ على نتنياهو. لكن الأخطاء الاستراتيجية أو يعني نقطة اليأس يمكن أن تدفع به إلى هذه المسألة. نعم يعني كل شيء اليوم يعني متوقع. نحن نتكلم يعني عن سلطة سياسية فقدت يعني كل شيء تقريبا وتحاول البقاء، فالأخطاء هي ستكون يعني المساحة الأولى. الحسابات يعني السريعة والغير دقيقة يمكن أن تؤدي به إلى مثل هذه الإجراءات، لكن لديه يعني للأسف الشديد محطات أخرى ومناطق جغرافية أخرى يمكن أن يمارس يعني من خلالها هذا يعني العنف وهذه الإبادة. لدينا يعني الجنوب اللبناني، لدينا غزة، ويمكن أن يتطرق يعني جزئيا إلى نقطة جديدة حساسة وهي فيما يتعلق يعني في الضفة الغربية والتوجه إلى الأردن.
1: طيب هذا فيما يتعلق ببعض المخططات التي يمكن أن يلجأ إليها بنيامين نتنياهو خارجيا والتصعيد لمحاولة التأثير على المشهد السياسي في الانتخابات المرتقبة، لكن على الصعيد الداخلي هل تعتقد أنه سيتمكن من نسج تحالفات تضمن له البقاء في هذا المشهد السياسي، أم أنه سنكون أمام تحالفات من قبل خصوم بنيامين نتنياهو يمكن أن تطيح به في المرحلة المقبلة؟ وبرأيك هل هناك رؤية واضحة اليوم للمعارضة الإسرائيلية المعارض بنيامين نتنياهو لمحاولة الإطاحة به في الانتخابات المقبلة.
2: أبدأ مما انتهيت به سيدي الكريم، يعني لا أرى بأن هناك رؤية واضحة يعني للمعارضة أو النخب السياسية في الداخل، يعني الداخل الإسرائيلي. مسألة يعني الائتلافات هي مرتبطة يعني ليست بوضوح أفكار معينة أو العودة إلى مسارات سياسية منضبطة، لكنها يعني فقط العمل على إسقاط يعني على إسقاط نتنياهو لتصدر الموقف. فهنا الموقف يعني موقف نتنياهو وحزبه هو الأضعف، وخاصة فيما يتعلق يعني في هجمات أو في طوفان يعني الأقصى الذي يعني شاءه أم أبوا، هذه الحكومة تعتبر هي من تجيب يعني على الإخفاقات وتبعات وتداعيات يعني ما توصل إليه، وأيضا جزئيا يعني التصعيد العسكري.
0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: دعاء ورجاء.
4: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
3: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
3: وعبر الأثير صفاء.
6: ملك ألوذ به إلاك يا سندي.
3: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان وحدة المسلمين.
1: العاصمة السودانية وكاد يدخلها فاتحا، وهو جنوبي مسيحي مؤيد من قبل إسرائيل والدول الكافرة. ولقد فرت المعارضة السودانية واتخذت من جون جرينغ سيدا لها، يعني الصادق المهدي والمير غني، وهم من أكبر زعماء السودان وأصحاب طرق صوفية ولهم أتباع كثر. وجدوا في جون جرينغ ملجأ لهم لأنهم خسروا بالإسلام مواقعهم. ومن هنا الدول العربية اليوم تخاف الإسلام، وكان الواجب أن تفرح بالإسلام، واضطرت في مؤتمر طهران في الأسبوع الماضي أن تجتمع 52 أو 55 دولة إسلامية، إن تقريبا لم يتخلف ولا دولة إسلامية ولا دولة. فسمع العالم باجتماعهم فخاف الناس من هذا الاجتماع، سواء كان هذا الاجتماع سببه الإيمان بالله أو الخوف على الذات. اجتماع الناس يعطيهم زخما وقوة وهيبة حتى ولو كانوا من غير المسلمين. يوشك أن تبداء عليكم الأمم، شوف لما تتكلم الأمم على المسلمين كيف يكون حال المسلمين. قال ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منه، تصبح الهيبة للعدو وتصبح قلوبنا ضعيفة بسبب وحدة العدو وتفرق المسلمين، تنقلب الموازين. فالواجب الاجتماع، ولكن على الله لا أن نجتمع لحماية زعاماتنا أو أنظمتنا أو دولنا. وإن كان الاجتماع للمحافظة على الحياة أو على البلاد أو على العباد وأمنهم، هذا اجتماع مشروع، اجتماع مشروع، إن احنا لو اجتمعنا على أن نحمي هذا البلد من كل الطوائف والأحزاب والأديان، هذا الاجتماع ليس فيه مخالفة شرعية، ليس فيه مخالفة ما دام الاجتماع لدفع ضرر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دعي في الجاهلية قبل الإسلام إلى المشاركة في حلف الفضول. حلف الفضول حلف اجتمعت فيه قبائل العرب في مكة، أو قبائل مكة اجتمعوا واتفقوا على أن لا يظلم في مكة وافد ولا مقيم، وأن قريش كلها اتفقت على أن تنصف المظلوم في مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في ذلك الحلف أو في ذلك العقد الذي اتفق عليه، ويحدث عليه الصلاة والسلام فيقول لقد حضرت في بيت عبد الله بن جدعان، وهو مكان الاجتماع، حلف الفضول، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. يعني لو كنت اليوم تجتمع الناس على أمر يرضي الله تعالى، ولو نصرة الضعيف وإنصاف المظلوم لأجبت إليه. فالمسلمون مدعوون مرتين، مرة للاجتماع على الله مع المؤمنين من أجل المدافعة عن المظلومين، وهذه أكبر طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى، ومرة أخرى مع الناس الذين يحاولون تحقيق شيء من الأمن في أي مكان في العالم، لأن أمن الناس طريق وسبيل للوصول إليه. لذلك عقد رسول الله مع اليهود معاهدة حسن جوار في المدينة مع اليهود، عقد معاهدة حسن الجوار مع اليهود لأنه لا يريد في المدينة مشاكل داخلية، وعقد مع قريش صلح الحديبية لأنه ما أراد أن يدخل مكة بالقوة ويصطدم مع قريش حتى لا تسفك دماء على أبواب مكة المكرمة. ويقول العرب لأن دعوة محمد هي دعوة سفك دماء لا دعوة إلى الله. كان عليه الصلاة والسلام يتجنب دائما أن يدخل في عراك في الداخل، ولكن ضمن خطة ربانية من أجل تأديث قلوب الناس على الله والوصول إلى الناس. في حال السلم تقدر تخاطب كل الناس، في حال السلم تستطيع أن تدخل كل بيت وأن تدخل كل حي من أحياء البلد، تستطيع أن تخاطب الناس. أما في أجواء العداوة وأجواء الحرب فإنك تصبح في إحدى الجبهات ولا تستطيع أن تقول مع كل الناس في البلد. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يحاول أن يكون قريبا من الناس ليبلغ دعوة الله، بل كان يسعى إلى أهل الجاهلية بذاته، يعني يدخل إلى أحياء مكة إلى بيوت أهلها، يخرج إلى الطائف، يخرج إلى القبائل، يعرض نفسه على القبائل للدعوة. ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن هؤلاء الأعداء اليوم إن أسلموا سيصلحون أولياء الغد، لا بد وأن يتحول عدونا بفضل الله تعالى وصبرنا وجهادنا في الله أن يتحول الكافر إلى الإسلام، وهذه هي مهمة كل الأنبياء وكل الرسل. وكان عليه الصلاة والسلام يتحمل مشقة المواجهة والعداوة اللدودة. تصور أن الأقربين كانوا من أشد الأعداء، ونحن عندما نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم نرى أنفسنا متشوقين إلى سبيله وإلى سيرته المطهرة وإلى سنته المطهرة حتى نستطيع أن نبلغ رسالة الله لأهل بلدنا وللعالم في الدائرة العالمية الكبرى، لأن ديننا هو دين رب العالمين للناس جميعا. فإن كنا اليوم نواجه صعوبات كمسلمين في العالم الإسلامي فالسبب أن أنظمة الجاهلية عادت من جديد، بدأها أتاتورك

أجل الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة، وظهرت في بلاد العرب دعوات قومية، القومية العربية والفرعونية والكردية والهندوسية والفينيقية، وهكذا كنا ندرس التاريخ الفينيقي، التاريخ الفرعوني، تاريخ حمورابي، تاريخ متنصر في بلاد. هذه التواريخ هي تواريخ جاهلية، لم تكن تواريخ إسلامية ولا إيمانية. نبشت من القبور لتبعث من جديد في مواجهة الإسلام. والحمد لله اليوم المسلمون يبدون حماسا وحمية للإسلام، ولكن لابد وأن تكون هذه الحمية وهذا الحماس حمية رشيدة. تعرف أن الحماس لا يكفي إلا إذا كان حماسا منبعثا من صدق الإيمان، من صدق الفهم للقرآن. حتى تكون هذه الطاقات الجديدة من الجيل الجديد طاقات تصل إلى الغاية دون أن تنحرف بها الدروب، وأن تبقى على صراط الله المستقيم. نحن اليوم نواجه من شرق العالم الإسلامي إلى غربه، نواجه حربا، والحرب هذه أحيانا تكون قريبة داخل بيوتنا، أحيانا داخل المدينة الواحدة هناك صراعات. وإذا وجدت هذا الصراع داخل الأماكن المتقاربة تشعر بخطورة الوضع هذا. لا بد وأن يستعيد الناس إيمانهم الحق وثقتهم بالله، ثم ثقتهم بأهل الإيمان. لكل مسلم لا بد وأن يثق بالله أولا، ويثق بأنه مؤمن بحق، وأنه لو تبدلت الدنيا كل الدنيا لا يتبدل، وأن أخاه المسلم الذي يشهد شهادة الحق معه هو أخوه، وأن يبدي له جانب الأخوة وجانب المودة، لأن الأخ هو عضد ووزير. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري. لمن اشتغل بالشراكة مثل موسى وهارون، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار والعرب والعجم، صاروا إخوة. وهذا سبب قوة المسلمين، أن كل أهل الإيمان أصبحوا كالجسد الواحد، كما صوره عليه الصلاة والسلام. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يعني الواحد إذا كان وجع راسه ينام كل جسده، ما بيوجع راسه بس، إذا وجعته ضرسه كل كيانه يتأثر بالوجع. وهكذا يجب إذا انصاب بلد من بلاد المسلمين بمصيبة أن نشعر بالألم، وإذا تحقق للمسلمين عز ونصر نفرح كلنا. وهذا يحدث الحمد لله، يعني في أكثر الأحيان عندما نشعر بأن المسلمين حققوا في فلسطين أحيانا تفوقا على اليهود ولو في ضربة من الضربات نفرح، وعندما يصاب المسلمون نحزن. وهذا دليل من دلائل حياة الجسد، إن الجسد بعده حي، إن بعده بيحس بأوجاع. يعني لما البلد هذا بشيع أحد الشهداء يخرج بكثير بغالبيته، هذا دليل على وحدة الشعور والتعاطف، وهذا دليل عافية، دليل عافية ودليل هداية إن الناس، لكن

0: بعض الناس يخرجون بدافع العصبية. نحن بحسب الظاهر نقول كلهم خرجوا بدافع الإيمان والصدق والمحبة، وهذا واجبنا لنا الظاهر، لكن يجب كل منا أن يعلم بأن هذا الخروج هو تأييد للحق ضد الباطل، وتظاهرة بتأييد الحق ضد الباطل، وهذا بيعمل قوة. لذلك الناس عندما يرون مسيرة قوية يدركون أن أصحابها لهم قضية. ومن هنا كانت الضرورة لوحدة إسلامية على الله، لأن المسلمين يتميزون بالاجتماع على الله حين يتوحد الآخرون على مصالح دنيوية أو على عصبيات جاهلية. هذا الفرق بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى. من مرات كثير الشاذين يطلعوا مظاهرة بدهم إباحة اللواء، بدهم إباحة الزنا، الشاذين. وعندما يشكلون ضغط تستجيبوا لهم الدول، تستجيب لهم الدول. فكيف بالمؤمنين بالله تعالى؟ ما رأيك لو توحد المسلمون جميعا من أجل قضية سامية هي قضية الإنسان الذي خلقه الله تعالى ليقيم الحق والعدل في حياة الشعوب والأمم على وجه الأرض؟ أيهما أطهر وأيهما أصور؟ دعوة اليهود العنصريين الذين يكرهون كل شعوب الأرض ولا يحبون إلا اليهود، أم دعوة المسلمين الذين يحبون الهدى لكل شعوب الأرض؟ أيهما أقوى وأقدس وأوجب؟ نحن أمة نحب كل شعوب الأرض، لذلك نتمنى لها الهداية، ودعوتنا هي دعوة الإسلام إلى هداية الناس جميعا. فإن كان أهل الباطل يطالبون بباطلهم وينتصرون عندما يتوحدون، فالأوجب على المسلمين أن يعلموا أنهم أقوى أمة في العالم إذا ما اعتصموا بالله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هذه القضية إلى الآن لم تلقى التجاوب التام في المجتمع الإسلامي، بانتظار أن يوفق الله تعالى المسلمين لتصحيح مسار الإنسانية بالإسلام، وهي أوجب الواجبات وأعظم الفروض، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين. يعني الصلاة نفسها تصبح مهددة إذا لم ينتصر المسلمين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بالتمكين في الأرض، إن يجب أن نصبح أصحاب مكان قوي في الأرض. والمكان التي حققها المسلمون هي التي جعلت الإسلام ينتشر في العالم ويصل إلى هذه البلاد. لولا أن الإسلام مكن له في الأرض ما وصل الإسلام يا أخوان إلى شرق الدنيا وغرب الدنيا. والحمد لله نحن الأمة الوحيدة التي تعرف الله حق المعرفة. فينا قوي الإيمان، فينا ضعيف الإيمان، فينا الضال الذي يحتاج إلى تذكير وهداية، فينا وفينا الضعيف وفينا القوي، ولكن لم تتوحد القوة. الحمد لله فينا أفراد أقوياء، فينا جماعات أقوياء لكنها متفرقة، يعني خلايا منعزل بعضها عن بعض. حتى الآن ننتظر من يقودنا، في ناس ينتظروا المهدي المنتظر. طيب القرآن هو المهدي، وإذا بده يجي المهدي على فرض بده يجي الذي يصدق هذا الكتاب، والكتاب موجود، الكتاب موجود، الذي يصدقه كل الأنبياء. فلو كان لو رفع منا القرآن قل يا رب ما بعنا هداية نهتدي بها، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فلذلك عندما الدولة تفرض عليك شيء اليوم لأنها هي أقوى منك، يفرض عليك برنامج أو منهاج تربوي أو تعليمي لك تطبقه، إذا ما طبقته تصف بالامتحان. يعني إذا كنت تقرأ تاريخ مزور وبدك تكتب تاريخ مزور بأي شهادة، هذا التاريخ على أساسه يا بتكتبه أو بتطلع بلا علم. وهكذا تفرض عليك دولتك مناهج وتحرمك من الإسلام، ممنوع تعلم الإسلام، ممنوع. بينما لو كان في إمام مسلم يعتبر الإسلام أولا وتعاليم وتعلم القرآن أولا ثم تعلم الأمور الدنيوية، كل العلوم الدنيوية النافعة الإسلام يعتبرها فروض كفاية، يعني معرفة الزراعة والصناعة والحساب ومعرفة كل هذه الأمور تعتبر في الإسلام فروض كفاية، إذا قام بها البعض فقط عن الباقي. وأما الإسلام ففرض عين، في واحد يعمل مسلم وواحد يعمل المسيحي، والمسيحي والمسلم يصيروا إخوة، لأن الكل بدي آمن إيمانا واحدا، لأن القرآن هو الحق الذي ختم الله تعالى به الرسالات، وأنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. من هنا نهضتنا أسبابها موجودة. يعني أنت ما بدك تألف كتاب جديد لترسم نهضة للمسلمين، الكتاب الذي نهض به العرب والعجم هو هذا الكتاب، ولكن من يجمع الناس على الكتاب؟ بد دولة تجمعه، مجتمعون كل يوم نقرأ القرآن والحمد لله، نعمل ختمية كل شهر، ويمكن نعمل ختمية كل مرتين بالشهر، كل هذا شيء جيد، ولكن من الذي يجمع الناس على الكتاب؟ بده الإمام. في غياب الإمام القرآن هو الإمام، بس في تطبيق الإسلام بدك من يأمر وينهى ويطاع، ما هو موجود اليوم الأمر. أنا بأتمر بأمر القرآن وبهتدي بهدي رسول الله، لكن من يجمع الناس؟ من هو الإمام الذي يقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لا بد من ولي أمر ينظم حركة المسلمين، حركة الزكاة، حركة الصلاة، حركة الحج، حركة الجهاد، حركة الأمر بالمعروف، حركة النهي عن المنكر، يعني حركة نشر الإسلام في العالم. بده نقطة انطلاق، بده مركز انطلاق، مثل ما كانت المدينة المنورة نقطة انطلاق للإسلام، فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، انطلقوا من أمر ومن قاعدة ومن معتقد، انتشر الإسلام. والآن نحن في العالم ينتظرنا باللحظة، العالم ما بقى عنده شيء يعطيه، يعني أمريكا استنفذت كل ما عندها، ما عندها غير مصالحها، ولو دمرت العالم مصالحها، وهذه ليست دعوة يقبل بها الناس، تصبح مصالح أمريكا مقدمة على مصالح الشعوب، وروسيا سقطت، والقوميات كلها سقطت، وما بقى حدا اليوم يعمل تقريبا شيوعي ولا قومي ولا بعثي، إنما الناس مستعدة أن تعمل للإسلام لأنه هو الحق الباقي وإلى يوم القيامة. في تحرير الناس من الجاهلية بعبادة الله الواحد، أنا ما بأعبد لا إله بشري ولا إله حجري ولا إله مالي، ما أعبد. فلذلك يا أخوان نحن الأمة الباقية وبقية الله في الأرض، هذه الأمة هي بقية الله، وهذه إن هلكت فمن يعبد الله بعدها؟ الحمد لله أمة تغطي كثير من مساحات الأرض، لكن ليست العبرة بتغطية المساحات ولكن بالدخول إلى قلوب الناس وإلى قلوب البشر. فاسألوه تعالى أن يجمعنا أقوياء في الإيمان وفي دينه حتى تتحرر بنا شعوب الأرض بعد أن نتحرر نحن بهذا الدين. وإياكم أن تظنوا أن أحد يمكن أن يسمع الله دعاءه إلا إذا استجاب لله. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للاستجابة إلى دعوتك حتى تستجيب دعاءنا. اللهم وحد صفوفنا عليك ولا تفرقها على الدنيا. ونسألك عز الدنيا والآخرة بطاعتك وسيادة الدنيا والآخرة بطاعتك. صلى الله على سيدنا وعلى آله.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان وحدة المسلمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
2: جزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة يا أبي.
1: وجزاك الله وجزى المسلمين كل خير يا خالد يا بني.
2: إن الآية التي تلوتها يا أبي تحدثت عن الاستعاذة من الكبر والمتكبرين، وما أكثرهم في هذا الزمان وكل زمان.
1: هذه الآية يا بني من سورة غافر، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الكبر والمتكبرين، فأول ذنب عصي الله به كان الكبر، وذلك حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
2: إن الله لا يحب المستكبرين، عياذا بالله منهم ومن كبريائهم.
1: أرى أنك تتحدث في هذا الموضوع بتأثر بالغ يا خالد، ما الذي حدث؟
2: هذا صحيح يا أبي، فبعد أن صليت الظهر في المسجد توجهت إلى السوق، وهناك وقعت قصة جعلتني طول الطريق أردد الآية الكريمة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن ما هذه القصة؟ وهل لي بسماعها يا خالد؟
2: نعم يا أبي، فقد حدث ما سأرويه لك.
3: هيا هيا افسحوا الطريق وابتعدوا، ابتعدوا من هنا، سيمر أميركم الآن، ألا ترون موكبه والحاشية من حوله؟ هيا ارفعوا بضاعتكم وانحنوا تعظيما وإجلالا له.
4: إننا وبضاعتنا بعيدون عن طريق الأمير، أو كلما مر من هنا علينا أن نتوقف عن البيع والشراء لكي ننحني له، هذا ليس عدلا.
3: قلتها مرة واحدة، وإن كنت لا تفهم فهذا الصوت سيجعلك تفهم وتنفذ ما آمرك به.
4: ما هذا الظلم؟ ما هذا الظلم؟ ألأنه الأمير نتوقف عن كسب رزقنا لننحني له؟ هذا لا يرضي، هذا لا يرضي الله.
3: ولكنه يرضي الأمير أيها الصعلوك، فأين أنت؟ بل أنتم جميعا من الأمير أيها السفهاء.
4: هذا حرام، إذا كان هذا يرضي الأمير فإنه قد يكون نكرانا لحقوق الرعية التي استرعاه الله عليها وتولى كبره واستخف بالناس واحتقره. سأواجهه بما فعلت أيها الرجل الحاقد.
2: واقترب موكب الأمير فترجل عن فرسه المزركشة وتوجه نحو دكان لبيع الأقمشة وهو يجر ثوبه كبرا وخيلاء.
1: وماذا فعل البائع المسكين يا خالد؟
2: تحامل المسكين على آلامه واندفع بقوة من بين حرس الأمير وحاشيته وهم يحاولون منعه من الوصول إلى الأمير، فما أن رآه الأمير قد دنا منه حتى لطمه بصوت كان في يده وأمر حرسه أن يوثقوه بالحبال ويلقوه بعيدا حتى يفرغ له فيما بعد.
1: وماذا فعل الناس؟ هل ظلوا صامتين لا يلون على شيء؟
2: للأسف نعم يا أبي، لأن حرس الأمير هددوهم بمصير كمصير البائع، قائلين لهم: ابتعدوا بأنفاسكم النجسة وثيابكم المتسخة حتى لا تصيب أدرانكم ثوب الأمير وإزارة.
1: وهل كان الأمير يسمع ويرى كل ذلك؟
2: نعم يا أبي، لقد كان كل ذلك على مرأى وسمع الأمير الذي كان سعيدا جدا بما يقوم به رجاله، بل كان يحثهم عليه وهو رافع أنفه للأعلى اشمئزازا ممن حوله واستكبارا عليهم.
1: وماذا بعد يا خالد؟
2: بعد أن فرغ الأمير من مهمته في السوق أمر حراسه أن يأتوا بالبائع ليضربوا عنقه أمام الجميع لتكون له الهيبة في ذلك، ولكن حدث ما لم يكن في حسبان الأمير ورجاله، فاسمع ما حدث.

0: توقف أيها الأمير، توقف أيها الأمير، فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه ولا تكبر، فإن الله أكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
1: ما هذا؟ ما هذا يا شيخ عبد الرحيم؟ تذكر، تذكر أنك تخاطب الأمير.
0: إن من يخرج على قومه في زينته مختالا فخورا مستكبرا لا ينفعه إيمانه، وسيكون مصيره كمصير قارون. واسمع أيها الرجل، اسمع أنت وأميرك، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن رب العزة، وفي حديثه القدسي حينما يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار.
2: صدق الله العظيم، وصدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أخرجه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة؟ أغرت؟ فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. أخرجه مسلم. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم من المغنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره ويضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. أخرجه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم آخر النبيين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. مطلوب حيا أو ميتا، بعد كل صلاة فجر يتأجج الشوق في قلوب الأنصار فيحملهم إلى مشارف يثرب، تتطلع قلوبهم للقادمين للمطايا علها تحمل حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اشتد حر الظهيرة عادوا، لكن شوقهم يتجدد مع كل صباح ويشرق مع كل شمس. أما في مكة فيواصل علي إعادة ودائع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن يشكره الطواغيت أرسلوا إلى القبائل والمضارب حولهم رسلا تغريهم بدم محمد مقابل 100 بعير. ها هو صلى الله عليه وسلم ينزل وصاحبه من الجبل، فيأخذان راعي الغنم ابن فهيرة معهما وينطلقان نحو مكان قد أنيخت فيه 3 نياق يقوم عليها دليل اسمه عبد الله بن أريقط. ولما وصلوا ركبوها وسلكوا طريق الساحل الذي لا يسلكه المسافرون نحو يثرب، وفجأة يراهم رجل من عشيرة بني مدلج فيشك أنهم المطلوبون، فينطلق مسرعا نحو مضارب قومه يتلفت يبحث عن فارس قومه سراقة بن مالك عله ينال منهم فيحذيه من المكافأة. رآه وسط مجلس من مجالسهم فمشى نحوه وخاطبه قائلا: يا سراقة، إني قد رأيت أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. أدرك سراقة أنهم هم، فتدافعت في مخيلته 100 من الإبل تحتضنها مراعيه، فطمع بها لنفسه وتظاهر بعدم الاكتراث، بل رد بأسلوب يثبط عزيمة الجالسين فقال: إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. فأحبط الرجل وجلس، واستأنف الجالسون حديثهم بينما كان سراقة يغلي من الداخل، ظل يشتت انتباههم، ثم استأذن بعد ساعة ونهض بهدوء، توجه نحو خيمته فدخلها وأخذ كنانته فملأها بالسهام وتقلد قوسه وأخذ رمحه، ثم نادى خادمته فهمس بها وأمرها أن تخرج فرسه دون ضجيج خلف مكان مرتفع بحيث لا يراها قومه، ثم تسلل من وراء الخيمة يخط رمحه بالأرض، ثم تناول زمام الفرس من الخادمة واقتادها بهدوء حتى توارى عن القوم، ثم ركبها فانطلقت تنهب الأرض تحرث رمال الشاطئ حتى أبصرهم من بعيد، لكن فرسه عثرت به فسقط وتدحرج على الأرض، فنهض وعاد إليها، ثم مد يده للخروج فأخرج الأزلام التي تشبه القرعة يحملها الوثنيون ويستخيرونها، فرماها في الأرض فخرج له أنه لن يضرهم، لكن طمعه عصى أزلامه فمضى على فرسه نحوهم.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطن

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم السور في القرآن الكريم السورتان اللتان ختم الله عز وجل بهما كتابه، واللتان يسميان بالمعوذتين، المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. هاتان السورتان من الله عز وجل بهما علينا وجعلهما في آخر كتابه، وجعلهما يراهما الكبير والصغير. إن أول ما نعلمه لأولادنا فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة وسورة الفلق والناس، وهذه حكمة إلهية عظيمة. أما سورة الفلق أيها الإخوة فهي سورة امتن الله بها علينا، وفيها نطلب من الله عز وجل أن يعيذنا من شر ما خلق، ونستعيذ به سبحانه وتعالى بقولنا قل أعوذ برب الفلق، رب الشيء صاحبه ومالكه. والفلق هو الضياء، ضياء الصبح، الفلق الذي هو الصباح. أعوذ برب الفلق يعني أعوذ برب الصبح، لأن الصبح فيه الإضاءة وفيه وضوح الأشياء وعدم غموضها وعدم التباس الأشياء في الظلام. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما هذه أيها الإخوة عند علماء اللغة تسمى من ألفاظ العموم. ما معنى من ألفاظ العموم؟ يعني تعم كل شيء. لما نقول من شر ما خلق يعني من شر كل شيء خلقه الله عز وجل، يعني من شر كل ذي شر. إن أردنا أن نكافئها نقول نكافئها، يعني نجعل عبارة مكافئة، نقول أعوذ بالله عز وجل الذي هو رب الفلق من شر أي شيء خلقه، والله خلق كل الأشياء. ثم بعد أن استعذنا بالله عز وجل من شر كل الأشياء، طلب الله عز وجل منا أن وعلمنا أن نستعيذ من ثلاثة أشياء. الأول الغاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، ووقب بمعنى دخل، لأن الليل محل الآفات ومحل الضرر. كل المشاكل تحدث في الليل، يعني الشياطين تنتشر في الليل، الجرائم تحدث في الليل، السرقات تحدث في الليل. الليل محل الآفات، الوحوش في البرية تخرج في الليل، الحيات والعقارب تؤذي الناس في الليل. لذلك الليل محل الآفات من كل أنواعها. والشر الثاني الذي نستعيذ منه وهو النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد يعني من شر أهل السحر، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. فنحن نلجأ إلى الله منهم ومن أفعالهم الخسيسة التي هي كفر. والأمر الثالث الذي نستعيذ منهم وهو شر خاص، بعد أن استعذنا من الشر العام، من شر ما خلق هذا الشر العام، ومن شر غاسق إذا وقب، قلنا الليل وما فيه من بلايا. الأمر الثاني النفاثات في العقد، والثالث والأخير ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر العين، لأن العين كما في صحيح البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام العين حق. نسأل الله العافية لنا ولكم. بعض الناس يعني إذا نظروا ولم يقولوا فأعجبهم شيء، ولم يقولوا ما شاء الله تبارك الله سبحان الله، يعني في بعض العيون يعني أشعة أو شيء تخرج فتؤذي المنظور. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا قرأنا هذه السورة حفظنا الله عز وجل من كل الشرور ما نراها منه وما لا نرى. نسأل الله أن يكرمنا بالمحافظة على هذه السورة في الصباح وفي المساء وعقب الصلوات الخمس، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: غدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: غدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نوره وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية كبيرة ورائعة من هدايا الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. شوف بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يصلي الفجر في جماعة وبعدين يقعد في المكان اللي صلى فيه يذكر ربنا، استغفر، يصلي على النبي، يقرأ شوية قرآن لغاية ما الشروق يطلع. الشروق تقريبا بعد وقت الفجر تقريبا مثلا بساعة ساعة وشوية، يعني انت هتصلي وتقعد ساعة في مكانك تذكر ربنا، وبعدين تصلي الضحى بعد الشروق بشوية. وانت لو عملت كده يبقى كأنك عملت عمرة وحجيت حجة وعمرة تامة مقبولة سليمة كاملة. عشان أكون عندي أمانة مع حضراتكم، أهل الحديث على خلاف في صحة الحديث، بعضهم بيصححوا وبعضهم بيضعف هذا الحديث، لكن لو أخذنا بكلامهم إن إحنا ممكن ناخد الحديث ده نتبرك به وإن شاء الله ربنا يدينا ثوابه لو عملناه بيقين، وده اللي قاله العلماء إن أنت ممكن تاخد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في الأعمال الصالحة، فإحنا إن شاء الله هنقبل هدية الرحمن ونتوسم خير في رب العالمين، لأن دايما ربنا عند ظن العباد، واللي يعمل كده كأنه حج وعمل عمرة تامة تامة تامة. فضل ربنا واسع يا جماعة. عايزك تتخيل واحد يقعد ساعة، قعدتها مرة وانت بتصلي فجر يوم الجمعة وانت عندك أجازة تاني يوم، أو واحد عنده أجازة يوم السبت فصليت الفجر بتاع يوم السبت وفضلت قاعد الساعة دي تذكر ربنا وتقرأ قرآن، يا سلام أكنك حجيت. وانا دايما بقول لنفسي يا رب مش ممكن، أعمال بسيطة جدا بالنسبة لحجم الثواب الكبير. وانا توقفت مع الحديث ده وسألت نفسي يا رب الثواب الكبير ده، فلقيت ان ربنا سبحانه وتعالى فضله واسع وبيشمل الجميع. يا جماعة الحج ربنا قال عليه: لمن استطاع إليه سبيلا. في ناس ما عندهاش قدرة مادية، وفي ناس معاها فلوس بس ما عندهاش قدرة بدنية، مش قادر يطلع لأنه هو صعب، لأنه هو صحته ما تسمحش. وكتير من الناس معهاش عشرات الآلاف اللي بتدفع في الحج، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع فضله من أحد سبحانه وتعالى. فكانت الهدية دي للبسطاء، أو حتى اللي معاه فلوس وطلع يحج لكنه عايز يبقى عنده حجة واثنين وثلاثة في ميزان حسناته يوم القيامة. فكانت القعدة في مكان صلاة الفجر اللي صلته في جماعة تذكر ربنا الساعة دي كأنك عملت العمرة والحج كمان، حتى لا يأتي إنسان بسيط فيمنع من فضل ربنا أنه حج. أيوة يا أيها البسيط أو الفقير اللي ما عندوش الفلوس اللي يحج بيها، وكل ما يبص للكعبة يشتاق وعينه تدمع ويقول يا رب بس والله لو معايا فلوس كنت رحت حجيت وزرت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقول لك أبشر، رب العالمين مش هيحرمك. اقعد ولو مرة، ولو كل مرة عملت كده، عملتها مرة في الأسبوع، كل مرة كما قال العلماء تكتب لك حجة وعمرة تامة تامة تامة من غير ما تدفع فلوس ولا تتكبد مشاق الحج ولا الوقت الكبير اللي بتقعده أسبوعين في الحج والعمرة. لا يا جماعة، فضل ربنا واسع. عايز أوصي نفسي، أوصي كل إنسان من النهاردة يحاول ولو مرة في الأسبوع يقعد بعد صلاة الفجر يذكر ربنا لغاية الشروق وبعدين يصلي الضحى، وأقول له مبروك الحج والعمرة. وأنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده الحكم كتير، منها إن يقول للناس فضل ربنا واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يشمل الغني ويشمل الفقير. دينا تقدر توصل لأعلى الدرجات في الجنة وتقدر تأتي يوم القيامة بأكثر الحسنات في ميزانك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سواء كنت غني ولا فقير، وكل دي هدايا من الرحمة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الطيبة الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد وأنكم مررتوا في لحظات أو مواقف في حياتكم خلتكم تصابوا بخيبة الأمل، فقدان وظيفة، فشل دراسي، حب أحبطك، مرض مؤلم، أشياء كثيرة ممكن تخليك تصاب بخيبة الأمل. وأكيد تتذكر بعض العبارات اللي قيلت لك في هذه المواقف من المقربين أو من الأهل أو من الأصدقاء أو من أشخاص غيرهم. من هذه العبارات نذكر مثلا: غيرك صار له أكثر، الحمد لله أن أنت عندك بيت، غيرك ما عنده سقف. أو أنت في عز الأزمة ممكن يقال لك: غيرك ما محصل لا يأكل ولا يشرب. كل هذه العبارات وغيرها من العبارات اللي يعتقد البعض أنها إيجابية هي في الحقيقة إيجابية سامة، لأنها تقلل من شأن المشاعر الفطرية اللي تجتاح الإنسان في مثل هذه المواقف. هذه مشاعر فطرية، طبيعة، غريزة في الإنسان، لكن لما يجيك الشخص الآخر يقلل منها، هذه هي الإيجابية السامة بعينها. الإيجابية السامة هي اللي تخليك تتنكر بإخفاء مشاعرك وأن كل شيء على ما يرام. هذا يعتبر كبت، وكأن إحساسك ومشاعرك نكرة ولازم تكون استنساخ من مشاعر الآخرين، رغم أن الناس تتفاوت في كل شيء داخليا وخارجيا. متى تكون الإيجابية السامة مفيدة وبمعنى الكلمة فعلا؟ لما ما تقلل من قيمة مشاعرك، لما ما تخليك تحس بتأنيب الضمير لأنك حسيت بهذا الإحساس، ولما ما يتجاهل الشخص الآخر أو الناس الثانيين حدة الموقف اللي أنت عايش فيه. بقولكم قصة في ظل انتشار الوباء وإحساس الناس بالخوف والهلع والحزن والقلق، واللي تسرح واللي مات أهله واللي واللي، ومواقف كثيرة صارت في حياة الإنسان وأحاسيس مختلطة. شيء طبيعي إن الإنسان يشعر بمختلف المشاعر في لحظات جديدة دخيلة على حياته. في فترة صار كل شيء عن بعد، أونلاين، التدريس، الشغل، الوظائف. جاء أحدهم من اللي يحمل كم كبير من الإيجابية السامة ويقول لك: شكسبير كتب مسرحية الملك لير، وإسحاق نيوتن طور نظرية، وهم في الحجر الصحي. يا عمي شكسبير وإسحاق نيوتن ما كان عندهم أطفال يربوهم، ما كان عندهم يدورون عليهم يدورون لهم لابتوبات، ما كان يدرسون عيالهم في وقت كانوا فيه في دوام كامل في شركات أو مؤسسات أو وزارات. شكسبير وإسحاق نيوتن كان لهم زمانهم ونحن لنا زماننا. فخطأ كبير أنك تستصغر مشكلة الإنسان اللي هو واقع فيها، تستصغر وتستسخر من مشاعره وتخليها مش ذات أهمية، وهي لها أهمية كبيرة في حياته. أولاده، أهله، محيطه يتعلق فيها. أطلق سراح مشاعرك، اعترف بها، هذا حق من حقوقك. عبر عن مشاعرك، لكن لا تخليها جزء لا ينفصل عنك، لا تخليها جزء من شخصك. عبر عن مشاعرك باعتبارها شيء منفصل عنك، عشان يساعدك هذا فيما بعد أنك تتجاهل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شميط ابن عجلان. كان شميط يقول في مواعظه: إذا أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء وعلى من يحزن عليها. إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه، إنما هو يومك هذا، فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غد برزق غد، إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة، فلعلك المخترم فيه. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هل الاستخلاف في الأرض يتعارض مع هذا الكلام؟ الاستخلاف بالأرض يقتضي أن تعمرها، يقتضي أن تعمل فيها، يقتضي أن تشق أنهارها، أن تخرج ينابيعها، أن تزرع بذورها وشتلها، أن تحصد أرضها، أن تدرس مناهجها، أي عمارة الأرض. هل هذا الرجل من الأولياء؟ يقول: إن أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء وعلى من يحزن عليها. إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه، إنما هو يومك هذا. وعلى كل، فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غد برزق غد. هيك يقول: إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة، فلعلك المخترم فيه. هل هذا الكلام يتعارض مع الاستخلاف في الأرض؟ الجواب: لا. الاستخلاف في الأرض هو عمل الأعضاء وعمل الفكر، أما هذا الكلام هو عمل القلب. أنا سأعمل بيدي وبعقلي كل ما أستطيع، لكن قلبي زاهد بكل هذه الدنيا، وقانع بما أعطاني الله عز وجل، وأعلم بأنه ما قدر لي سوف يأتيني. يعني أنا بدي أدرس بأحسن فرع ممكن بالنسبة لي، محاسبة مثلا، بعدين بدي أدرس أحسن دورات بتعلمني لغة إنجليزية، وأحسن دورات تعلمني حاسب، وأحسن دورات بتعلمني أنظمة محاسبية، وبدي أحاول حصل على الدراسات العليا والدكتوراه، بس قلبي قانع بما أعطاني الله. بجوز أنا مع كل هالبذل الذي أنا بذلته واشتغلت في عمارة الأرض، بس الحقيقة الدخل المادي الذي جاءني كان أبسط من الدخل المادي الذي جاءك، وأنت يمكن ما تعبت تعبي. أنا أعلم أن هذه الدنيا كلها 3 أيام وماشين.

همه الذي في صدره ضيقه، مرات حسده للآخرين، ليش فلان أكثر مني، ليش فلان أوتي أنا ما أوتيت، يمنعه من أن هو يتحرك فيعمر الأرض، بل إنه يحاول أن يهدم ما فعل غيره، يصير بيحكي عليه كلام غير صحيح، يصير بيحاول يؤذيه في عمله. فلا تعارض مع الاستخلاف في الأرض، المؤمن يعيش للدنيا كأنه يعيش أبدا. أنا بحط اللي عندي همة عالية، بحط مخططات وبرامج لخمسين سنة لقدام، وإذا بقدر لمية بحط لمية، وإذا بقدر لألف أحسن، بس أنا مستعد إذا جاء الموت بعد ساعة أنا جاهز. كنت مرة قلت لكم لما قرأت في تراجم الأولياء وكبراء هذه الأمة تكررت معي عبارة والله عجيبة، العبارة كنت أقول مين فينا بيقدر يقولها، هو ولا بدي أقول لك ياها وشوف لي حالك أنت بتقدر تقولها. هلأ حبقول لك جملة، ما بدي أقول اللي بيقدر يقولها يرفع إيده، بس فقال أنت بينك وبين حالك شوف تقدر تقولها أو لا، والله طولوا لي بالكم شوي هلأ، بس لازم توصل لمرحلة تقدر تقولها هالكلمة. الجملة التي وردت تكررت معي في تراجم عدد منهم، لو قيل له إنك تموت غدا لما زاد في عمله. أنت بتقدر هيك؟ هلأ إذا بقول لك أنت بكرة الساعة 7 الصبح بدك تموت، بتغير شيء ببرنامجك؟ إذا ما تغيرت خير إن شاء الله جاهز، ما في حدا شايف العباد كلهم ما حدا له معي حق، ما لي آذي حدا، مو معتدي على مال حدا، ما في حدا له معي ذمام، واللي فيه له حقوق مالية معي واضحة، آي لمدير مكتبي، آي لزوجتي، آي لأخي، ومسجلة كلياتها وتارك لهم أموالهم. يعني إذا أنا بيصير لي شيء بيعوا هاي أعطوها لفلان، مال فلان يكون موجود بالتجرة الفلانية له حصة معنا خير إن شاء الله. هلا عنده غدا بيروح بيتغدى، واعد اهله يطلع سيران هو وياهم، هلا بيروح بيركب. لو انا قلت له بكره الساعه 7 الصبح انت خالص خير، بيروح هلا بيتسيران هو ومرته واولاده بيرجع، ما فارق شيء، هو برنامجه بصلواته مضبوطه، برامجه من السنن محدوده ومعلومه محدده يعني، والعباد حقوق موجودين، في عنده مشاريع ينوي يخدم فيهم دين الله عز وجل. أما وإن الله عز وجل أوقفه عند هذه اللحظة خلاص، صاحب الملك هو بيدير باله عن الملك تبعه. لازم يا أخوان هيك توصل كل واحد بيناتكم لهالمرحلة، إنه إذا قلنا له أنت تموت غدا ما بيغير شيء من عمره. فالمسلم بيخطط صح لخمسين لقدام سنة ومئة سنة، بس هو جاهز يموت هلا. لذلك عدد من الصحابة أو من غيرهم كمان في كتب التراجم قال لما جاءه الموت سمع يقول مرحبا بالموت. سيدنا معاذ بن جبل لما جاءه ملك الموت قال مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، من زمان عم بستناك، شايف ما عنده ضيق ولا عنده كرب ولا عنده هم. طبعا يحزن سيدنا بلال، بكيت بنته قال لا حزن على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله على سيدنا محمد. فهذا الكلام من الأولياء هذا عمل القلب، القناعة عمل قلب مش عمل جوارح، الاطمئنان لقضاء الله وقدره هذا عمل القلب، أما في جوارحي أنا أجتهد. فعم بيقول شميط ابن عجلان إذا أصبحت آمنا في سربك في أهلك وعشيرتك معافا في بدنك عندك قوت يومك، خلاص ما تأكل هم، لا تسعى أخي مشان بكرة شو بدنا نساوي يا رجل، بكرة لعله قال تخترم أنفس ولعل نفسك أن تكون. شيخنا حدثنا عن الشيخ أمين الله يرحمه والده، قال كان بجنازة يعني في متوفى، طلع الشيخ أمين بالجنازة فشاف رجل عم يبكي بكاء مر يعني في الجنازة، فاقترب منه يواسيه، رجل كبير طاعن في السن، قال له مين يعني عم تبكي كثير، مين المتوفى؟ قال له هذا ابني، ابنه شاب وهذا مسن. قال له طيب يعني كلنا في هذا الدرب، كلنا في هذا الطريق، إنك ميت وإنه ميتون، مؤمن مبتلى ولا نبلونكم

قال له أنا يا شيخ ما عندي أحد ينفق علي غير هذا الولد ومات الآن، أنا بعد موته يعني بدي أمد يدي للناس. قال له ابنك مو تارك لك شيء يعني؟ قال له بلى تارك شيء بس ما بيكفي إلا لستة أشهر. قال له أخيرا إن شاء الله هلأ أصرفهم وبعد ستة أشهر بتبكي هالبكاء. فبعد شي شهرين مات الأب. هلا الإنسان مطلوب إليه أن يسعى وأن يفكر، بس كن مطمئنا يعني في داخلك، كن مطمئنا لقضاء الله تعالى وقدره، كن مطمئنا بأنك مكفول. أنتوا يا أخوان اطمئنوا اطمئنوا، أنتوا كلكم مكفولين، الله وكيلك، الله وكيلك قبل أن تلد أصلا. لما ولدت فورا صرفوا لك أكلك وشربك وزواجك وبيتك كلهم مصروفين هدول ترى، بس عم بوقتهم يعني كل واحد بيبعثوا لك الطلبية بوقتها يعني أو المبلغ المالي بيبعثوا لك يا بوقته. فكن مطمئنا، بس عليك أن تسعى وعليك أن تجتهد أدبا مع الله عز وجل. مرات شاب يقول لك كيف أنا بدي أتزوج؟ لا تخاف لا تخاف، كمان الله وكيلك زواجك مضمون. ما بعرف حكيت لكم مرة والله يا أخوان يعني لو الآن طلبت من هالأخوة عطيت كل واحد معه متجوز عنده ميكروفون يحكي لنا قصة زواجه، بيحكي لك قصة عجيبة عجيبة عجيبة، كيف تزوج كيف جاءه مصروفه وكيف الله أكرمه ببيت وكيف الله أكرمه بسيارة، ولما إجا ولده الأول كيف الله بعث له رزقته، ولده الثاني بيحكوا لك كل واحد كلها ولا. فلا تخافوا أنتوا يا شباب، يعني ما حدا يقول كيف يعني أنا شلون بدي أتجوز، ليك أنا معاشي 100,000 والله بخمسين سنة أنا ما بتجوز، والله منين بدنا نجيب بيت، أبي ما معه يشتري لي بيت، جدي ما معه يعطيني يشتري لي بيت. أنت لا أبوك ولا جدك يلي كفلانك، الله عز وجل كفلانك، أنت بس ابذل كل جهدك وخلي قلبك مع ربك وكن منضبطا بشرع الله، وترك المعلم هو يدير المملكة تبعه، لا تجي تقول له عمل لي هيك وساوي لي هيك واعطيني هيك، هو بيرتب لك كل الأمور، أنت إلجأ إليه انضبط بأمره اعمل ما استطعت واعلم بأنك مكفول. فالأولياء عندهم هذا الاطمئنان، عندهم هذا الاطمئنان لقضاء الله تعالى وقدره. تتذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت بالغار، الحقيقة موقف كتير صعب بالغار، حتى الصديق مرتبة الصديقية عالية اضطرب، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن اطمئن اطمئن يا أبو بكر الأمور كلها مرتبة. تذكروا سيدنا موسى لما لحقه فرعون وقالوا له إنا لمدركون، قال لهم اطمئنوا اطمئنوا الأمور كلها مرتبة وراكزة حيمشي الحال، لو شو حيمشي الحال شوف الجماعة شو صار. أنت كن مطمئنا كن مطمئنا، سبحان الله المؤمن عنده هذه الراحة عنده هذا الأمن الداخلي. يا حرامي اللي ما عنده إيمان ما عنده انضباط بتلاقي عنده كل المطمئنات المادية وخايف، لأنه الخوف والأمن ينبع من الداخل مش من الخارج. تلاقي عنده بيته وعنده سيارته وعنده أولاده وعنده حسابه المصرفي الأول والثاني والثالث، بيقول لك والله خايف خايف، وإلا ليش مرات يأخذ بالحرام، لك يا أخي ليش عم تأخذ حرام، الحمد لله عندك كثير أنت، بيقول لك ما بتعرف شو بصير بالأيام، بيقوموا يروحوا عن إيديه هدول المصاري، لأنه هو عمدته على ما في يديه، أما أنت عمدتك على ما عند الله عز وجل. فلذلك كن مطمئنا في قلبك، وهذا يدعوك بقى إلى الإنتاج أكثر، وبيدعوك إلى عمارة هذه الأرض أكثر، وبيدعوك إلى الدراسة أكثر، وبيدعوك إلى الشغل أكثر، وبيدعوك إلى القعدة أكثر. لذلك بتذكر سيدنا عمر شاف واحد بالجامع قاعد مع مشتغل ضربه طيارة وقال له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وأنا بتذكر شيخنا الله يرحمه مرة جاء إلى المسجد يعني بغير أوقات الصلوات أو درس، وشاف هيك كم شاب قاعدين بالجامع، اجوا ركضوا سلموا على الشيخ، قال له شو عم تساوي هون انت يا ابني؟ قال له عم بدرس. قال له وين كتابك؟ يعني انت عم تدرس وين؟ لازم كتابك يكون محمول بايدك، ولا جاي عم تسلم عليه بايدك الكتاب؟ عم تدرس حمل الكتاب بايدك، ما في مسلم يعني هيك يعني شو يضيع وقته ويضيع وقت الناس، حتى في المسجد بدك تقعد هون بدك تشتغل، تشتغل بالذكر، تشتغل بالقرآن، تشتغل بالدراسة، تشتغل بالصلاة، تشتغل بالتدريس والتعليم، خلاص
ما باسطنا شيئا، ما زحنا شيئا، بعدين بدنا نروح في شغل نحن مكلفون بعمارة الأرض. نعم. فشميط بن عجلان يقول: إن أولياء الله آثروا رضا ربهم تعالى على هوى أنفسهم، فأرغموا أنفسهم كثيرا في رضا ربهم فأفلحوا والله وأنجحوا، وإن المنافق عبد هواه وعبد بطنه وعبد فرجه وعبد جلده، عبد الدنيا وعبد أهل الدنيا. نسأل الله السلام. كيف واحد بيعبد المال؟ يعني شو، ما شفنا حدا حاطط مصاري يعني عم يركع ويسجد له. عبد المال يعني لما تعرض له مسألة حرام يقول لك أخي هذا والله غفور رحيم. هذا هو العبادة. شو معنات عبادة؟ يعني طاعة، طاعة مع حب. بقى هو يطيع يعني منادي المال وهو يحب المال، هي العبادة. الله بيقول له لا تفعل، المال بيقول له افعل، فبيرد على المال وما بيرد على الله. هذا هو عبادة المال. عبادة البطن نفس الشيء. الله بيقول له هذا الطعام حرام، بطنه بيقول له لا أكل هلأ مو وقت، حلال وحرام. الله بيقول له هذا الشراب حرام ما بيجوز، رفيقه بيقول له خلاص هلأ علبة بيرة شو حتساوي، بتخرب الدنيا يعني علبة بيرة اشربها وخلاص، لا تعمل لي شيخ هلأ. شايف؟ إذا سمع رفيقه هذا عبد بطنه. بعيد من هون إجا واحد أعطاه سيجارة حشيش، خذ أخي مهموم مو متضايق، خذ نفخ لك شوي بالسيجارة بتنسى كل شيء. هلا إذا راح سمع هذا حرام يا أخي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. إذا راح سمع كلام رفيقه هذا عبدا، وهذا شيء. الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد هوى نفسه. لذلك يعني يجتهد العبد يكون الموحدين من جماعة لا إله إلا الله. هلا في واحد هو ورايق كثير ممتاز منضبط، بس يطلع خلقه ما عاد يعني لا عاد في دين ولا عاد في قرآن ولا عاد في سنة ولا في انضباط بأي شيء، ما بينضبط. متى ما طلع خلقه خلاص حلال حرام، بدي كسر، بدي قاتل، بدي امسح، بدي روحه من الوجود، وحيد الله شوي شوي. هلا هذا ما له مؤمن كامل الإيمان. في واحد وقت المغانم يعني هيك هو بالحالة العادية ممتاز، بس وقت المغانم هو وإخواته بدهم يتوازعوا شغلة مثلا من أبيهم من إرث أمهم، بيصطفي لإله المنيح بيعطي إخواته يلي مراكز. في قصة قرأتها من قديم إنه في شريكين متشاركين صلوا فترة والوضع كتير جيد، يوم من الأيام بيجي واحد من الشركاء بيقول له لشريكه والله بدنا نفك الشركة. خير يا أبو فلان، شو في صايبك؟ شيء معك؟ شيء بساعدك؟ شو صاير؟ قال له بدي فك الشركة. عندك ضيقة بدك مبلغ مالي؟ بدي فك الشركة. خير في شيء أنا أنت إلك ملاحظة علي؟ بدي فك الشركة. بدك تقلي خلص من فكها بس بدك تقلي؟ قال له والله نحن صلنا شركاء شي 20 سنة، أنا بشوف النمل بيجي بيحمل الحب تبعه وبيحطه بقلب المخزن تبعنا بالمستودع، يعني بيحطه بمخزننا. أنا صلي شي 10 أيام 20 يوم عم شوف النمل عم بيطلع الحب تبعه من قلب مخزننا لبرا، فأنا ما بعرف في شيء يبدو مصح مني أو منك. قال له لا خلص لا تفك الشركة. مزبوط. قال له شو بقى؟ هدوني في واحد فلاح من قرية بيجيب لهم بيض، سلة بيض كل أسبوع أسبوعين يلي بيكون بيوزعوها نص بالنص. قال له أنا صلي هيك شي 20 يوم بصطفي لإلي البيضات الفحلين الراكزين وببعث لك لبيتك البسيطين. مزبوط مزبوط، يعني في خيانة بالموضوع. هلأ المؤمن عبد ربه فهو منضبط بأمر الله. والله يا أخوان شيء عجيب، شخص السقف تبع بيته عم يدلف، طلع لعند الجار بعت ابنه إذا سمحت والله كأنه في يعني في عندكم شيء مشكلة إذا بتصلحوها. ما ردوا 3-4 أيام لسه التنقيط أو قبل التنقيط يعني لسه التنشاية عم تزيد، طلع هو يدق عن جار أبو فلان يعني بلا ما ينتزع الدهان عنا. قال له خلاص خلاص ماشي حبساوية. 4-5-6 أيام ما سابر أبو فلان مو فاضي، أنا حبجيب واحد يعني وبيصلحها. قال له خلاص إذا عندك واحد أمن واحد.
جاب واحد صلاح طلعت الشغلة 25,000 22,000 يعني. لا قال له، قال له فلان بده 22,000. قال له ايه انت حاسبه ونشوف الموضوع. صار له محاسبه جي شهر وداك ما دفع ال 22. لك ما تدفعون، ما تدفعون. قال له خلاص خلاص دفعون، هو اتركه نيمه. هلا عجيب عجيب، كيف كيف مسلمة بيعمل هيك؟ انت ازيد جارك، انت مسؤول، مو بس تصلح عندك، ربما بتلتزم كمان بالاساءه اللي صارت. انت ما دخل يعني، لسه ذنبا منك، بس انت مسؤول هالضرر. قال هلا لهذا الوقت اللي معه اكثر هو بيدفع، هذا معه مصاري كثير جاري يدفع هو. الله اكبر، مشكله الاسانسير انتزع بالبنايه، دفعوا كلهم دفعوا بس في واحد ما دفع. مسلم يعني هو عجيب. هلا ثاني يوم بيطلع بالاسانسير يعني كمان. الله يعطيكم العافيه، صلحتوا لنا الاسانسير. يا اخوان كيف كيف المسلم هيك؟ هو نفسه بيقول له يعني لا تدفع. حبه للمال والتملك بيقول له لا تدفع. رفقات طالعين رحله يا رجل، كل واحد حط الرسم تبعه، واحد بيناتهم كمان رفيقه دفع له، خلاص نام على الموضوع. لا خلاص غيروا السيره، كل ما بتجي سيره المصاري بيغيرها الموضوع هو. لأنه كيف المسلم هيك يا أخي بيأكل حقوق الآخرين؟ والله شيء عجيب. كيف الموظف المسلم عم بيقول له المراجع أمننا 5,000 أساس لأنه هي أنا بدي أركد لك فيها، أمننا 10,000 أساس. كيف يعني؟ شلون عم يحكي هيك يطلع من تمه هذا المسلم؟ 100% يا أخوان الإيمان ليس كاملا، 100% إيمانه مو كامل، والله يستر ما يكون في شرك يعبده ما له. هو بيقول لك ما بعيش إذا مو هيك، لأنه هو يظن أنه هو بعيش بجهده والعيون اللي انزرعوا بوشه هدون دافع حقهم، هو هيك بيظن. والاسنان اللي طلعوا بتمه هو دافع حقهم، والقلب هو عم يدفع اجره للي عم يحرك له اياه ليل نهار. يا رجل انت عايش بفضل الله عز وجل، مو بالوظيفه تبعك ولا بالمعاش. ان اولياء الله اثروا رضا ربهم تعالى على هوى انفسهم فارغموا انفسهم كثيرا في رضا ربهم. شوفوا يا شباب، شوفوا يا رجال، بدك ترغمر النفس ارغام. إذا بتضلك تتبع هو نفسك الله وكيلك بتهلك، بتهلك بالدنيا وبتهلك بالآخرة. بدك ترغم أرغام، عندك ما يكفيك وزيادة وأنت متوكل على ربك، أما إذا بتتبعها بتضيعك. قال فأفلحوا والله وأنجحوا. إن المنافق عبد هواه وعبد بطنه وعبد فرجه وعبد جلده، عبد الدنيا وعبد أهل الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بلا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت أن من الأدلة على حجية السنة النبوية تحريم معصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله. والمعصية متنوعة، منها المكفرة ومنها غير المكفرة، كما أن الجزاء فيها متنوع، منه الخلود في نار جهنم، ومنه ما هو دون ذلك. لكني سأحرص في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أن أتكلم بالعموميات للدلالة على حجية السنة النبوية الكريمة. لقد حرم الله تعالى التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فما يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفتي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصدر حكما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو تبع للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، وليس النبي صلى الله عليه وسلم تبعا له ولغيره. إذن أنت تابع ولست متبوعا. لقد حذر الله تعالى من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه إلى أن هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه أن تحبط أعماله وهو أعماله الصالحة وهو لا يشعر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذه الآية الكريمة أمران: النهي تحريم رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لمن كان جالسا في مجلس النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أن يرفع صوته عاليا. وهذا ما حدث مع ثابت بن قيس بن شماس وغيره رضي الله تعالى عنهم، عندما خشوا أن تحبط أعمالهم لأنهم كانوا رفيعي الصوت. ولهذا بعد نزول هذه الآية الكريمة صار أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يخاطبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأخي السرار. والأمر الثاني في هذا الآية، في هذه الآية الكريمة: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جعل ابن عباس وعدد من الصحابة رضي الله عنهم وعدد من التابعين
4: لا يجوز لك أن تقول يا محمد، إنما تخاطبه بيا رسول الله، يا نبي الله، لا كما يخاطب بعضنا بعضا، يا أحمد يا محمود يا علي يا عبد الرزاق، لا، ما يجوز هذا. هذا كله من باب التعظيم والتوقير. فإذا كان هذا لا يجوز، فكيف معصيته بعدم طاعته؟ لقد حرم الله تعالى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء التحذير الشديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فلا يطيعونه ولا يلتزمون بأمره ولا يسمعون كلامه ويخالفون سنته، فليحذروا أن تصيبهم فتنة، القتل، الموت، الردة، أو يصيبهم عذاب أليم، سواء كان في الدنيا ولا في الآخرة. لقد حرم الله تعالى منازعة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما حرم مشاققته صلى الله عليه وسلم، فقال جل شانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وسيحبط أعمالهم. لاحظوا أيها الإخوة، الالتفات العجيب. إن الذين كفروا وصدوا عن رسول الله وشاقوا الرسول، وشاقوا الرسول، لن يضروا الله، لن يضروا الله. ما قال لن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لن يضروا الله، دلالة على أن مشاققة النبي عليه وآله الصلاة والسلام هي مشاققة لله تعالى، وأن معصية النبي عليه وآله الصلاة والسلام أو عداوته هي معصية وعداوة لله تعالى، كما أن طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى. وقال جل شانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال جل شانه: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. نفس الملاحظة في الآية السابقة، في أول الآية بأنهم شاقوا الله ورسوله، ثم ومن يشاق الله، فجعل المشاقة واحدة. فإذا كان هذا الذي يشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشاقا لله تعالى وله العذاب العقاب الشديد، فإن الله شديد العقاب، إذن ماذا تقول يا مسلم؟ أتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون مطيعا لله تعالى، أم تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون عاصيا لله تعالى؟ لقد حرم الله تعالى محادة رسوله صلى الله عليه وسلم ومخاصمته ومنازعته، فقال جل شانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ذليل. ومن هؤلاء الأذلاء؟ هم أهل النار والعياذ بالله تعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ثم أوضح الله تعالى عقوبة هؤلاء الذين يحادون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. نعم، وأي خزي أعظم من أن يعذب الإنسان في نار جهنم بألوان من العذاب؟ أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم والمسلمين جميعا من نار جهنم. ولهذا أخبر الله تعالى أنه لا يمكن للمؤمن أن يكون محادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إلى آخر الآية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن الذي يحادد الله عز وجل ورسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، هذا لا يمكن لمؤمن أن تقع في قلبه موادة له، ولو كان أباه ولو كان أخاه ولو كان ابنه ولو كان عمه ولو كان جده ولو كان من أقرب المقربين إليه بعد ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وأتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة لأتمم هذه الحلقة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عزنا وذروا أمانا سقى طهرنا فما الأمن إلا لواء

0: لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النفوس البشرية بطبيعتها تحب الفرح والسرور والسعادة وكل ما يجلب السرور، من مأكول، من ملبوس، من مشاهد، من قصة، من خبر، من تعليق، بطبيعته. وتكره العبوس والضيق والحزن والعسارة، هذه طبيعة النفس البشرية وهي طبيعة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس خلقا ومن أطيبهم عشرة صلى الله عليه وسلم. الناس لابد لهم من ممالحة وملاطفة بالحديث، من طبيعتهم هكذا، دائما يحبون شيء من الملاطفة في حديثهم. وإذاك شوف في حياتنا الخاصة، بعض الناس سبحان الله إذا دخل عليك في المجلس ولا في الديوان والله يفز قلبك من فرحتك بشوفته، وتأنس وتحاول جلسة جنبك ويقعد في المجلس معاك. وبعض الناس والعياذ بالله والله إذا دخل عليك ضاق صدرك. بعض الناس مبارك أنيس ونيس، وبعض الناس سبحان الله عسر يضيق صدرك لا شفته ولا قعدت معاه. فالناس يختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مباركا، كان يلاطف ويمازح ويلعب مع زوجاته ويؤانسهم صلى الله عليه وسلم. كان يلاطف الصحابة فقالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، ظنوا أن مقام الرسالة والنبوة يقتضي دائما شدة، دائما ما في ضحك، ما في مرح. قال ولا أقول إلا حقا، يعني نعم أمازحكم وألاطفكم ولكن لا أقول إلا حقا. هذا نوع من أنواع ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب من آداب الملاطفة، الملاطفة بالحق، ليست ملاطفة بالكذب والتعليق والسخرية والضغط والحط، أبدا. ملاطفة من أولها إلى آخرها كلها حق وليس فيها كذب. انظر كيف يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم ويداعب أحد الصحابة. كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر، كان أسود اللون، فكان إذا جاء إلى البادية إلى المدينة من البادية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أهل البادية، فيقول صلى الله عليه وسلم عن زاهر: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني إحنا نعطيه طعام الحضر أهل المدينة وهو يعطينا يبينا طعام أهل البادية والبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زاهرا هذا. قال الراوي: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا في السوق، شاف زاهر في السوق صلى الله عليه وسلم، فجاءه من خلفي. شوف الملاطفة، والله شوف شوف جميل الخلق، حسن العشرة، عشرة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فاحتضنه، احتضن زاهر هكذا. فقال زاهر: أرسلني أرسلني، من هذا؟ أرسلني يعني اتركني هدني. فلما عرف زاهر أن الذي مسك هكذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجع ظهره من أجل أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ملاطفا له، قال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وهو فعلا لونه أسود. قال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من باب الملاطفة والمداعبة الجميلة. فقال زاهر: يا رسول الله والله إنك لتجدني كاسدا، ما تلقي أحد يشتريني، ما لي سعر، ما انباع. فقال صلى الله عليه وسلم، انظر الكلمة الجميلة خاتمة هذا الموقف المبارك، قال له صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله أنت غال، عند الله أنت غال، ما أنت كاسد عند الله عز وجل. فالمقام عند الله مو مقام لون ولا مقام منصب ولا مقام كرسي ولا مقام نسب ولا مقام عائلة ولا مقام قبيلة، المقام عند الله مقام طاعة، المقام عند الله مقام عبادة، المقام عند الله مقام تقوى وخوف من الله عز وجل. جابر بن عبد الله يقول: والله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمري ما استأذنت عليه ولم يأذن لي بالدخول. قال: ولا رآني إلا تبسم، ولا رآني إلا تبسم. شوف يعني شوف البسمة، البسمة والله لها مفعول السحر في قلوب الآخرين.
النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف العبوس لكن يعرف الابتسام صلى الله عليه وسلم، ويعرف الوجه الجميل المشرق صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، يعني من عادته صلى الله عليه وسلم المبارك إذا صلى الفجر جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. جابر يخبر الآن بنوعية الصحابة وحديث الصحابة اللي حوله، وقت مبارك بعد صلاة الفجر. قال جابر وكان الصحابة يأخذون في أمر الجاهلية ويتحدثون، يعني هذا يقول له قصة، هذا يقول له موقف، هذا يقول له معلومة، هذا يقول له كنا تذكرون. قال وهم يضحكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، ما نهرهم ما شد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس بحاجة إلى ملاطفة، بحاجة إلى مراح، بحاجة إلى إدخال سرور. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه واعتزلهن في مشربة الله خارج البيت، ظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه، فجاء عمر يبي يعرف القصة والحدث، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له. يعني دخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عمر يستأذنك، ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمر بعد مدة مرة ثانية فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن في المرة الثالثة فأذن له صلى الله عليه وسلم. انظر انظر إلى فقه عمر. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي، ليضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلينا أقول له موقف يكسر عنا الحزن، يكسر عنا الضيق، يكسر عنا الغضب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم موقف حصل بينه وبين زوجته عمر بن الخطاب، قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإدخال السرور عبادة، إن غيرك تدخل إلى قلب الفرح والسرور عبادة. كن مبارك، اجعل الناس يستبشرون بك وبرؤيتك وبمجالستك. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ملاطفته وفي حزمه وفي مداعبته صلى الله عليه وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: اختي انت انجنيتي وهتجننيني معاكي.
1: وانا ليش انجن واجننك معايا؟
0: هدى حماتك ولا مرة حبتك وطول عمرها بفكرهك، تشوف العمى ولا تشوفك. نسيت ايش عملت فيكي؟ طيبتك، طيبتك انت بهدلتك. طيبتك يا هدى حطيها في الخزانة وسكر عليها، هذا حقك، حق بنتك.
1: بهمنيش المال، بهمني عمي يرجع بالسلامة.
0: كل الأخبار بتحكي إنه في قطع رواتب. أوه بعدين عمك أبو فارس بأي وقت ممكن يموت.
1: إيش يموت؟ إيش بتحكي يا محمد؟ مش أنت حكيت إنه حالته كويسة؟
0: إيش مالك يا هدى؟ أنت سألتيني قدام أهله، بدك إياني أقول لي قدام أهله إنه وضعه خطير وبده يموت؟ بتفكر أخوك أهبل ولا إيش؟
1: ما أصدقش، عفاك ربنا، لكن عن جد هو حالته خطر؟
0: آه يا هدى حالته خطيرة جدا وفرصته في الحياة صعبة جدا.
1: هو طيب وكتير والله، يا رب تأفمعه يا رب، يا رب تأفمعه يا رب. انت ايش بتحكي يا لا؟ مستحيل اقبل بهيك اشي.
2: وشو فيها بس يا ماما، شو فيها؟ الشغل مش عيب ولا حرام طالما ما بيغضب ربنا.
1: ومين صاحب هالفكرة؟
2: هدى صاحبة الفكرة.
1: قولي هدى. ما هو انت بعرفك مش تاعت شغل واللازم منه، انت لو كنست غرفتك بتموت من التعب. يسعدني الله، ما هو فارس استشهد الله يرحمه، وابوك بالمستشفى بين الحياة والموت، فيش رجال هان بالبيت.
2: يا ماما يا ماما ليش بتحكي هيك بس؟
1: وشو بدك الناس تحكي عنا؟ احنا اللي كنا نساعد الناس هيك يصير فينا.
2: احمد السبب، احمد هو السبب في كل اشي بصير فينا هالقيت. هو السبب بوجود بابا بالمشفى، وهو السبب اللي بيخلي الناس تدق عبيدنا يوميا تطلب فلوس.
1: اسمعي، تتكلميش على احمد اي اشي ولا كلمة زيادة على اخوك.
2: ولسه بتدافعي عنه؟
1: ابني ضنايا، هذا قد ما يغلط بضل ابني،
2: واحنا بحاجة ربنا. انتي قولي بس والله انه رضاك اهم اشي عندنا.

0: أي والله تعبت من هالحياة، إيش لسه ضايل مخبى؟ كل هذا يا صفية وانت صغيرة، كيف بس تكبري؟ يا رب تكون أيامك أحسن يا رب. تفضل.
1: هدى يا أختي يا بركة، ما بدي إياك تزعلي مني، روحت تعبان ولما سمعت صوتك في المطبخ طلعت معصب.
0: ما بزعلش أنا منك يا محمد، ما تقلقش.
1: ربنا يحفظك يا أختي، ربنا يحفظك يا أختي. هينا طالع، بدك شيء؟
0: يسلم وبدي سلامتك. بس بدي منك تراضي وداد.
1: حاضر يا هدى.

0: يعطيك العافية يا مرت عمي.
1: الله يعافيك يا وداد. ها كيف المشوار؟
0: كان حلو، يا ريتك اجيتي معنا.
1: انا ايش بدي غير تكون مبسوطين.
0: الله يخليك يا مرت عمي.

0: فكرتك نمتي.
1: لا ما نمتش، كنت بس بفكر.
0: يا ماما، يعني انت مش عارفة ابوكي مش حيوافق؟ وبعدين ناسي عائلة اخوك محمد؟
1: انا وعدت الاء نبلش من الاسبوع الجاي، واذا على محمد بروق بسرعة.
0: وابوكي؟
1: بابا حيوافق. صحيح، بكرة بدي اخذ صفية معايا.
0: صفية؟ على وين؟
1: عندي محاضرتين باخذهم، وبعدها بدي اميل على بيت عمي. اخذها معي، حماتي بدها تشوفها.
0: ان شاء الله خير.

0: الله يا محمد، والله زهقت من العيشة، يا ريت عندي بيت زي خواتي لحالي هيك، واصحى وقت ما بدي واعمل اللي بدي اياه، يا ريت.
1: وداد انا زهقت من هذه الاسطوانه،
2: وانا تعبت ومش قادره. اوف
1: خلص ولا يهمك، لما ربنا يبعث لي فانوس علاء الدين ان شاء الله هيك بحقق لك كل امانيكي. انا هلقيت تعبان تعبان، اجيب مكبر صوت انا تعبان.
2: ايوه انا كمان تعبت يا محمد. هي أي ما أنت طالع طول اليوم، مش شايف كيف شغل البيت كله عليا، وأختك هدى قاعدة بتعملش إشي، وإمك مش حاجبها حاجة، والله زهقت حالي يا شيخ، إن شاء الله بموت وبرتاح.
1: هو شغل البيت بتعب؟
2: لا بتعبش اسم الله، ما أنت مش شايف إشي. روح شوف أختك اللي كملت الدراسة، خليني أروح أكمل تعليمي وأطلع من الصبح لليل وأرجع أنام وما أعملش إشي.
1: آها قولي لي دراسة ومش دراسة وأختك دارسة، غيرة أدرسي ولا يهمك يا دكتورة يا غيورة.
2: خير إن شاء الله، ليش أغار؟ بغارش أنا.
1: وداد اسمعي، وداد أختي وجوزها الله يرحمه وضعهم بيختلف بكتير عنا. أنت أصلاً بتكره الدراسة وما صدقتي تتجوزي عشان تشرضي منها.
2: اسم الله عليك، طول عمري كنت شاطرة في المدرسة ومن الأوائل، بس أنا عارفة هم أهلي اللي جوزوني.
1: طب ممكن تختصري وتطلع من الموضوع كله؟
2: طيب ماشي، بتكشت تتعشى؟
1: وانت خليتي فيها عشاء، سديتي نفسي، الله يسد نفسك يا وليه.

0: الجلام واللوح وكل إشي مني.
1: ربنا ما يحرمنا منك يا رب، يا أحلى أب في الدنيا كلها.
0: أيوة هيك، بدي إياك تكوني مبسوطة على الآخر وبتضحك كمان. يلا نوريني الملح من عندك.
1: هات هات أنا بحطه.
0: لا بخاف يصير الملح سكر لأنك حطتيه.
1: يعني أنا سكر.

0: مالك يا محمد؟ ليش قالب هالبوز من الصبح؟
1: من النق يا زلمة، من النق خوتتني.
0: نكدت عليك أكيد.
1: خد لك يا أخو، مرتي وداد بدها تكمل تعليمها. جاب
0: تكمل جامعة وماله تكمل، هتلاقيها غير.
1: بتعرف والله لو معي لخليها تكمل، بس أنا مفلس معيش ولا نكلة.
0: ربك بعين. أنا ماشي يا أخي محمد، خدت معك.
1: يلا يا عادل منكمل كلامنا في السيارة، خلينا نزور عم أبو فارس.
0: وبنروح ليش لا، خلينا نطمن عليه.

0: كيف الوضع معك يا مس ألاء؟
1: لوز اللوز يا مس هدى،
2: ربنا فتحها بوجهنا الحمد لله. عارفة بدي أعمل أسبوع مجاني على روح فارس الله يرحمه.
1: 4 سنين مروا وأنا بكتشف فيهم قديش متعلقة بفارس. الله يرحمك يا أخويا.
2: الحمد لله يا ألاء، الحمد لله. المهم الشغل أحسن من القعدة.
1: كتر خيره عمي أبو محمد، والله إنه جاب كل الأغراض ما قصر بإشي، وعادل كمان والله كتر خيره.
2: عادل صاحب فارس من زمان وبعدين زي الإخوة.
1: عادل لما نعرف بأمر شغلنا، تخيل يا هدى، إجا عنا على البيت وطلب من ماما توافق، وكمان توكل وتكفل بكل مصاريف البيت. ما بده زوجة صاحبه تشتغل،

0: هالشب. وغير هيك وين ما بيروح بسجل اسم صفية لأنها بنت شهيد.
1: مالو مالنا، خلينا نكمل شغلنا أحسن.
0: ما ملناش يا أختي. حاضر يا

0: كيف حالك يا محمد؟ أنا مشتاقة كتير لصفية الصغيرة، قلت أجي وأشوفها.
1: يا أم فارس، والله انشغلنا على أبو فارس، طمنيني كيف صار؟
0: تو إجيت من عنده، لسه على نفس الحال، الله يشفيه. هاتي صفية الصغيرة، حبيبتي يا تاتا، تعالي.
1: الحلو بالبقلو، شو ما يلبس حلو، صح يا ستو؟ طول بالك يا أم فارس، طول بالك.
0: مش بإيدي، مش بإيدي يا أم محمد، دموعي بينزلوا لحالهم كل ما أشوف هالبنت الصغيرة، بتذكر ابني فارس.
1: تنسيش، كلنا على هذا الطريق.
0: والنعم بالله، بدي بعد إذنك محمد يوصلني.
1: ما عادوا هلقيت محمد، شوي وبوصل، بعدين بدري، لسه أطول اللي جيتي.
0: ما بنستغني يا محمد، بديش أطول بالإذن.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، ما حرص عليها ولا سعى إليها ولا رغب فيها، بل أعرض عنها. وقد عرض عليه ربه جل جلاله أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وكان أكثر دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وما شبع من خبز شعير 3 أيام متتابعات حتى لقي الله. أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة من شعير، فأخذ عليه الصلاة والسلام وقال لها: والله ما ذاق أبوك طعاما منذ 3. ومن زهده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، يتقلب على فراشه من شدة الجوع. وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي وتمسح على بطنه رحمة له، تقول: نفسي لك الفداء يا رسول الله، هل لا سألت ربك ما تقتات به؟ فكان يقول لها: إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على مثل هذا العيش الشديد حتى لقوا ربهم فأكرم ثوابهم وأحسن مآبهم، وإني أخشى إن تمتعت بطيبات الدنيا أن يقصر بي غدا دونهم. ومن زهده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان ينام على حصير خشن قد أثر في جنبه، لما رأى عمر رضي الله عنه هذا المنظر بكى وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت أكرم الخلق على الله تنام على مثل هذا؟ قال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فاحمد الله على ذلك. لما طالبه أزواجه بالنفقة وأكثرن عليه اعتزلهن صلوات ربي وسلامه عليه في علية شهرا كاملا، حتى نزل قول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. زهده صلوات ربي وسلامه عليه إنما هو نابع من علمه يقينا بأن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
3: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
3: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
3: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
3: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا. دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، الوقت هو وعاء العمل، ومحطتنا التي نتحدث فيها هي الاقتصاد، العمل، الزكاة، والوقت هو أهم عامل من عوامل إثراء الاقتصاد، لماذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه
2: وسلم. أستاذ جميل، هل نصدق أن خالق السماوات والأرض أقسم بعمر النبي
1: صلى
2: الله عليه وسلم؟ والعمر زمن.
1: نعم.
2: هذا الإنسان الذي استفاد من حياته دقيقة دقيقة وجعلها في خدمة الخلق،
1: نعم،
2: وفي إسعادهم وفي حثهم على طرق سلامتهم. فلذلك قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
1: نعم.
2: أقسم الله بعمر هذا الإنسان، فالعمر له خطورة كبيرة في حياة الإنسان. هو الإنسان وقت، ما من تعريف جامع مانع للإنسان كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري، قال: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالوقت أثمن ما يملكه الإنسان، أو رأس مال الإنسان، أو هو الإنسان. فلذلك الوقت وإدارته هي في الحقيقة إدارة للإنسان، إدارة لذاته، إدارة لدينه، إدارة لعمله. من هنا تأتي خطورة الوقت في حياة الإنسان. لكن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، أي أنا يقيني قبل كشف الغطاء كيقيني بعد كشف الغطاء. وله قول آخر: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. فالوقت هو الإنسان.
1: نعم.
2: أو هو رأس ماله، أو هو أثمن شيء يملكه.
1: نعم. دكتور، هل هنالك نص قرآني صريح في موضوعنا عن الوقت؟
2: والله سورة العصر هو النص الأول في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: فالله جل جلاله يقسم بمطلق الزمن بالعصر فيقول: والعصر. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر.
1: نعم.
2: الإنسان بجواب القسم خاسر لا محالة. لماذا يا رب؟ قال: لأن مضي الزمن يستهلكنا. مضي الزمن وحده يستهلكنا، فلذلك الإنسان خاسر، لأنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ولكن الله جل جلاله كانت رحمته في كلمة إلا، هناك استثناء: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. ما بعد إلا أركان النجاة من الخسارة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء أنفقوا وقتهم إنفاقا استثماريا، ولم ينفقوا وقتهم إنفاقا استهلاكيا. معظم الناس اليوم ينفقون أوقاتهم إنفاق استهلاكي، يأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم يفاجؤون بالموت وزادهم في الآخرة قليل. أما المؤمن عمل في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعه بعد انقضاء الوقت. هي نقطة دقيقة جدا. فوالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الذين بحثوا عن الحقيقة آمنوا وعملوا وفقها وعملوا الصالحات ودعوا إليها، وهذا فرض عين على كل مسلم في الدعوة إلى الله في حدود ما يعلم ومع من يعرف، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبروا على البحث عنها والعمل وفقها والدعوة إليها. هذه السورة كان الصحابة الكرام لا يتفرقون إلا على هذه السورة، وقال عنها الإمام الشافعي: لو أن الناس استوعبوا هذه السورة لكفتهم. فلذلك هذه السورة تعد أصلاً من أصول إدارة الوقت.
1: نعم دكتور، ذكرتم الإدارة، ماذا نعني بالإدارة، إدارة الوقت، وكيف الإفادة منها؟
2: والله إدارة الوقت تعني فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
1: نعم.
2: مرة التقيت مع أحد الإخوة الكرام يحمل دكتوراه في إدارة الأعمال من أمريكا، حدثته عن هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أقسم لي بالله أن هذه الآية جمعت كل اختصاصه.
1: سبحان الله.
2: المؤمن له هدف واضح يسعى نحوه، أما غير المؤمن يمشي مكبا على وجهه، نسي الآخرة، نسي ما بعد الموت، نسي الحساب، نسي العذاب، نسي الجنة، نسي النار، يمشي مكبا. فلذلك إدارة الوقت بتعريف آخر تعني تحديد هدف ثم تحقيقه.
1: نعم.
2: أنت تدير وقتك، يعني في عندك أهداف واضحة ولها وسائل واضحة تتحرك نحو هذه الأهداف. نعم. لذلك الإنسان حينما يدير وقته بشكل فعال هو في الحقيقة يدير نفسه وعبادته وعمله ودنياه إدارة فعالة. شيء آخر، مع الأسف الشديد أكثر الأشياء هدراً في حياة الدول النامية هو الوقت. هو قيمة كبيرة جداً، لكن هذه القيمة أقل القيم استثماراً.
1: نعم.
2: وأكثرها هدراً. نعم. الحقيقة أن علماء الاقتصاد جمعوا الموارد الاقتصادية.
1: نعم.
2: فكانت من هذه الموارد المواد الأولية والمعلومات والأفراد والوقت.
1: نعم.
2: في عنا إنسان وعنا وقت وعنا موارد وعنا أعمال، هذه أربعة موارد للاقتصاد، الوقت أهمها، والإنسان ثاني أكبر مورد اقتصادي، الإنسان نفسه.
1: نعم.
2: فلذلك الوقت مورد نادر لا يمكن استرجاعه، فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها.
1: نعم دكتور، هل هذه المعاني عالجتها نصوص السنة النبوية أم أنها مصطلحات ومعاني محدثة ليس لها تأصيل شرعي؟
2: والله هناك أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. أستاذ جميل، إدارة الوقت تشغل حيزا كبيرا في ديننا.
1: نعم.
2: مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
1: نعم.
2: الذي عنده وقت فراغ عنده مشاريع كبيرة جدا ويرقى بهذه المشاريع، بل هناك مقولة معاكسة: الذي ليس عنده وقت فراغ لا يعيش إنسانيته. فلا بد من وقت فراغ تمارس به هواياتك. نعم. في شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل، لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، لما طلقت امرأتك طلاقا تعسفيا، لما أكلت هذا المال، لما أغفلت الحسابات عن شريكك مثلا.
1: نعم.
2: سوف يحاسب الإنسان حسابا دقيقا عن المال وعن الوقت. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هالسبعون عام كيف أمضيتها، في طاعة أم في معصية؟ هذا حديث أصل في موضوع الوقت، لكن الحديث الرائع الذي ينبغي أن يكون واضحا يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نحن في إدارة الوقت، هذا موضوع يعني كل مسلم، يعني كل مؤمن، لأن الوقت هو الإنسان، هو رأس مال الإنسان، هو أثمن شيء يملكه الإنسان. الوقت غلاف العمل، وهناك أناس كثيرون يمضون أوقاتاً بلا جدوى وبلا عمل ناجح، في كلام فارغ، في غيبة، في نميمة، في لعب نرد. مر أحد العلماء على مقهى، رأى من في المقهى يلعبون النرد، فقال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. النقطة الدقيقة أن الإنسان خلق لهدف كبير، فإذا اختار هدفا محدودا وحققه شعر بالفراغ وشعر بالسأم والضجر. فأنت مخلوق لمعرفة الله، فلا بد من أن تستفيد من وقتك دقيقة دقيقة. وبطولة المؤمن أن إدارة الوقت عنده واضحة، وأحاديث كثيرة تتحدث عن قيمة الوقت وعن قيمة هذا المورد الاقتصادي الكبير. العالم الغربي قال: الوقت مال. وقال بعض العلماء المسلمين: أدركت أناساً حريصون على أوقاتهم كحرص الناس على حياتهم. فالحرص على الوقت شيء مهم جداً.
1: جزاكم الله خيراً فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. كنا معكم أيها الإخوة في إدارة الوقت وكيفيته، نشكر لكم حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تتحدث بما لا تعلم، ولا تنقل خبرا من غير تثبت. خلق من الأخلاق المحمدية، هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الخبير الشهيد، والتخلق باسم الله تعالى الخبير هو بأن تتثبت من المعلومة من أهل الخبرة والاختصاص، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد هو أن تكون شهيدا على ما أمنت عليه، سواء من جوارحك كسمعك وبصرك وفؤادك، فلا تنقل خبرا إلا عن شهود عيان، كأن سمعت بأذنيك أو رأيت بعينيك، فلا يتأثر قلبك بوسواس الشيطان أو بكثرة تناقل الأخبار من غير تثبت وتحقق. أيها الأحبة، ما هي الأسباب التي تدعو للغيبة والنميمة ونقل الأخبار المسيئة في عصرنا هذا؟ وما الذي يؤدي يوما بعد يوم إلى خصام وتصادم بين الناس؟ إن العشوائية في تداول المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم التأكد من كل معلومة قبل نشرها والتثبت من صحتها ومن مصدرها دينية كانت أم دنيوية، من الأسباب المؤدية لكل ذلك. وربما لو كنا نحن المستهدفين لشعرنا بمرارة تداول أخبارنا بين المجتمع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلمنا الله تعالى عبر هذه الآية ألا نتبع أو نقتفي ما لا علم لنا به من قول أو فعل، فلا ننقل خبرا من غير تثبت. نحن مسؤولون عما نفعله وعما تفعله جوارحنا، وسيسأل كل منها عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما اعتقد، والبصر والسمع يسأل كل منهما عما رأى من ذلك وسمع. إنما يحمل الناس على نشر المعلومات بتسرع وبدون تثبت هو سعيهم إلى الحصول على خبر حصري، يرون في ذلك ما يجعلهم يتميزون بين الناس بالأسبقية، وهنا يؤذى أناس في المجالات شتى. فلو كان الخبر خاطئا فسيقعون بالبهتان والظلم، وليتهم يستطيعون محو الخبر. فالأمور تخرج عن السيطرة في عصر الإنترنت، حيث تنتشر الأخبار في كل الاتجاهات. أما في حال صحة الخبر فهنا ستكون مشكلة أخرى، فهي نشر الفضائح وإفشاء أسرار لا ينبغي لأحد معرفتها، وبالتالي سيتبارى الناس في إيجاد مادة دسمة لتداولها. السمع والبصر والفؤاد من غير شك ولا ريب هي النوافذ، هي أدوات المعرفة التي يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياة والكون والشرع، فلا يجوز أن يعطلها ويهملها، فيسمع كل ما يقال له ويتبع الظنون والأوهام، أو يتبع الإشاعات والأباطيل. أما اتباع الدستور القرآني ففيه نجاة جوارحنا من ارتكاب الآثام. إذا سئلت في موضوع لا علم لك فيه أو لست متأكدا من الجواب عنه، قل لا أعلم، فمن قال لا أعلم فقد نجا. وإن وصلك خبر سيء فليقف عندك، وإن كان خبرا أو معلومة مفيدة توقف للحظة وقل لنفسك: هل عندي دليل مادي على صحة هذا الخبر؟ هل أتحمل وزر كونه خاطئا إذا نشرته؟ هل يتعارض مع ما ورد في القرآن والسنة؟ إذا كان عدم إرساله لا يضر، ولكن إرساله قد يحدث ضررا
فلا ترسله، لأنك سوف تسأل أمام الله عنه. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من صفات النساء ما ذكره الله تعالى في قوله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فحب النساء للزينة فطرة نشأت معها منذ الصغر. والسؤال هنا: هل يجوز للمرأة أن تضع حلقة في سرتها؟ وهل يجوز أن تضع أكثر من حلقة في أذنها؟ وهل يعد هذا من التشبه المحرم؟ في الجواب أقول: الأصل في الأشياء الإباحة، والتحريم دائما دائما دائما يحتاج دليلا شرعيا. لذا لا أرى مانعا شرعيا من أن تضع المرأة حلقة في سرتها للتزيين بشرطين أساسيين. الأول ألا يكون في هذا الثقب ضرر صحي عليها، هذه مسألة طبعا يحددها الطب والطبيب. الثاني ألا تظهر بهذه الزينة أمام من يحرم عليه الاطلاع عليها ويحرم عليها الكشف أمامها كالرجال الأجانب، وأقصد بالأجانب يعني ما سوى المحارم، بل يقتصر ذلك على زوجها أو في خلوتها أو من يباح لها أن تظهر زينتها أمامه من محارمها. ثانيا، وضع أكثر من حلقة في الأذن الواحدة، هذا الفعل أقرب إلى الجواز والإباحة، لأنه أيضا لا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة من ثقب أذنها أكثر من ثقب للتزين. أما يعني ما يشير إليه السائل بأن وضع أكثر من حلقة في الأذن هو تشبه بغير المسلمين أو بالفاسقات، يعني فلا أرى أن هذا الكلام دقيق. لماذا؟ لأن بعض البلاد والمناطق كبعض البلاد الأفريقية من عاداتهم وتقاليدهم القديمة ثقب الأذن بعدة ثقوب. هذه البلاد تضم مسلمين وتضم غير مسلمين، فهذه المسألة إذن ليست علما أو شعارا خاصا بغير المسلمين. ما معنى علم؟ يعني كلما رأيت فتاة ثقبت أذنها أكثر من ثقب تحكم عليها أنها غير مسلمة، هذا علم عليها، هذا غير موجود. ومع ذلك نؤكد أن المرأة لا تخرج بهذه الزينة أمام الرجال الأجانب. ننتقل الآن من زينة الحلي إلى أحكام شعر الجسد والرأس للرجال والنساء. والسؤال هنا: ما حكم إزالة أو تقصير شعر الجسد كاليدين الرجلين الصدر والبطن لكل من الرجل والمرأة، وما التأصيل الفقهي لذلك؟ طبعا الحكم العام يجوز للرجل حلق أو تقصير شعر يديه رجليه صدره وبطنه، وكذلك كل شعر في جسده عدا اللحية والحاجبين، فالأمر فيه على التخيير، إن شاء أبقاه وإن شاء حلقه أو قصره، إلا إذا تسببت إزالته بضرر صحي عليه. أما المرأة فقد أوجب بعضهم عليها إزالة كل شعر جسدها، وقيل يستحب لها إزالة كل شعر إلا الحواجب كما تقدم. بالنسبة لشعر الرأس لا يجوز للمرأة حلقه، لكن يمكنها تقصيره للزينة، وطبعا بشرط أن يكون التقصير بما لا يشبه شعر الرجال. أما حول التأصيل الفقهي لهذه المسألة، فالأصل في حكم شعر الجسد الذي لم يرد نص بطلبه أو النهي عنه أنه مما سكت عنه الشرع، ومعروف أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. والدليل حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أو حرم محرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحث عنها. وقد صح حديث آخر يؤكد معنى هذا الحديث قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: يتداول بعض الناس قولا منسوبا للأصمعي أو لغيره: لا تجد في 40 أصلع رجل سوء، ولا تجد في أربعين كوسجا رجلا صالحا. والكوسج خفيف شعر اللحية أو من لم تنبت لحيته أصلا. يسأل يقول هل هذا المعيار صحيح؟ أولا أيها المتابعون الكرام، هذا القول ليس للأصمعي، بل هو منسوب في بعض كتب الشيعة إلى أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه، وفيه اختلاف كبير بين الروايات، لذا لا يصح اعتباره قولا ثابتا عنه، ولا يبنى عليه بالتالي حكم شرعي. ونصه الكامل: لا تجد في أربعين أصلع رجل سوء، ولا تجد في أربعين كوسجا رجلا صالحا، وأصلع سوء أحب إلي من كوسج صالح. طبعا الأصلع هو الذي انحسر شعر مقدم رأسه، ويراد به أنه غالبا ما يتسم برجاحة العقل وحسن التدبير والحكمة، لذا يندر أن يوجد السوء في الصلعان. هذا التفسير بناء على القول. والكوسج هو الذي لم تنبت لحيته أو نبتت بشكل خفيف. ثم يقول: أصلع سوء خير من كوسج صالح. كناية بلاغية يراد بها تفضيل صفات الذكاء والدهاء حتى لو صحبتها بعض صفات القسوة أو التقصير بالخلقة أو النقص بالخلقة. لكن مع لطافة هذا الشرح، إلا أن الرواية لم تصح، وهذه الأقوال ليست نصوصا شرعية، يعني ليست قرآن ولا حديث ولا سنة، إنما هي منسوبات غير ثابتة. وطبعا الشرع لا يعلق صلاح الإنسان أو فساده على صفات شكلية كالصلع أو كثافة اللحية أو خفتها، بل على الإيمان والتقوى والعمل الصالح. سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعليه لا يجوز اعتماد هذه الأقوال كمعيار للحكم على الناس، لأن صلاح الإنسان وفساده مرتبط بالتقوى والعمل الصالح، لا بالهيئة أو الصفات الجسدية، والله تعالى أعلم. في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحاقدات التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من

بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك فخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل. بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر. بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن. بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده. بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين. بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن. بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده. بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين. بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها، يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها. بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة، يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة. بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين، يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل، يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب
يا من تشيد في الهواء ما

مالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولاً
1: الإسلام أولا وأخيرا. أولا
2: الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله،
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة رب.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا في ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة. تتجه المواجهة الإيرانية الأمريكية إلى مرحلة أكثر حدة مع توجه إيران لاتخاذ إجراءات هدفها كسر الحصار البحري الأمريكي، فمضيق هرمز مغلق بالكامل كما تقول طهران، التي أعلنت معادلات جديدة في الممر المائي الاستراتيجي تشمل إنشاء منطقة محظورة تفرض كلفة مباشرة على أي تحرك بحري يحاول الجيش الأمريكي فرضه. ردع تحاول طهران تعزيزه برسالة قوات من خلال اختبار صاروخ مضاد للمدمرات ضد سفينة حربية أمريكية، فيما يبدو أنه اختبار عملي لرفع سقف الاشتباك البحري. إذن هذه نقاط ضمن عناوين ما نناقشه في هذه الساعة من التغطية. معنا فيها هنا في استديو الميادين في طهران الصحفي والمحلل السياسي السيد أمير حسين طهماسبي، وكذا معنا زميلنا مسلم الشعيث محلل الميادين للشؤون الأوراسية والدولية. مرحبا بكما. ونبدأ مباشرة مما أكده نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد كوميرس حيدري أن مضيق هرمز يمتلك قدرة واسعة على التأثير في المعادلات الإقليمية والعالمية، وأضاف أيضا بأن الجمهورية الإسلامية تمكنت من إحداث تأثير ملحوظ في المعادلات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن العدو لم يكن يتوقع قدرة إيران على تغيير معادلات الحرب وتوسيع ساحة المعركة إلى مستوى إقليمي. بدوره أكد رئيس منظمة التعبئة الشعبية الإيرانية الباسيج حسين طائب أن الشعب الإيراني لا يقبل التهديد والإملاءات أو المفاوضات التي تؤدي إلى إضعاف حقوق البلاد. وفي خلال لقائه عائلات شهداء الحرب المفروضة الثالثة قال طائب أن قوة الجمهورية الإسلامية تشكلت من دماء الشهداء والقيادة الحكيمة وإرادة شعب لا يستسلم، مشيرا إلى أن هذه القوة أسهمت في تغيير معادلات المنطقة والعالم. وعلى صعيد آخر أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مشروع قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس سوء نية أمريكية وأوروبية، محذرا من أن أي إجراء غير محسوب سيقابله رد إيراني مناسب.
1: مشروع مجلسي محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى التقرير الذي نشرته الوكالة ومديرها العام، وقد واجهنا هذا النمط وهذا المسار من قبل، فكلما عجزوا عن تحقيق شيء يلجؤون إلى الوكالة والمدير العام أو العكس. هذا الإجراء لا معنى له، والدول الأوروبية الثلاث تواصل مرة أخرى فقدان مصداقيتها، فقد سلكت هذا المسار من قبل وتسببت في زيادة تعقيد القضايا. أن مطلبهم غير معقول، فأمريكا والكيان الصهيوني هما صاحب المسؤولية والمتسببان في هذا الوضع، كما أن جريمتهما في العدوان هي السبب في أن الوكالة لا تستطيع الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. إجراء الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا هو تناقض في الغاية وعلامة على سوء النية وأنهم يسعون إلى تصعيد الأوضاع، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ التدابير اللازمة إزاء أي إجراء غير محسوب.
0: مرحبا بكم من جديد معنا السيد أمير حسين طهماسبي. سنبدأ من هذا المشروع، مشروع القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لسيما أنه يتضمن نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. هذه الخطوة كيف تقرأها طهران لسيما في هذا التوقيت وحيث وصلنا في معادلات المواجهة الحالية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وزملائك الأعزاء. على أي حال، فإن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو واضح بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء خلال حرب 12 يوما أو في حرب رمضان أو فيما يتعلق بالأمور قبل ذلك، وفي كل مرة تقرر الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني استخدام الوكالة للهجوم على إيران، فإن أحد ركائز هذه الذريعة هو الوكالة للطاقة الذرية، وقد ثبت ذلك لكل المحللين ولكل وسائل الإعلام بدأ واضحا بأن تعامل الوكالة للطاقة الذرية ليس شفافا ولا يتعامل بمهنية وفي مجالات وفترات مختلفة. والوكالة قامت بعمليات تعزيز الثقة وكذلك باعتراف الوكالة وتقاريرها بأن أكثر من 15 تقريرا ثبتت وأكدت الوكالة بأن إيران ليس لديها أي برنامج عسكري نووي وليس لم تتخذ أي خطوة تبين بأنها تتجه نحو إنتاج أسلحة نووية، ولكن للأسف في حرب 12 يوما بتأييد وضوء أخضر وكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ الهجوم. وبعد ذلك الولايات المتحدة فرضت إرادتها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوفير الأرضية لعمليات تفتيش غير رسمية، وإيران اتخذت قرارها بعدم السماح لمفتشي الوكالة بإجراء تفتيشهم وأبعدتهم من الأرضية الإيرانية. وهذه هو ضمن المخططات التي تقوم بها أمريكا للسيطرة على المنظمات الدولية حتى في مجلس الأمن. والوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يصل إلى أي هدف أساسا. أن الإيرانيون ما نراها أن إيران التي تسيطر وتتشدق بهذه القوانين. أسألك سترامي، ألم يكن الكيان الصهيوني الذي يمتلك عدة رؤوس نووية أليس هو عضو الوكالة للطاقة الذرية أو عضو الـNPT؟ ليس كذلك، لماذا الوكالات الدولية لا تعترض على الكيان الصهيوني ولا تتجرأ لإرسال مفتشين إلى الكيان الصهيوني وأمام إيران يتخذون كافة الذرائع لإدانة إيران؟ فإن الشعب الإيراني لا تنطلي عليها هذه الألاعيب المكررة. وأساسا إذا ما يطبق القانون فقط على جمهور الإسلام الإيرانية وتتجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فمثلا الكيان الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بلدان نوويان هاجم إيران، فأي قانون اتبعه حتى تجبر إيران للانصياع لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لذلك فإن البرنامج النووي الإيراني واضح. الكثير من المحافل الدولية في العالم يرون كيف أن الأمريكيون يستخدمون الوكالات الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية كأداة سياسية لتنفيذ مآربهم، وباسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبهذه الذرائع يهاجمون أي بلد وينهبون ثروات أي بلد ولا يتحملون أي مسؤولية أمام أي مؤسسة دولية. أريد أن أختصر الإجابة على سؤالك الكريم. بالنسبة للشعب الإيراني فإن هذه الألاعيب قد بدت واضحة، ولنا مثلا إيرانيين يقول هذا السلاح أصبح مهترئا.
0: لكن واضح أنه من موقف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اعتبر أن أي إجراء غير محسوب سيقابله رد إيراني مناسب، وبالتالي هذه الخطوة تقرأ بشكل أو بآخر إيرانيا بأنها قد تكون مستوى من مستويات التصعيد، لا سيما يعني طرح إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وهذا يبدو بأنه يفهم بطريقة معينة في إيران، حتى نرى هذا الرد من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
2: نعم، كلام الدكتور بقائي المتحدث المحترم باسم الجهاز الدبلوماسية هو واضح جدا. اسمحوا لي أن أشير أتحدث بمقدمة وتوطئة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليس مرة واحدة بل هاجمت إيران مرتين من قلب المفاوضات، مرة في عام 2025 ومرة أخرى في الفترة الأخيرة في 28 من شباط. وفي كل الحادثين والهجومين الأمريكان استخدموا كافة الأدوات العسكرية وكافة الأدوات من مختلف أنواع الصواريخ والأدوات الاستخباراتية والعسكرية، وكذلك دعمتهم دول المنطقة والناتو وحلفائهم، أي حتى أن بعض البلدان التي لم تقدم دعم بشكل مباشر لأمريكا فإنها دعمتهم مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان بشكل غير مباشر، دعمت الهجوم الأمريكي. التجهيزات التي وضعوها أدت إلى استشهاد الكثير من أبناء إيران وعلى رأسهم سماحة القائد الشهيد. الأمريكان يريدون ما فشلوا عن تحقيقه في الحرب أن يحصلوا عليها عن طريق هذه السبل. الأمريكان يعلمون بأنهم فشلوا في الحرب، وسوف أبين الآن ما يحدث في مضيق هرمز، وهو يبين بشكل كامل تغيير ميزان القوى في الخليج الفارسي لصالح إيران وكذلك في منطقة غرب آسيا لمحور المقاومة. هذا يبين بأن تغيير أيديولوجية إيران من الدفاع إلى الهجوم والحملات الاستباقية حتى استخدام واختبار صواريخ جديدة، كشف عنها المتحدث الأمين العام للمجلس الأمن القومي. فإن تشديد التوتر في المنطقة لن تتحمله أمريكا، فالظروف الداخلية للمجتمع الأمريكي خاصة في الجانب الاقتصادي هي ظروف صعبة جدا وهشة للغاية، وإيران هي تؤلم الجانب الأمريكي وهي لا تنوي إيذاء المجتمع الأمريكي. وقلت في بداية حديثي أن كافة هذه الضغوط وهذه الألاعيب هي لتشكيل ائتلاف دولي ضد إيران لكي يؤلف.
3: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: مفتوح هو كذبة كبيرة، فقبل إغلاقه كان أكثر من 100 سفينة تنقل أكثر من 100 مليون طن من البضائع، أما الآن فلا يعبر سوى 7 إلى 8 سفن كحد أقصى تحمل السلع الأساسية الإيرانية. يحاول الأمريكيون بطريقة التهريب وبإنفاق مبالغ كبيرة تمرير 5 إلى 6 سفن، وهذه السفن عادة ما تتعرض للاستهداف. إيران لم تتخذ قرارا بإغلاق السفن الأمريكية التي تعبر بصورة سرية لأنها تحمل النفط وتتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة في المنطقة.
3: بعد أشهر من التصعيد في المياه الخليجية، تتخذ المواجهة الإيرانية الأمريكية منحا أكثر حدة، فطهران رفعت سقف الرد وربطت أي تحرك بحري جديد بتكلفة مباشرة. التفاصيل في هذا التقرير للزميل أحمد البحراني.
4: ليست أهمية التصعيد الأخير في الخليج في عدد السفن التي دخلت دائرة الاستهداف، بل في طبيعة الرسالة التي باتت طهران توجهها في البحر. فالولايات المتحدة استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، ليأتي الرد الإيراني باستهداف 3 ناقلات نفط. قالت طهران إنها سلكت مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز، فضلا عن استهداف 3 قطع بحرية عسكرية أمريكية في مناطق أخرى. المعادلة هنا تبدو واضحة، ضربة على المصالح الإيرانية تقابلها ضربة أشد على مصالح أمريكية. لم يتوقف الأمر عند السفن، فقد أعلن حرس الثورة استهداف زورق أمريكي مسير من بعد، قال إنه حاول دخول منطقة محمية في مضيق هرمز. هكذا تضع طهران خطوطا حمرا جديدة في المجال البحري. سياسيا يضع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هذا التحول في إطار أوسع، انتهاء عهد الردود المتناسبة والانتقال بحسب تعبيره إلى ردود أسرع وأوسع وأشد إلامة. عسكريا وبنبرة حازمة يتعهد رئيس هيئة الأركان المسلحة في إيران اللواء عبد الله، لن نستسلم والعدو لن ينتصر في الحرب. هكذا يلتقي الخطاب السياسي مع السلوك الميداني في رفع سقف الرد وتوسيع تكلفة المواجهة ومنع واشنطن اعتبار استهداف المصالح الإيرانية عملية بلا ثمن. في الحساب الإيراني الردع لا يتحقق بضربة واحدة، بل بجعل واشنطن تدرك أن كل ضربة على إيران تفتح عليها جبهة جديدة من التكاليف. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
3: بالعودة إليكم سيد أمير حسين طهما سيبي، ما هي حقيقة الرؤية الإيرانية لمفهوم هذه المنطقة التي أعلن عنها لواء محسن رضائي، منطقة محظورة خارج مضيق هرمز؟ ما هي الرؤية؟ ما الذي تهدف؟ وأين تضع مستوى المعادلات التي يعمل على تكريسها؟
5: نعم سيد رامي، أنا يجب أن أشير إلى مقدمة مشاهديكم الكرام، مشاهدي قناة الميادين. نحن الآن في وسط الحرب، الحرب التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية قبل 7 أشهر ضد الشعب الإيراني، وفي هذا الطريق كل خطوة وخاصة الحصار الاقتصادي، كل خطوة وعقوبات ضد إيران هي تعتبر عملا عسكريا، هذا طبعا بعيدا عن موضوع الرسوم التي فرضتها حكومة ترامب الأمريكان يأملون بنجاح هذا النموذج من الحصار الاقتصادي، حتى أنهم اعتبروه بأنه نموذجا لترويض الدول. ووزير الخزانة الأمريكي صرح بذلك عدة مرات. النقطة الهامة هنا هو إذا أنتم تتذكرون وفي التاريخ لاستهداف ألمانيا والضربة الأخيرة ضد ألمانيا، وفي الحرب العالمية الثانية انتهى أمر ألمانيا بالضربة الأخيرة. إذن نحن نواجه عملا عسكريا، والرد على العمل العسكري واضح جدا، هو رفع مستوى الرد بشكل تدريجي. وإيران بدأت بهذه المرحلة، وأن إيران رسائلها وردها ليس متناسبا وليس دفاعيا بل هجوميا واستباقيا. هذه المقدمة، وباستلام مهام السيد الرضائي لمهامه في المجلس الأمن القومي، فإن تغيير نهج إيران إلى الجانب العسكري واضح جدا. إيران هددت بأنها لن تتحمل الحصار البحري، وسوف تحاول كسر هذا الحصار بكل تأكيد. ولأول مرة استخدمت إيران سلاحا جديدا، ويمكنه أن يهدد وجود حاملات الطائرات الأمريكية. وفي الخطوة الأولى الأمريكان اختبروا السلاح الجديد الذي يهدد حمل الطائرات الأمريكية، ولكن في الخطوة التالية إذا ما استمر الأمريكان في فرض حصارهم البحري ومنعوا تجارة إيران بتعاون مع بلدان المنطقة، فأن هذا السلاح يمكن أن يقضي على حمل الطائرات الأمريكية. إذن فهناك إرادة لاستخدام هذا السلاح لكسر الحصار البحري وكذلك القدرة العسكرية. وبعد الحرب العالمية الثانية، فإن ما سوف يحل بالقوة البحرية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي سوف يكون أمرا غير مسبوقا وأمرا فريدا. وأن حمل الطائرات الأمريكية التي كانت سابقا في بداية حركتها تثير الرعب بين الدول المستهدفة، فإن هذا الأمر قد سقط ولم يعد هيبة للجانب الأمريكي، وخاصة قوات البحرية، وخاصة مع مجيء اللواء الرضائي. وإيران أعلنت بأن إما التجارة للجميع أو ليس لأحد، إما النفط الإيراني يعبر من مضيق هرمز أو لا قطرة نفط واحدة تعبر من مضيق هرمز. في كلام السيد قاليباف رئيس البرلمان الإيراني كانت واضحة مواقفه بأن هذه المنطقة هي في متناول يد إيران، والمصالح الأمريكية هي في مرمى القوات المسلحة الإيرانية، وكل هذه الأهداف هي أهداف مشروعة سوف تكون للقوات المسلحة الإيرانية، وعليهم الاعتبار. إذا لم يحترموا مصالح الشعب الإيراني، فإن هذه البنى التحتية كمنشآت النفط والغاز سوف تكون هدفا للصواريخ الإيرانية. والآن أثبت الكشف عن الأسلحة الإيرانية الجديدة يبين بأن إيران لديها سيطرة عسكرية كاملة، ورأينا كيف استهدفنا ميناء العقبة المعسكر الخفي للقوات المسلحة الأمريكية. لذلك نحن لن نلاحظ أي ملاحظة في الرد العسكري ضد القوات الأمريكية، ولن نراعي أي خطوط حمراء. والمسؤولين السياسيين في إيران فإنهم أكدوا على أنهم سوف يبذلون كل الخطوط اللازمة للتأمين وتوفير ولتحقيق أمن ومصالح الشعب الإيراني. وأؤكد لكم بأن خلال الأيام القادمة سوف يكسر الحصار البحري الأمريكي بكل تأكيد.
6: لكن كيف يمكن لهذه المنطقة المحظورة، وحتى الآن نحاول أن نفهم ما هي الرؤية، كيف ستنفذ، ما هو نطاقها، كيف ستحقق كل ما تفضلت به؟
7: بسيار عالي.
5: نعم، سؤال مهم، أشكرك على هذا السؤال. الأمريكان أليست القوة الأولى في العالم؟ أليست تمتلك أدق أجهزة الاستخبارات الأمنية؟ هذه أمريكا التي تدعي أنها تسيطر على العالم، لماذا تتعامل كاللصوص وبإطفاء أجهزة التتبع، فإنها تهرب بعض نقلات النفط؟ أليس المسؤولين الأمريكيون وترامب مرات عديدة وكذلك وزير الحرب ألم يعلم بأن 130 مليون برميل نفط يعبر من مضيق هرمز؟ فإذا لماذا تفرضون حصارا بحريا على إيران؟ لماذا تفرضون حصارا اقتصاديا ست رامي؟ المعادلات الأمنية في منطقة مضيق هرمز قد تغيرت. إيران ثبتوا معادلتهم الكاملة خلال الأسبوع الماضي، وأن نموذج إيران هو الذي يطبق في مضيق هرمز، والأمريكان أدركوا ذلك، حتى أن هذه المنطقة المحظورة الجديدة التي تم تحديد حدودها وثغورها، وهي المنطقة التي تشرف عليها إيران وأعلن عنها دكتور الرضاي، حتى إذا ما أرادوا ليلا وكاللصوص والقرار فنحن نرصدهم ونستهدفهم بقوة. ذلك فإن الأمريكان إذا لم يكونوا يدركون بأنهم يستطيعون فتح مضيق هرمز لكانوا فعلوا ذلك بأي شكل من الأشكال، قاموا بذلك، ولكنهم يعلمون بأن الصواريخ الإيرانية لهم بالمرصاد، وأن إيران هي التي تفرض سيادتها على هذا المضيق.
6: نعم، تبقى معنا سيد أمير حسين طهما سيبي، والآن ننتقل للزميل مسلم شعيطو. هذه المنطقة المحظورة إذا ما بالفعل نفذت وطبقتها طهران، إلى أين قد تنقل مستوى التصعيد؟
7: لابد من التوقف عند الحالة التي أصبحت تعيشها منطقة غرب آسيا. نحن نعيش في خضم تحولات استراتيجية مهمة تعطي إشارات أن تغييرات المعادلة نحو عالم متعدد الأقطاب انطلقت بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وتثبتت بعد الصمود الإيراني، بالإضافة إلى التحولات الأخرى الاقتصادية، وهذه تعتبر من أهم العوامل دفع الأمور نحو عالم متعدد متغير. أصبحت هذه المنطقة تحديدا من هرمز وحكما باب المندب وغيرها أصبحت لاعبا مهما في فرض شروط العلاقات الاقتصادية والتأثير على الكثير من الأسعار في العالم، إن كانت أسعار الطاقة ومشتقاتها المرتبطة بالأسمدة وغيرها، وهذا ينعكس ليس فقط على المستورد المباشر أو المصدر المباشر، ينعكس على كل اقتصاديات العالم، وبالتالي تتأثر الولايات المتحدة إن شاءت أو أبت بحكم كونها هي الأكبر الاقتصاديات في البشرية، وينعكس حركة الأسواق عليها مباشرة. إذن نحن في هذا المشهد في غرب آسيا، هذه التحولات الأساسية تعيش مخاضا صعبا جدا، ما زالت تتحول تتغير كل يوم انطلاقا من الردود التي تقوم بها أولا إيران، وانطلاقا من شبكة العلاقات الواسعة التي بنتها والغطاء السياسي الكبير الذي تحظى به، إن كان في مؤتمر شنغهاي في بشكيك في الفترة الأخيرة، حيث أن البيان كان بيانا لصالح إيران أو بيانا إيرانيا لهذه المنظمة وهذه المجموعة الإقليمية، بالإضافة إلى التحولات الأخرى العسكرية التي تعلن عنها إيران بشكل واضح أنها تعلن عن إطلاق صاروخ يتحدى المدمرات الأمريكية، الأجهزة أو الأحرى القطع الأمريكية الكبيرة التي تستعملها واستعملتها الولايات المتحدة ضد إيران، وهذا يعيدنا بالذاكرة إلى المسيرة شهيد، هذه المسيرة التي أصبحت في روسيا باسم جران، والتي تصنع في روسيا أيضا وتستعمل في الحرب، وتعتبر من الأدوات الأساسية في ضرب الكثير من المراكز التي تستعملها القوات الأوكرانية والدول الغربية في أوكرانيا. إذن تترافق هذه التحولات الاقتصادية في المضيق، تترافق مع تحولات عسكرية تنتجها إيران وتبرزها وتفاجئ بها الولايات المتحدة، رغم كل الضربات الموجعة، رغم كل هذا الحصار الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة. لكن هذه الصورة لم تتبلور نهائيا، تحاول الولايات المتحدة من خلال الكثير من أساليب المماطلة ومن خلال الضغط والإغراءات للكثير من الدول، وبغض النظر عن طبيعة هذه الدول، لكنها أصبحت أيضا هي في موقع محاولة التخلص من الضغوط الأمريكية وما اتفاق.
6: اسمح لي زميلنا مسلم نذهب وإياك معذرة على المقاطعة لنقل هذه المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي اليمني، مشاهد نوعية توثق لحظة استهداف واحتراق شاحنات تنقل أسلحة من السعودية إلى معسكر الوديعة.

0: إذن مشاهدينا، تابعنا وإياكم هذه المشاهد النوعية الجديدة التي نشرها الإعلام الحربي اليمني، توثق لحظة استهداف واحتراق شاحنات تنقل أسلحة من السعودية في معسكر الوديعة. معسكر الوديعة هو في منطقة حدودية بين اليمن والسعودية، وهو في محافظة حضرموت. أيضا من ضمن ما تابعناه هو صور دقيقة توثق هذا الاستهداف، وكما صاحب المنشور في هذه المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي اليمني بأنه تم استهدافها بصاروخ متشظي. ومعلوم أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك العديد من الصواريخ تلك بأنواع مختلفة، تلك التي تحمل رؤوسا متشظية، لكن شاهدنا كيف حققت إصابات مباشرة. تتوالى إذن هذه المشاهد التي ينشرها الإعلام الحربي اليمني، لا سيما بالأمس كان هناك أيضا مشاهد باستهداف بصاروخ موجه دقيق أصاب أيضا اجتماعا لقادة تحشيدات السعودية. قبلها بأيام كنا نشاهد أيضا نشر لمشاهد باستهدافات لعتاد وعتيد ومعسكرات وآليات بمسيرات رجوم الاستطلاعية والهجومية. الآن أيضا مشاهد جديدة ونوع جديد من الاستهدافات. الموقع الجغرافي مهم جدا، ملامسة الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية. معسكر الوديعة مهم جدا، يعيدنا إلى مراحل عندما كانت فيها المواجهة خصوصا من 2015 صعودا. المعسكر مهم جدا، وحجم التحشيدات التي تم استهدافها بهذه النوعية من الصواريخ كما جاء فيما نشر في المنشور المصاحب بهذه المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي بأنها بصاروخ متشظي. نشاهد هذه المشاهد تحمل كثير من الدلالات. بالمناسبة ضيفنا السيد أمير حسين طهماسيبي، كنت تتابع باهتمام وإعجاب أيضا ما كنا نشاهده من هذه المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي. ما أبرز ما استوقفك؟ عفوا.
1: النقطة لفتة بالنسبة لي 6 رمية هو 10 سنوات. الائتلاف السعودي العالمي استخدم أشد وأفتك الأسلحة على رأس الشعب اليمني، وكذلك حضور الوفد اليمني في مراسم وداع القائد الشهيد. فأن الشعب اليمني يتعرض لإشراف استخبارات كبير من قبل السعودية، حتى أنهم لم يسمحوا لإدخال أبسط المعدات العسكرية. أنتم بشرتم كيف أن بلد منذ سنوات يعاني من الألم ومختلف أنواع الأشكال الاقتصادية والتجويع والمجاعة. هذا اليمن الشامخ، اليمن المجاهد، اليمن المشرف. كيف هذا البلد الذي كيف يواجه بلدا مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، البلد الذي يهاجم اليمن بائتلاف دولي، الآن هو عاجزا عن مواجهة اليمن. من الله أن ينتبه حكام السعودية بأن نتيجة الأمن المستعار هو هذا، وأن حلف مكة لا يخدم السعودية. كنا نتمنى أن تميز السعودية بين الصديق والعدو، الأخوة المجاهدون أنصار الله الأبطال في اليمن. هم بهذا الجهاد وبهذه البسالة وبهذا الوقوف الباسل يستهدفون كافة المناطق الحيوية في السعودية، وهم يعرضون الأمن الطاقة وكذلك ميناء ينبع الذي تتكئ السعودية عليه للالتفاف على مضيق هرمز. والآن انخفضت صادرات السعودية إلى 2 مليون وإلى 3 ملايين برميل يوميا، والآن العالم يحيي مجاهدي الشعب اليمني، والسعودية تدرك بأن الأمن المستعار لا قيمة له.
0: إذن في الفعل نحن أمام مشاهد نوعية جديدة للإعلام الحربي اليمني، توثق هذه اللحظة التي تابعناها استهداف واحتراق شاحنات تنقل أسلحة من السعودية إلى معسكر الوديعة. الصواريخ التي استخدمت كما كان يعني مصاحبا في المنشور الذي كان مع هذه المشاهد، تم ذكر صواريخ أو صاروخ متشظي، وبالتالي ذلك الذي يفسر حالة الانفجارات المتكررة التي شهدناها في هذه المساحة. الراحة لعدد كبير من الشاحنات. استمرت الانفجارات ولاسيما أن هذه الشاحنات تحمل عتاد وأسلحة، وبالتالي طبيعة الانفجارات تختلف من شاحنة إلى أخرى. لكن كما أشرنا، القوات المسلحة اليمنية تمتلك عدد كبير وأنواع من الصواريخ ذات تلك التي تحمل رؤوس حربية متشظية، لذلك تكون المساحة والانفجارات في مساحة أوسع بطبيعة الصاروخ برأس حربي متشظي. المهم أيضا أننا أمام صورة دقيقة، استطلاع استخباراتي أيضا استعلامي، منطقة مهمة جدا على الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية، معسكر الوديعة، معسكر في حضرموت في اليمن، قريب جدا من الحدود السعودية اليمنية. الوصول في المعلومة الاستخباراتية، الكشف والتصوير الدقيق، الدقة في إصابة هذه الشاحنات، والمساحة التي تحوزها أيضا في معسكر الوديعة. هذه مشاهد مهمة جدا، نوعية تضاف إلى سلسلة مشاهد تلك التي بتنا أمام رصيد تنشره القوات المسلحة اليمنية، إن كان من عمليات الاستهداف للتحشيدات ومواقع للتحشيدات للقوات التابعة للسعودية. مسيرة رجوم سجلت إنجازات شهدناها موثقة، ومسيرة رجوم هي مسيرة استطلاعية هجومية. بالأمس أيضا كنا أمام استخدام لصاروخ محلي الصنع ذاك، الذي أيضا شهدنا كيف أصاب قادة تحشيدات سعودية من خلال هذا الصاروخ، وأيضا كانت مسجلة وموثقة. والآن هذه المشاهد التي نتابعها أين؟ في معسكر الوديعة عند الحدود اليمنية السعودية، استخدم فيه صاروخ متشظي، ونعود لمتابعة هذه المشاهد.

0: إذن هذه هي المشاهد التي نتابعها التي نشرها للإعلام الحربي اليمني لاستهداف هذه الشاحنات التي تنقل أسلحة من السعودية في معسكر الوديعة. نشاهد سحب الدخان السوداء تلك التي تدلل أيضا على طبيعة ما كانت تحمله تلك الشاحنات، ونتحدث عن إصابة لها بشكل مباشر، صاروخ متشظي إذن استخدم وفي معسكر الوديعة على الحدود اليمنية السعودية. للمزيد ينضم إلينا الزميل عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن. نقف وإياك عند هذه المشاهد، أبرز ما يجب أن نقرأه فيها عبد الله.
1: نعم، أبرز ما يجب قراءته في هذه المشاهد أن منظومة القيادة والسيطرة لدى القوات المسلحة اليمنية منظومة دقيقة تتعاطى مع هذه التحشيدات، وهناك أيضا عنصر استخباراتي متقدم ومتفوق يدرك تماما حجم وطبيعة الحشد السعودي والأسلحة التي تدخل إلى السعودية. كانت هناك نوايا بعد سقوط سوريا إلى تكرار النموذج في اليمن، ولذلك دعمت السعودية حلفائها في اليمن بالكثير من الأسلحة وحاولت أن ترتب أوراق هذه التحشيدات العسكرية، لكن الاستخبارات العسكرية اليمنية وكما نشاهد يوما بعد آخر، خاصة ما يكشفه الإعلام الحربي اليمني، أن هذه الاستخبارات العسكرية كانت ترصد جيدا هذه التحشيدات سواء في الوديعة وهي منفذ حدودي بين الحدود اليمنية السعودية أو حتى في محافظات أخرى كانت تدخل هذه الأسلحة وهذه الشحنات. فضلا عن البحر، هناك عمليات أيضا عسكرية سابقة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت عدد من السفن العسكرية التي كانت تريد الوصول إلى ميناء المخا وكذلك بعض الموانئ اليمنية. فعنصر الاستخبارات اليمنية هو عنصر يبدو أنه متقدم جدا ولديه بنك من الأهداف الاستراتيجي. عندما يتم تدمير مخازن أسلحة لمعسكر كامل، وكما نشاهد للقطات اليوم، فإن هذه الإشارة من القوات المسلحة اليمنية تقول أن هناك في جعبتها الكثير من المفاجآت العسكرية، وأن التحشيدات السعودية هذه سواء كانت في أقصى اليمن أو في الصحاري أو حتى متوزعة ومتفركة كما نشاهد في هذه المشاهد، فإن هذا الاستهداف سيطاله أن الأسلحة اليمنية ستطال هذه الأسلحة. طبعا حاولت السعودية من خلال شاحنات مقفصة طبعا ومقطعة ومموهة أن تدخل هذه الأسلحة، لكن الاستخبارات العسكرية اليمنية رصدتها جيدا ونفذت مثل هذه العملية فأحرقت مخازن كما نشاهد، وأحرقت حاملات من الأسلحة التي كانت تنوي ترتيب عملية عسكرية ما باتجاه المحافظات اليمنية. هذه المشاهد أيضا تدل على أن اليمن لا يتحكم فقط بجبهة دون أخرى، هو يحاول أو يستهدف خصومه. صنعاء تستهدف خصومها على أكثر من جبهة، بالأمس في محافظات أخرى، اليوم في مناطق أخرى، عمليات يومية ومتصاعدة. وهناك أيضا بنك من العمليات لا تكشف عنه صنعاء، وإنما تحاول كشف ما هو ممكن ومتاح وكشف ما يخدم طبيعة المعركة. وبالتالي هذا الأهداف وهذه المعلومات والمعطيات التي تصل إلى القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن منظومة القيادة والسيطرة لدى الجيش اليمني منظومة دقيقة ومنظومة تتعاطى مع كل هذه المعطيات العسكرية. طبعا هذه المعركة التي تخوضها صنعاء هي معركة فك الحصار عن اليمن، ومعركة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وهي في هذا الإطار وفي هذا السياق، ولا يمكن أن تخرج من هذا السياق أو أنها عمليات منفصلة، وإنما هي عمليات في هذا السياق. والجيش اليمني كان قد أعلن أنه سيتم استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للسعودية أو أي تواجد سعودي على الأراضي اليمنية.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة زميلنا عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن، كنت معنا من صنعاء. إذا هذه المشاهد أيضا تضاف إلى رصيد ما بتنا أمام نشره بإعلان مثل هكذا عمليات نوعية من الإعلام الحربي اليمني، وهذه في معسكر الوديعة عند الحدود اليمنية السعودية، صاروخ متشظي هذه المرة تم استخدامه باستهداف هذه الشاحنات التي تنقل أسلحة من السعودية إلى معسكر الوديعة. أشرنا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تملك يعني نوعيات من هذه الصواريخ ذات الرؤوس الحربية المتشظية، معلوم منها قاهر واحد وبدر، وبالتالي مساحة واسعة وانفجار في غير مكان طال كل مساحة هذه الشاحنات وتم تدميرها بالكامل، وهذا يضاف إلى رصيد مجموعة من العمليات النوعية لها أثرها بطبيعة الحال مباشرة على الميدان، لكن عنوان استطلاع استخباري مهم للموقع الاستراتيجي.

0: معسكر الوديعة عند الحدود السعودية اليمنية. أعود إليك سيد أمير حسين طهماس، إذا لديك ما تعقب عليه، وفي سياق ما نشاهد تطور الملف اليمني، هو ملف في معادلة مرتبطة بالقوات المسلحة اليمنية لكسر الحصار، لكن لا يمكن إما توسع إلا أن يكون له تداعيات في الساحة الإقليمية الأوسع في هذه المواجهة، فما حدود ذلك؟
1: تونس تحمل
2: نعم صحيح هذه الحسابات الخاطئة التي ارتكبها أعداء المنطقة وخاصة أعداء الشعب الإيراني تجاه إيران، فهذا الخطأ الحسابات أيضا ارتكبتها القيادة السعودية ضد اليمن. طبعا الشعب اليمني حاصروه وألقوا عليه أقوى الأسلحة، وكانوا يتصورون بأن الشعب اليمني سوف يستسلم أمام ضغوطهم، ولكن اليوم نرى بأن بالإبداعات العسكرية التي يقوم بها القوات اليمنية فإنها غيرت معادلة القوى في تلك المنطقة. وما يتعلق بالشعب الإيراني، الأمريكان كانوا يقولون بأن إيران منهارة من الداخل وأن هذا البلد ليس قدرة على الصمود، فإيران صمدت 7 شهور وغيرت معالم المنطقة. وهناك أريد أن أشير إلى نقطة هامة فيما يتعلق بالحصار، السيد مسلم أشار إلى هذا الأمر، ست رامية كافة البلدان الكبيرة والصغيرة استنادا إلى الفرص والفوائد. هذا منطق الأمريكان، لو كانوا يستطيعون أن يتغلبوا على إيران فلم تقف كل هذه الدول جانب إيران. وكذلك فيما يتعلق بملفات إيران في المحافل الدولية أو ملف روسيا والصين، وأعلنوا صراحة بأننا لن نقف إلى جانب أمريكا في الحصار الاقتصادي ضد إيران. لذلك فإن مستقبل هذه المنطقة، منطقة غرب آسيا، سوف تكون بعيدا عن أي تواجد أجنبي.
0: شكرا جزيلا لكم سيد أمير حسين طهماسبي الصحفي والمحلل السياسي، ضيفنا هنا في استديو الميادين في طهران. زميلنا مسلم شعيط، ونشكرك جزيل الشكر أيضا محلل الميادين للشؤون الأوراسية والدولية، كنت معنا من موسكو. ولكم الشكر مشاهدينا، هذه الساعة من التغطية وصلت إلى نهايتها، رأس الساعة وحلقة جديدة من تفاعلات مع الزميل حسين السيد، هي تحية متجددة إلى العاصمة طهران، إلى اللقاء.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

مستمر متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر عصر. تميز عبر

0: تابعوا أسبوعياً البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: منهاجنا دعوة،
3: دعوة إبراهيم،
2: دعوتنا عزة،
3: لا إله إلا الله،
2: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
2: جزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة يا أبي.
1: وجزاك الله وجزى المسلمين كل خير يا خالد يا بني.
2: إن الآية التي تلوتها يا أبي تحدثت عن الاستعاذة من الكبر والمتكبرين، وما أكثرهم في هذا الزمان وكل زمان.
1: هذه الآية يا بني من سورة غافر، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الكبر والمتكبرين. فأول ذنب عصي الله به كان الكبر، وذلك حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
2: إن الله لا يحب المستكبرين، عياذا بالله منهم ومن كبريائهم.
1: أرى أنك تتحدث في هذا الموضوع بتأثر بالغ يا خالد، ما الذي حدث؟
2: هذا صحيح يا أبي، فبعد أن صليت الظهر في المسجد توجهت إلى السوق، وهناك وقعت قصة جعلتني طول الطريق أردد الآية الكريمة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن ما هذه القصة؟ وهل لي بسماعها يا خالد؟
2: نعم يا أبي، فقد حدث ما سأرويه لك.
3: هيا هيا افسحوا الطريق وابتعدوا، ابتعدوا من هنا، سيمر أميركم الآن، ألا ترون موكبه والحاشية من حوله؟ هيا ارفعوا بضاعتكم وانحنوا تعظيما وإجلالا له.
4: إننا وبضاعتنا بعيدون عن طريق الأمير، أو كلما مر من هنا علينا أن نتوقف عن البيع والشراء لكي ننحني له، هذا ليس عدلا.
3: قلتها مرة واحدة، وإن كنت لا تفهم فهذا الصوت سيجعلك تفهم وتنفذ ما آمرك به.
4: ما هذا الظلم، ما هذا الظلم؟ ألأنه الأمير نتوقف عن كسب رزقنا لننحني له؟ هذا لا يرضي، هذا لا يرضي الله.
3: ولكنه يرضي الأمير أيها الصعلوك. فأين أنت؟ بل أنتم جميعا من الأمير أيها السفهاء.
4: هذا حرام. إذا كان هذا يرضي الأمير فإنه قد يكون نكرانا لحقوق الرعية التي استرعاه الله عليها، وتولى كبره واستخف بالناس واحتقره. سأواجهه بما فعلت أيها الرجل الحاقد.
2: واقترب موكب الأمير فترجل عن فرسه المزركشة وتوجه نحو دكان لبيع الأقمشة وهو يجر ثوبه كبرا وخيلاء.
1: وماذا فعل البائع المسكين يا خالد؟
2: تحامل المسكين على آلامه واندفع بقوة من بين حرس الأمير وحاشيته، وهم يحاولون منعه من الوصول إلى الأمير، فما أن رآه الأمير قد دنا منه حتى لطمه بصوت كان في يده، وأمر حرسه أن يوثقوه بالحبال ويلقوه بعيدا حتى يفرغ له فيما بعد.
1: وماذا فعل الناس؟ هل ظلوا صامتين لا يلون على شيء؟
2: للأسف نعم يا أبي، لأن حرس الأمير هددوهم بمصير كمصير البائع، قائلين لهم: ابتعدوا بأنفاسكم النجسة وثيابكم المتسخة حتى لا تصيب أدرانكم ثوب الأمير وإزارة.
1: وهل كان الأمير يسمع ويرى كل ذلك؟
2: نعم يا أبي، لقد كان كل ذلك على مرأى وسمع الأمير الذي كان سعيدا جدا بما يقوم به رجاله، بل كان يحثهم عليه وهو رافع أنفه للأعلى إشمئزازا ممن حوله واستكبارا عليهم.
1: وماذا بعد يا خالد؟
2: بعد أن فرغ الأمير من مهمته في السوق أمر حراسه أن يأتوا بالبائع ليضربوا عنقه أمام الجميع لتكون له الهيبة في ذلك، ولكن حدث ما لم يكن في حسبان الأمير ورجاله، فاسمع ما حدث.

0: أيها الأمير، توقف أيها الأمير، فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله علي ولا تكبر، فإن الله أكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
1: ما هذا؟ ما هذا يا شيخ عبد الرحيم؟ تذكر، تذكر أنك تخاطب الأمير.
0: إن من يخرج على قومه في زينته مختالا فخورا مستكبرا لا ينفعه إيمانه، وسيكون مصيره كمصير قارون. واسمع أيها الرجل، اسمع أنت وأميرك، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن رب العزة، وفي حديثه القدسي حينما يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار.
2: صدق الله العظيم، وصدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: لجرعة موت على القلب أحلى، لفنجان سم على الريق أحلى، فشهدك مر ودفئك مر وذكرك شر وزهرك دفلا، لنار سموم على الجلد أوفر بردا وظلا، فحسبك خزيا بأنك موت يصارع طفلاً.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الصبر وذكر المصابرة، وبالتأكيد هما أمران مختلفان، لأن لو كانوا نفس الأمر ما ذكرهم في نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إذا كانوا نفس المعنى ما في داعي للتكرار. إذن هناك فرق بين الصبر والمصابرة. هل فرق بين الصبر والمصابرة؟ وهل يكفي أحدهما للنصر أم يشترط وجود الأمرين معا؟ هذا ما سنتأمله من خلال سنن القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل. ما هي المصابرة؟
2: نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا هنا في تمييز واضح بين الصبر والمصابرة. ما هو الفرق؟ الصبر هو الاستمرار، الثبات، هذا الصبر. طيب ما هي المصابرة؟ المصابرة نستطيع أن نلخصها بلغة العصر بقضية عض الأصابع. هذا عنترة سألوه كيف ينتصر على أعدائه، فقال للسائل: ضع إصبعك في فمي وسأضع إصبعي في فمك، وأنت عض إصبعي وأنا عض إصبعك. قال له: ليش؟ قال له: بس افعلها. فبدأوا يعضوا أصابع بعض. بعد شوي الرجل الآخر صرخ، بعدين بعد ما صرخ طبعا أفلته عنترة وهو أفلت عنترة. فعندها قال الرجل: ما فهمت. قال: لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. بس كان الفرق ثواني. احنا شفناها على فكرة في طوفان الأقصى، العدو يقصف يقصف يقصف يقصف، يريد المقاومة تستسلم، وهؤلاء ماسكين في أسرى العدو، مصرين مصرين مصرين إلى أن تسلم كل أسرانا. هذا معنى المصابرة. من اللي عنده استعداد يصبر الثانية للزيادة، يتجاوز عض الأصابع زيادة، عنده هذا الذي سيفلح. إذن هو فوق الصبر، هو صبر فوق الصبر. اصبروا وصابروا. صابروا يعني إيش؟ المصابرة هي متعلقة بجهتين، الصبر متعلق بجهة واحدة، أنت اصبر. المصابرة من يصبر أكثر من الآخر، هذا معنى المصابرة. فجعلها سر من أسرار النصر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنهم كذبوا وكذبوا وكذبوا وهم صبروا وصبروا وصبروا. مصابرة، هذه المصابرة. إذن تذكروا هذا، أن الصبر أن يقع عليك الأذى وتصبر، لكن المصابرة أن يقع عليك الأذى وتصبر، ويقع على عدوك الأذى ويصبر، واللي يصبر شوية زيادة في معركة عض الأصابع هو الذي صابر، والمصابرة هي شرط وسر من أسرار هذا النصر العظيم. نحن اليوم في معركة ليست صبر، نحن في معركة مصابرة مع أعدائنا، واللي يصبر أكثر هو الذي سيفوز. وصدق قائد المقاومة عندما قال نفسنا أطول. نفسنا أطول يعني ماذا؟ يعني المصابرة. تذكروا، لا نصر بدون مصابرة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعليك،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضيت،
2: وللمستقبل قد مضيت.
0: فهذه أيادينا،
2: فهذه أيادينا مصطوبة بالمجد والحناء. هذه أمانينا،
0: صوت الحق،
2: صوت الحق، صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنان،
0: من لبنان.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمنى.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا مع وافى ربيع، مع هذا الشهر الكريم المبارك، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تكلمنا بالأمس عن علامات محبته صلى الله عليه وسلم، ونتواصل اليوم في هذا الحديث. الأدعياء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كثر. بعض الناس يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكل حقوق أخواته من الميراث. وآخر يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل مرابي. وثالث يدعي وصله برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة له، ومع ذلك فهو عاق لوالديه. ورابع وخامس كلهم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعمالهم ومخالفاتهم لا تدل على ذلك. وقطعا هذه محبة زائفة، ليس لها دليل وليس لها حجة. إن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة دينه بالقول والفعل، والذب عن شريعته، والتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار، والحلم والصبر والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، ومن وجدها استلذت الطاعات، وتحمل المشاق في الدين، وآثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم التسلي عن المصائب، فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره، حتى أنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق، بل يقوى سلطان المحبة حتى يتلذذ بكثير من المصائب أعظم. وتهب عليه هذه مصائب الدنيا إذا تعلق قلبه بحب الله وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم تعظيمه عند ذكره، وإظهار الخشوع والخضوع والانكسار مع سماع اسمه، فكل من أحب شيئا خضع له، كما كان كثير الصحابة بعده إذا ذكروه خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، كذلك كان كثير من التابعين فمن بعدهم يفعلون ذلك من محبته وشوقا إليه وتهيبا وتوقيرا. قال أبو إبراهيم: واجب على كل مؤمن متى ذكره صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر، ويسكن من حركته، ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. إن بعض الناس قد تقول له: صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ألف أكمل الحديث، ولا يتوقف عند ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تقول لبعض الناس: أنت تقول كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فلا يجد في نفسه حرجا من مخالفة حديث النبي شيئا، ولا يتأثر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنك ما ذكرت شيئا والعياذ بالله. فأين هيبته في النفوس؟ وأين توقيره في القلوب؟ وأين تعلقنا به واتخاذه إماما وأمامنا في كل شيء؟ إن الأمة بحاجة إلى أن تراجع علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان أيوب السختياني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بكى حتى نرحمه. وكان جعفر بن محمد كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وكان عبد الرحمن بن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لونه كأنه قد نزف من الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن الزبير إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. وكان الزهري من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك ما عرفته ولا عرفك، الله أكبر. وكان صفوان بن سليم من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وكان قتادة إذا سمع الحديث أخذه البكاء والعويل والزويل، أي القلق والانزعاج، كما قال القاضي عياض، سبحان الله، فأي قلوب كانت قلوبهم وأي أرواح كانت أرواحهم. ومن عتم محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الشوق إلى لقائه. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد شوقهم انزعجوا من جراء فقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشفوا بمشاهدته وتلذذوا بالجلوس معه والنظر إليه والتبرك به صلى الله عليه وسلم. قال عبد بن خالد بن معدان وهو من التابعين: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل رب قبضي إليك حتى يغلبه النوم. انظر، كان لا ينام إلا ويتمثل أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادي على أبي بكر، وينادي بمحبته لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين، كل ذلك من محبته لهم. وانظر إلى سيدنا بلال رضي الله عنه، حضرته الوفاة فأخذ يقول: واطرباه واطرباه، وتقول زوجته: واحرباه واحزناه، فيقول لها: قولي واطرباه واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، سبحان ربي العظيم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم حب القرآن الذي أتى به وهدى واهتدى به وتخلق به. وإذا أردت أن تعرف ما عندك وعند غيرك من محبة الله ورسوله فانظر محبتك للقرآن، انظر محبة القرآن من قلبك والتلذذ بسماعه، هل هو أعظم من التلذذ بأصحاب الملاهي والغنى والطرب؟ يروى أن عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن كل ليلة في ركعتين.

شهيد قال حسبك، فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء، هكذا رواه البخاري. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما ربما مر بآية في ورده فتخنقه العبرة ويسقط ويلزم البيت اليوم واليومين حتى يعاد ويحسب مريضا من جراء آية. وإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشأته في سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، فاعلم أن هذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله ورسوله. رزقنا الله محبته بمنه ورحمته، ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة سنته وقراءة حديثه، فإن من دخلت حلاوة الإيمان في قلبه إذا سمع كلمة من كلام الله تعالى أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشربتها روحه وقلبه ونفسه. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يتلذذ محبه بذكره الشريف ويطرب عند سماع اسمه المنيف، وقد يوجب له ذلك حالا يستغرق قلبه وروحه وسمعه. فمن اتصف بهذه العلامات فهو كامل المحبة لله ورسوله، ومن خالف بعضها فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده. والمحبة أرفع من الخلة كما قال بعض العلماء، وقيل العكس، وقيل هما سواء، وإن اشتهر أنه هو حبيب الله وأن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، وقد وقع الإجماع على فضله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، بل هو أفضل خلق الله تعالى وعليه. وحيث رأينا فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لمحبته وامتثال أمره، وفعل التابعين وكيف عبروا عن هذه المحبة بالتزام سنته وهديه صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره، فقد نشأوا على ذلك وأنشأوا أولادهم، وكان معيار حب أولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى عبد الله بن عمر ولده يخذف، أي يحذف بالحصوة على أصحابه، فقال: يا بني لا تحذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها تفقأ العين ولا تنكي الصيد، أي لا تقتل الصيد ولا تصيده، فإنها تفقأ العين ولا تنكي الصيد. لكن ولده استمر في هذا الخذف، فقال له: يا بني أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وما زلت تخذف؟ والله وتالله وبالله لا أكلمك أبدا. وجاء الصحابة ليعتذروا لعبد الله بن عمر وليقربوا ولده إليه ليعتذر، فما قبل عذرهم، كل ذلك تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره ولفعله. لقد خالف الصحابة الكرام أمرا من أوامره فهزموا يوم أحد، والأمة اليوم التي تنتمي إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وتدعي محبته أكثر الناس اليوم على مخالفة أمره إلا من رحم الله. فبيوتنا ومساجدنا ومجالسنا وتعليمنا وإعلامنا بعيد عن اتباع حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن انشغلنا بالمظاهر الخارجية على حقيقة اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أسأل أن ينجينا وينجي أمة محمد، نسألك أن تدخلنا في أمة محمد ولا تخرجنا منها يا كريم، لا تفرق بيننا وبين نبي

0: نبينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم حنن روحه علينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.
1: وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،

0: الساعة السادسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم قصتنا اللي وعدناكم بيها أمس وتكلمنا عن قصص، لكن العذر منكم، نبغى نستفيد مع بعض في كل قصة نعرفها. بعد ما أسلم حمزة وعمر، شافت قريش إنه الآن لازم تغير سياسة المفاوضات حقتها مع رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صارت عندهم قوة. فراح عتبة ابن ربيعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني أنت ما عارف مكانتك والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت بهم جماعتهم وسفهت بهم أحلامهم وعبت بهم آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، يعني كل آبائهم كانوا يشركوا، فالآن أنت جاي تقول لنا إله واحد، فهذا يعتبر عيب. فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، إيش عندك؟ أنا حسمعك. يعني هنا الحوار كيف؟ قال له: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد به بما جئت به، أنت جيت تبغى مال، ترى إحنا حنجمع لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد اللي أنت بيسويه هذا شرف، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد باللي أنت بتدعو به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، يعني شيء من الجن، تلبس من الجن ما أنت قادر ترده، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. ممكن يكون يغلبك قرينك من الجن وألين إيش، وإحنا نقدر نعافيك منه. وطبعا كمان قال له: إذا أنت كنت تبغى النساء زوجناك أجملنا نساء. لما نخلص عتبة، قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له: خلص؟ قال له: أيوة. قال له: طب اسمع مني الآن، أنا كلمتك وقلت أنا سمعت منك، الآن أنت أسمع مني. فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدايات سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وبدأ يكمل له بقية الآيات. إيش سوى عتبة؟ والله يا أحباب، حط يده ورا ظهره وقعد يستمع للآيات وهو يعني مبهور بيها، ألين لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل للسجدة فسجد وقال له: أنت سمعت هذا؟ طبعا في رواية تانية بيقول له لما وصل عند: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قفز عتبة ووضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أنشدك الله والرحم، لا تقولها، لأنه عارف أنه ممكن يجيهم عذاب الله هنا. لما رجع لأصحابه صاروا يقولوا بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني كان رايح غضبان وبده يتكلم والآن رجع بوجه تاني. لما جلسوا لي قالوا: ما وراءك يا أبو الوليد؟ ها، إيش صار معك؟ قال لهم: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني أطيعوني واجعلوها بي، يعني أسمعوا كلامي وخلوها في وجهي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب، يعني سيبوه يقول كلامه للناس، لو العرب قتلوا فهم كفوكم، خلاص مش انتوا اللي سويتوه، ولو اظهره الله ملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اسعد الناس. قالوا: سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه. قال: هذا رايي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. شفتوا كيف الان اللي صارت الحكايات الان بيتكلموا معاه في قصص تانية حصلت مع
الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا برضو جاله مرة تانية قالوا له طب، وبرضو عرضوا عليه نفس العروض هذه. آخر شيء قالوا له طيب أنت عارف الآن الوضع عندنا في مكة كيف، إذا أنت تبغانا نستمع خلي جزيرة العرب مكة تصير أنهار وتودي الجبال عنها وهذه كلها تروح. فقال لهم أنا مو بيدي ولا أقدر أسوي لكم هذا الأمر، هذا من أمر من عند الله. قالوا له طيب إذا ممكن أنت ما تقدر تسوي لنا أنهار ولا تفجرينا يا نبيع، نبغاك إيش تعمل؟ إنه تفتح لنا باب للسماء وينزل من السماء ملكين يقولوا إنك أنت صادق. قال لهم هذا الأمر أنا ما أقدر أقوله، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا له طيب إذا ما تقدر تسوي هذا خلي ربك ينزل علينا صاعقة من السماء طيب تقتلنا عشان ساعتها نؤمن. قال لهم الأمر بيد الله، أنا ما حقدر أقول لكم أسوي هذا الشيء. في قصة أحكي لكم، هي في واحد اسمه ركانة، ركانة هذا من بني عبد المطلب، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أنت عارف إني أنا أحسن واحد أعرف أصارع وأقوى واحد، فلو صارعتك وصارعتك طيب ترجع لكلامنا إحنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم من معجزاته إنه يكون في الطول وعنده قوة صلى الله عليه وسلم. فقام إيش؟ فصارعوا فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا لا لا نسويها مرة تانية، فصارعه فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم طيب في شيء تاني أسوي لك، هو مو أحسن من المصارعة دي؟ قال له إيه؟ قال له أدعو لك هذه الشجرة إنها تجي وتشهد إني رسول الله، ترى هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له افعل. فكانت في شجرة قريبة منهم كده نتة، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت عنده وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم رجعت وقالت أشهد أنك رسول الله. طب تتخيلوا أنه رفعها أسلم؟ ما أسلم. شوف سبحان الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في قصة تانية إن قريش اجتمعت يوم عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس وأرسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو. طبعا زي ما قلنا إحنا جاهم مسرع، فقالوا له اللي هي القصة اللي إحنا قلناها أول إنه خليها هذه مرة تانية، إنه خليها تسير أنهار وتفجر لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه الأشياء كلها منهم. هذه من الأشياء اللي كانوا يؤذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرضوا عليه مطالب، وحسوا إنهم كم مرة يقولوا له ومرة قالوا له طب أنت تعبد إلهك، نعبد إلهك سنة وأنت تعبد إلهنا سنة، ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات قل يا أيها الكافرون. كانوا يحاولوا كذا مرة إنهم يخلوه يعني يتراجع عندهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا ما أبغى أموالكم ولا أبغى الشرف فيكم ولا أبغى الملك فيكم، ربنا بعثني ليكم رسول أنزل عليكم كتاب وأكون بشير ونذير أبلغكم رسالات ربي، اقبلوا مني هذه. طبعا ما كانوا يتقبلوها أبدا ولا يخلوا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني يدعو الناس. دي من ضمن الأشياء اللي كانوا يؤذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في نقاط تانية الآن بيحاولوا يروحوا لعمه أبو طالب يحاولوا يراجعوه إنهم يتكلموا معاهم، ونفس الشيء على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله نشوف إيش حينتقلوا لنقطة ثانية أو لموقف آخر، كيف قريش حتى تصد رسول يأسوا وخلاص أسقط في يدهم، فلازم الآن ينتقلوا لنقطة أخرى غدا نتعرف عليها. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية كبيرة ورائعة من هدايا الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. شوف بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يصلي الفجر في جماعة وبعدين يقعد في المكان اللي صلى فيه يذكر ربنا، يستغفر، يصلي على النبي، يقرأ شوية قرآن لغاية ما الشروق يطلع. الشروق تقريبا بعد وقت الفجر تقريبا مثلا بساعة ساعة وشوية، يعني انت هتصلي وتقعد ساعة في مكانك تذكر ربنا، وبعدين تصلي الضحى بعد الشروق بشوية. وانت لو عملت كده يبقى أكنك عملت عمرة وحجيت، حجة وعمرة تامة مقبولة سليمة كاملة. عشان أكون عندي أمانة مع حضراتكم، أهل الحديث على خلاف في صحة الحديث، بعضهم بيصححوا وبعضهم بيضعف هذا الحديث، لكن لو أخذنا بكلامهم إن إحنا ممكن ناخد الحديث ده نتبرك به وإن شاء الله ربنا يدينا ثوابه لو عملناه بيقين، وده اللي قاله العلماء إن أنت ممكن تاخد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال في الأعمال الصالحة، فإحنا إن شاء الله هنقبل هدية الرحمن ونتوسم خير في رب العالمين، لأن دايما ربنا عند ظن العباد، واللي يعمل كده كأنه حج وعمل عمرة تامة تامة تامة. فضل ربنا واسع يا جماعة. عايزك تتخيل واحد يقعد ساعة، قعدتها مرة وانت بتصلي فجر يوم الجمعة، وانت عندك أجازة تاني يوم، أو واحد عنده أجازة يوم السبت فصليت الفجر بتاع يوم السبت وفضلت قاعد الساعة دي تذكر ربنا وتقرأ قرآن، يا سلام أكنك حجيت. وانا دايما بقول لنفسي يا رب مش ممكن، أعمال بسيطة جدا بالنسبة لحجم الثواب الكبير. وانا توقفت مع الحديث ده وسألت نفسي ليه يا رب الثواب الكبير ده، فلقيت ان ربنا سبحانه وتعالى فضله واسع وبيشمل الجميع. يا جماعة الحج ربنا قال عليه: لمن استطاع إليه سبيلا. في ناس ما عندهاش قدرة مادية، وفي ناس معاها فلوس بس ما عندهاش قدرة بدنية، مش قادر يطلع لأنه هو صعب، لأنه هو صحته ما تسمحش. وكتير من الناس معهاش عشرات الألاف اللي بتدفع في الحج، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع فضله من أحد سبحانه وتعالى. فكانت الهدية دي للبسطاء، أو حتى اللي معاه فلوس وطلع يحج لكنه عايز يبقى عنده حجة واثنين وثلاثة في ميزان حسناته يوم القيامة. فكانت القعدة فمكان صلاة الفجر اللي صلته في جماعة تذكر ربنا الساعة دي كأنك عملت العمرة والحج كمان، حتى لا يأتي إنسان بسيط فيمنع من فضل ربنا أنه حج. أيوة يا أيها البسيط أو الفقير اللي ما عندوش الفلوس اللي يحج بيها، وكل ما يبص للكعبة يشتاق وعينيه تدمع ويقول يا رب بس والله لو معايا فلوس كنت رحت حجيت وزرت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقول لك أبشر، رب العالمين مش هيحرمك. اقعد ولو مرة، ولو كل مرة عملت كده، عملتها مرة في الأسبوع، كل مرة كما قال العلماء تكتب لك حجة وعمرة تامة تامة تامة من غير ما تدفع فلوس ولا تتكبد مشاق الحج ولا الوقت الكبير اللي بتقعده أسبوعين في الحج والعمرة. لا يا جماعة فضل ربنا واسع. عايز أوصي نفسي، أوصي كل إنسان من النهاردة يحاول ولو مرة في الأسبوع يقعد بعد صلاة الفجر يذكر ربنا لغاية الشروق وبعدين يصلي الضحى، وأقول له مبروك الحج والعمرة. وأنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده الحكم كتير، منها إن يقول للناس فضل ربنا واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يشمل الغني ويشمل الفقير. دينا تقدر توصل لأعلى الدرجات في الجنة، وتقدر تأتي يوم القيامة بأكثر الحسنات في ميزانك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سواء كنت غني ولا فقير، وكل دي هدايا من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يا اختي انت انجنيتي وهتجننيني معاكي.
1: وانا ليش انجن واجننك معايا؟
0: هدى حماتك ولا مرة حبتك وطول عمرها بتكرهك، تشوف العمى ولا تشوفك. نسيت ايش عملت فيكي؟ طيبتك، طيبتك انت بهدلتك. طيبتك يا هدى حطيها في الخزانة وسكر عليها، هذا حقك، حق بنتك.
1: بهمنيش المال، بهمني عمي يرجع بالسلامة.
0: كل الأخبار بتحكي إنه في قطع رواتب، أوه بعدين عمك أبو فارس بأي وقت ممكن يموت.
1: إيش يموت؟ إيش بتحكي يا محمد؟ مش أنت حكيت إنه حالته كويسة؟
0: إيش مالك يا هدى؟ أنت سألتيني قدام أهله، بدك إياني أقول لي قدام أهله إنه وضعه خطير وبده يموت؟ بتفكر أخوك أهبل ولا إيش؟
1: ما قصدتش، عفاك ربنا، لكن عن جد هو حالته خطر؟
0: يا هدى حالته خطيرة جدا وفرصته في الحياة صعبة جدا.
1: هو طيب وكتير والله، يا رب تقف معه، يا رب يا رب تقف معه يا رب. انت ايش بتحكي يا لا؟ مستحيل اقبل بهيك اشي.
2: وشو فيها بس يا ماما؟ وشو فيها؟ الشغل مش عيب ولا حرام طالما ما بيغضب ربنا.
1: ومين صاحب هالفكرة؟
2: هدى صاحبة الفكرة.
1: قولي هدى. ما هو انت بعرفك مش تاعت شغل واللازم منه، انت لو كنست غرفتك بتموت من التعب. يسعدني الله، ما هو فارس استشهد الله يرحمه، وابوك بالمستشفى بين الحياة والموت، فيش رجال هان بالبيت.
2: يا ماما يا ماما ليش بتحكي هيك بس؟
1: وشو بدك الناس تحكي عنا؟ احنا اللي كنا نساعد الناس هيك يصير فينا.
2: احمد السبب، احمد هو السبب في كل اشي بصير فينا هالقيت. هو السبب بوجود بابا بالمشفى، وهو السبب اللي بيخلي الناس تدق عبيننا يوميا تطلب فلوس.
1: اسمعي، تتكلميش على احمد اي اشي ولا كلمة زيادة على اخوك.
2: ولسه بدافعي عنه؟
1: ابني ضنايا، هذا قد ما يغلط بضل ابني،
2: واحنا بحاجة ربنا. انتي قولي بس والله انه رضاك اهم اشي عندنا.

0: أي والله تعبت من هالحياة، إيش لسه ضايلة مخبى؟ كل هذا يا صفية وانت صغيرة، كيف بس تكبري؟ يا رب تكون أيامك أحسن يا رب. تفضل.
1: هدى يا أختي يا بركة، ما بدي إياك تزعل مني، روحت تعبان ولما سمعت صوتك في المطبخ طلعت معصب.
0: ما بزعلش أنا منك يا محمد، ما تقلقش.
1: ربنا يحفظك يا أختي، ربنا يحفظك يا أختي. هيني طالع، بديك شيء؟
0: يسلم وبدي سلامتك. بس بدي منك تراضي وداد.
1: حاضر يا هدى.

0: يعطيك العافية يا مرت عمي.
1: الله يعافيك يا وداد. ها كيف المشوار؟
0: كان حلو، يا ريتك اجيتي معنا.
1: انا ايش بدي غير تكون مبسوطين.
0: الله يخليك يا مرت عمي. طب وين ابن جميل؟
1: هاي هدى حممته ونيمته.
0: يا سلام، طب شو طبخين اليوم؟
1: عملت مقالة ومنها الموجود، خير الله كتير.
0: هي وليش ما طبختي لناش أكلة زاكية؟
1: ما كنتش فاضية يا ست وداد. رايحة أشوف هدى.
0: وليش هدى ما طبخت اليوم؟ إنها من الصبح قاعدة.
1: وداد.
0: نعم.
1: تتدخليش بهدى، خليك بحالك. هيو المطبخ، فوتي وتعدلي فيه. فكرتك نمتي.
2: لا لا لا ما نمتش، كنت بس بفكر.
1: يا ماما يعني انت مش عارفة ابوكي مش حيوافق، وبعدين ناسي عائلة اخوك محمد.
2: انا وعدت الاء نبلش من الاسبوع الجاي، واذا على محمد بروق بسرعة.
1: وابوكي؟
2: بابا حيوافق. صحيح، بكرة بدي اخذ صفية معايا.
1: صفية؟ على وين؟
2: عندي محاضرتين باخدهم، وبعدها بدي اميل على بيت عمي. أخذها معي، حماتي بدها تشوفها.
1: إن شاء الله خير.

0: يا الله يا محمد، والله زهقت من العيشة. يا ريت عندي بيت زي خواتي لحالي هيك، واصحى وقت ما بدي واعمل اللي بدي اياه. يا ريت.
1: وداد انا زهقت من هذه الاسطوانه،
2: وانا تعبت ومش قادره. اوف
1: خلص ولا يهمك، لما ربنا يبعث لي فانوس علاء الدين ان شاء الله هيك بحقق لك كل امانيكي. انا هلقيت تعبان تعبان، اجيب مكبر صوت انا تعبان.
2: ايوه وانا كمان تعبت يا محمد. هي أيمن ده طالع طول اليوم، مش شايف كيف شغل البيت كله عليا، وأختك هدى قاعدة بتعملش إشي، وإمك مش حاجبها حاجة. والله زهقت حالي يا شيخ، إن شاء الله بموت وبرتاح.
1: هو شغل البيت بتعب؟
2: لا بتعبش اسم الله، ما أنت مش شايف إشي. روح شوف أختك اللي كملت دراسة، خليني أروح أكمل تعليمي وأطلع من الصبح لليل وأرجع أنام ومعملش إشي.
1: آها قولي لي دراسة ومش دراسة وأختك دارسة غيرة أدرسي. أو ولا يهمك يا دكتورة يا غيورة.
2: خير إن شاء الله، ليش أغار؟ بغارش أنا.
1: وداد اسمعي، وداد أختي وجوزها الله يرحمه وضعهم بيختلف بكتير عنا. أنت أصلا بتكره الدراسة وما صدقت تتجوزي عشان تشرضي منها.
2: اسم الله عليك، طول عمري كنت شاطرة في المدرسة ومن الأوائل، بس أنا عارفة هم أهلي اللي جوزوني.
1: طب ممكن تختصري وتطلع من الموضوع كله؟
2: طيب ماشي، بتكرش تتعشى؟
1: وانت خليتي فيها عشاء، سديتي نفسي. الله يسد نفسك يا وليه.

0: الأقلام واللوح وكل إشي مني.
1: ربنا ما يحرمنا منك يا رب يا أحلى أب في الدنيا كلها.
0: أيوة هيك، بدي إياك تكوني مبسوطة على الآخر وبتضحكي كمان. يلا نولين الملح من عندك.
1: هات هات أنا بحطه.
0: لا بخاف يصير الملح سكر لأنك حطتيه.
1: يعني أنا سكر.

0: مالك يا محمد؟ ليش قالب هالبوز من الصبح؟
1: من النق يا زلمة، من النق خوتتني.
0: نكدت عليك أكيد.
1: خد لك يا أخو مرتي وداد منها تكمل تعليم. أجاب
0: تكمل جامعة وماله تكمل، هتلاقيها غير.
1: بتعرف والله لو معايا لخليها تكمل، بس أنا مفلس معيش ولا نكلة.
0: ربك بعين. أنا ماشي يا أخي محمد، خدت معك.
1: يلا يا عادل منكمل كلامنا في السيارة، خلينا نزور عم أبو فارس.
0: وبنروح ليش لا، خلينا نطمن عليه.

0: كيف الوضع معك يا مسألة؟
1: لوز اللوز يا مس هدى،
2: ربنا فتحها بوجهنا الحمد لله. عارفة بدي أعمل أسبوع مجاني على روح فارس الله يرحمه.
1: 4 سنين مروا وأنا بكتشف فيهم قديش متعلقة بفارس. الله يرحمك يا أخويا.
2: الحمد لله يا ألاء، الحمد لله. المهم الشغل أحسن من القعدة.
1: كتر خيره عمي أبو محمد، والله إنه جاب كل الأغراض ما قصر بإشي، وعادل كمان والله كتر خيره.
2: عادل صاحب فارس من زمان وبعدين زي الإخوة.
1: عادل لما نعرف بأمر شغلنا، تخيل يا هدى، إجا عنا على البيت وطلب من ماما توافق، وكمان توكل وتكفل بكل مصاريف البيت، ما بده زوجة صاحبه تشتغل. يا الله هالشاب. وغير هيك وين ما بيروح بسجل اسم صفية لأنها بنت شهيد.
2: ماله مالنا، خلينا نكمل شغلنا أحسن.
1: ما ملناش يا أختي. حاضر يا مي.

0: كيف حالك يا محمد؟ أنا مشتاقة كتير لصفية الصغيرة، قلت أجي وأشوفها.
1: يا أم فارس، والله انشغلنا على أبو فارس، طمنيني كيف صار؟
0: تو إجيت من عنده، لسه على نفس الحال، الله يشفيه. هاتي صفية الصغيرة حبيبتي يا تاتا، تعالي.
1: الحلو بالبقلو شو ما يلبس حلو، صح يا ستو؟ طول بالك يا أم فارس، طول بالك.
0: مش بإيدي، مش بإيدي يا أم محمد، دموعي بينزلوا لحالهم كل ما أشوف هالبنت الصغيرة، بتذكر ابني فارس.
1: تنسيش، كلنا على هذا الطريق.
0: هو نعم بالله، بدي بعد إذنك محمد يوصلني.
1: ما هادو هلقيت محمد شوي وبوصل، بعدين بدري، لسه تولي جيتي.
0: ما بنستغني يا محمد، بديش أطول بالإذن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: فجع الكل ونام النوم، وصح القلب وغابت أنجم، وسرى ليلي يجافيه الكرى في عروقي فغزاها السقم. أي هذا عاذلي لا تستزد، فلقد زاد وعم الألم. قد سهرت الليل يكويني الأسى، ونهاري قد طواه السأم. يا عذولي لا تكن بي شامتا، خاب مسعاك وخاب المغنم. لن يكف النبض عن قلبي هوى، وحصاد العذل منك الندم. ما تراك العين من فرط القلى، وبأذني من نداك الصمم. كف عني ما لهذا وأنا، فلقد آذى فؤادي اللوم. ودعوني في حنايا صبوتي حائما، فالعشق فيه الحوم. وحبيبي لست أرضى منزلا لهواه غير قلب ينعم، وهواه ملء روحي حاكم، وعلى سر وجودي قيم. الفروحي يا زمانا قد مضى، ذكره الحاني لجرحي بلسم. أي عهد ذاك من عمر.

عمر انقضى يطرب القلب وروح النغم ما تراني بعد بين حائرا وبدا غيري لدربي يرسم ساهر الليل وشعري والسها ليت حدي عن سهادي يعلم أتراه يسهر الليل معي ورؤاه طيف حب مغرم أم خلي البال ناغاه الكرى وصحى قلبي وغابت أنجمه.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: دعاء ورجاء.
2: فرع لأبواب السماء.
3: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
2: وعبر الأثير صفاء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أخرجه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة؟ أغرت؟ فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. أخرجه مسلم. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم من المغنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره ويضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. أخرجه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم آخر النبيين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم السور في القرآن الكريم السورتان اللتان ختم الله عز وجل بهما كتابه، واللتان يسميان بالمعوذتين، المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. هاتان السورتان من الله عز وجل بهما علينا وجعلهما في آخر كتابه، وجعلهما يراهما الكبير والصغير. إن أول ما نعلمه لأولادنا فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة وسورة الفلق والناس، وهذه حكمة إلهية عظيمة. أما سورة الفلق أيها الإخوة فهي سورة امتن الله بها علينا، وفيها نطلب من الله عز وجل أن يعيذنا من شر ما خلق، ونستعيذ به سبحانه وتعالى بقولنا قل أعوذ برب الفلق، رب الشيء صاحبه ومالكه. والفلق هو الضياء، ضياء الصبح، الفلق الذي هو الصباح. أعوذ برب الفلق يعني أعوذ برب الصبح، لأن الصبح فيه الإضاءة وفيه وضوح الأشياء وعدم غموضها وعدم التباس الأشياء في الظلام. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما هذه أيها الإخوة عند علماء اللغة تسمى من ألفاظ العموم. ما معنى من ألفاظ العموم؟ يعني تعم كل شيء. لما نقول من شر ما خلق يعني من شر كل شيء خلقه الله عز وجل، يعني من شر كل ذي شر. إن أردنا أن نكافئها نقول نكافئها، يعني نجعل عبارة مكافئة، نقول أعوذ بالله عز وجل الذي هو رب الفلق من شر أي شيء خلقه، والله خلق كل الأشياء. ثم بعد أن استعذنا بالله عز وجل من شر كل الأشياء، طلب الله عز وجل منا أن وعلمنا أن نستعيذ من ثلاثة أشياء. الأول الغاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، ووقب بمعنى دخل، لأن الليل محل الآفات ومحل الضرر. كل المشاكل تحدث في الليل، يعني الشياطين تنتشر في الليل، الجرائم تحدث في الليل، السرقات تحدث في الليل. الليل محل الآفات، الوحوش في البرية تخرج في الليل، الحيات والعقارب تؤذي الناس في الليل. لذلك الليل محل الآفات من كل أنواعها. والشر الثاني الذي نستعيذ منه وهو النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد يعني من شر أهل السحر، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. فنحن نلجأ إلى الله منهم ومن أفعالهم الخسيسة التي هي كفر. والأمر الثالث الذي نستعيذ منهم وهو شر خاص، بعد أن استعذنا من الشر العام، من شر ما خلق هذا الشر العام، ومن شر غاسق إذا وقب، قلنا الليل وما فيه من بلايا. الأمر الثاني النفاثات في العقد، والثالث والأخير ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر العين، لأن العين كما في صحيح البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام العين حق. نسأل الله العافية لنا ولكم. بعض الناس يعني إذا نظروا ولم يقولوا فأعجبهم شيء، ولم يقولوا ما شاء الله تبارك الله سبحان الله، يعني في بعض العيون يعني أشعة أو شيء تخرج فتؤذي المنظور. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا قرأنا هذه السورة حفظنا الله عز وجل من كل الشرور ما نراها منه وما لا نرى. نسأل الله أن يكرمنا بالمحافظة على هذه السورة في الصباح وفي المساء وعقب الصلوات الخمس، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. مطلوب حيا أو ميتا، بعد كل صلاة فجر يتأجج الشوق في قلوب الأنصار فيحملهم إلى مشارف يثرب، تتطلع قلوبهم للقادمين للمطايا علها تحمل حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اشتد حر الظهيرة عادوا، لكن شوقهم يتجدد مع كل صباح ويشرق مع كل شمس. أما في مكة فيواصل علي إعادة ودائع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن يشكره الطواغيت أرسلوا إلى القبائل والمضارب حولهم رسلا تغريهم بدم محمد مقابل 100 بعير. ها هو صلى الله عليه وسلم ينزل وصاحبه من الجبل، فيأخذان راعي الغنم ابن فهيرة معهما وينطلقان نحو مكان قد أنيخت فيه 3 نياق يقوم عليها دليل اسمه عبد الله بن أريقط. ولما وصلوا ركبوها وسلكوا طريق الساحل الذي لا يسلكه المسافرون نحو يثرب، وفجأة يراهم رجل من عشيرة بني مدلج فيشك أنهم المطلوبون، فينطلق مسرعا نحو مضارب قومه يتلفت يبحث عن فارس قومه سراقة بن مالك علّه ينال منهم فيحذيه من المكافأة. رآه وسط مجلس من مجالسهم فمشى نحوه وخاطبه قائلا: يا سراقة، إني قد رأيت أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. أدرك سراقة أنهم هم، فتدافعت في مخيلته 100 من الإبل تحتضنها مراعيه، فطمع بها لنفسه وتظاهر بعدم الاكتراث، بل رد بأسلوب يثبط عزيمة الجالسين فقال: إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. فأحبط الرجل وجلس، واستأنف الجالسون حديثهم بينما كان سراقة يغلي من الداخل، ظل يشتت انتباههم، ثم استأذن بعد ساعة ونهض بهدوء، توجه نحو خيمته فدخلها وأخذ كنانته فملأها بالسهام وتقلد قوسه.

0: أخذ رمحه، ثم نادى خادمته فهمس بها وأمرها أن تخرج فرسه دون ضجيج خلف مكان مرتفع بحيث لا يراها قومه، ثم تسلل من وراء الخيمة يخط رمحه بالأرض، ثم تناول زمام الفرس من الخادمة واقتادها بهدوء حتى توارى عن القوم، ثم ركبها فانطلقت تنهب الأرض تحرث رمال الشاطئ حتى أبصرهم من بعيد، لكن فرسه عثرت به فسقط وتدحرج على الأرض، فنهض وعاد إليها، ثم مد يده للخروج فأخرج الأزلام التي تشبه القرعة يحملها الوثنيون ويستخيرونها، فرماها في الأرض فخرج له أنه لن يضرهم، لكن طمعه عصى أزلامه فمضى على فرسه نحوهم.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شميط ابن عجلان. كان شميط يقول في مواعظه: إذا أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء وعلى من يحزن عليها. إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه، إنما هو يومك هذا، فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غد برزق غد. إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة، فلعلك المخترم فيه. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هل الاستخلاف في الأرض يتعارض مع هذا الكلام؟ الاستخلاف بالأرض يقتضي أن تعمرها، يقتضي أن تعمل فيها، يقتضي أن تشق أنهارها، أن تخرج ينابيعها، أن تزرع بذورها وشتلها، أن تحصد أرضها، أن تدرس مناهجها. أي عمارة الأرض؟ هل هذا الرجل من الأولياء؟ يقول: إن أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء وعلى من يحزن عليها. إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه، إنما هو يومك هذا. وعلى كل، فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غد برزق غد. هيك يقول: إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة، فلعلك المخترم فيه. هل هذا الكلام يتعارض مع الاستخلاف في الأرض؟ الجواب: لا. الاستخلاف في الأرض هو عمل الأعضاء وعمل الفكر، أما هذا الكلام هو عمل القلب. أنا سأعمل بيدي وبعقلي كل ما أستطيع، لكن قلبي زاهد بكل هذه الدنيا، وقانع بما أعطاني الله عز وجل، وأعلم بأنه ما قدر لي سوف يأتيني. يعني أنا بدي أدرس بأحسن فرع ممكن بالنسبة لي، محاسبة مثلا، بعدين بدي أدرس أحسن دورات بتعلمني لغة إنجليزية، وأحسن دورات تعلمني حاسب، وأحسن دورات بتعلمني أنظمة محاسبية، وبدي حاول حصل على الدراسات العليا والدكتوراه، بس قلبي قانع بما أعطاني الله. بجوز أنا مع كل هالبذل الذي أنا بذلته واشتغلت في عمارة الأرض، بس الحقيقة الدخل المادي الذي جاءني كان أبسط من الدخل المادي الذي جاءك، وأنت يمكن ما تعبت تعبي. أنا أعلم أن هذه الدنيا كلها 3 أيام وماشين، ومن هون لبكرة في أناس يقضى أجلهم، فربما كنت أنا منهم، فقلبي مطمئن مرتاح ويداي تعملا، وهذه الراحة في القلب تزيد عملك. هلأ إذا واحد قلبه مشغول، مهموم، ملازم للهم، يقعده الهم. أنتم بتعرفوا، بتسمعوا لعل من أقاربكم، من معارفكم، ولعل واحدا فينا حينا من الأحيان إن أصابه هم أقعده عن الدراسة، أقعده عن العمل، أقعده عن الحركة، لأنه ما في شيء هو كصحة ممتاز، بس همه الذي في صدره، ضيقه، مرات حسده للآخرين: ليش فلان أكثر مني؟ ليش فلان أوتي أنا ما أوتيت؟ يمنعه من أن هو يتحرك فيعمر الأرض، بل إنه يحاول أن يهدم ما فعل غيره، يصير بيحكي عليه كلام غير صحيح، يصير بيحاول يؤذيه في عمله. فلا تعارض مع الاستخلاف في الأرض. المؤمن يعيش للدنيا كأنه يعيش أبدا. أنا بحط اللي عندي همة عالية، بحط مخططات وبرامج 50 سنة لقدام، وإذا بقدر 100 بحط 100، وإذا بقدر 1000 أحسن، بس أنا مستعد إذا جاء الموت بعد ساعة
أنا جاهز. كنت مرة قلت لكم لما قرأت في تراجم الأولياء وكبراء هذه الأمة تكررت معي عبارة والله عجيبة. العبارة كنت أقول من فينا بيقدر يقولها هو؟ ولا بدي أقول لك ياها وشوف لي حالك أنت بتقدر تقولها؟ هلا حاب أقول لك جملة، ما بدي أقول اللي بيقدر يقولها يرفع إيده، بس بقى أنت بينك وبين حالك شوف تقدر تقولها أو لا. والله طولوا لي بالكم شوي هلا، بس لازم توصل لمرحلة تقدر تقول هالكلمة. الجملة التي وردت تكررت معي في تراجم عدد منهم، لو قيل له إنك تموت غدا لما زاد في عمله. أنت بتقدر هيك؟ هلا إذا بقول لك أنت بكرة الساعة 7 الصبح بدك تموت، بتغير شيء ببرنامجك؟ إذا ما تغيرت خير إن شاء الله جاهز. ما في حدا شايف العباد كلهم، ما حدا له معي حق، ما لي آذي حدا، مو معتدي على مال حدا، ما في حدا له معي ذمام، ويلي فيه له حقوق مالية معي واضحة، آي لمدير مكتبي، آي لزوجتي، آي لأخي، ومسجلة كلياتها وتارك لهم أموالهم. يعني إذا أنا بيصير لي شيء بيعوا هاي أعطوها لفلان، مال فلان ليكون موجود بالتجرة الفلانية له حصة معنا، خير إن شاء الله. هلأ عنده غدا بيروح بيتغدى، واعد أهله يطلع سيران هو وياهم، هلأ بيروح بيركب. لو أنا قلت له بكرة الساعة 7 الصبح أنت خالص، خير بيروح هلأ بيتسيران هو ومرته وأولاده بيرجع، ما فارق شيء. هو برنامجه بصلواته مضبوطة، برامجه من السنن محدودة ومعلومة محددة يعني، والعباد حقوق موجودين، في عنده مشاريع ينوي يخدم فيهم دين الله عز وجل. أما وإن الله عز وجل أوقفه عند هذه اللحظة، خلاص صاحب الملك هو بيدير باله عن الملك تبعه. لازم يا أخوان هيك توصل كل واحد بيناتكم لهالمرحلة، إنه إذا قلنا له أنت تموت غدا ما بيغير شيء من عمره. فالمسلم بخطط صح لخمسين لقدام سنة ومئة سنة، بس هو جاهز يموت هلأ. لذلك عدد من الصحابة أو من غيرهم كمان في كتب التراجم قال لما جاءه الموت سمع يقول مرحبا بالموت. سيدنا معاذ بن جبل لما جاءه ملك الموت قال مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، من زمان عم بستناك، شايف ما عنده ضيق ولا عنده كرب ولا عنده هم. طبعا يحزن سيدنا بلال، بكيت بنته قال لا حزن على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله على سيدنا محمد. فهذا الكلام من الأولياء هذا عمل القلب، القناعة عمل قلب مش عمل جوارح. الاطمئنان لقضاء الله وقدره هذا عمل القلب، أما في جوارحي أنا أجتهد. فعم بيقول شميط ابن عجلان إذا أصبحت آمنا في سربك في أهلك وعشيرتك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، خلاص ما تأكل هم، لا تسعى أخي مشان بكرة شو بدنا نساوي يا رجل، بكرة لعله قال تخترم أنفس ولعل نفسك أن تكون. شيخنا حدثنا عن الشيخ أمين الله يرحمه والده، قال كان بجنازة يعني في متوفى، طلع الشيخ أمين بالجنازة فشاف رجل عم يبكي بكاء مر يعني في الجنازة، فاقترب منه يواسيه، رجل كبير طاعن في السن، قال له مين يعني عم تبكي كتير، مين المتوفى؟ قال له هذا ابني، ابنه شاب وهذا مسن. قال له طيب يعني كلنا في هذا الدرب، كلنا في هذا الطريق، إنك ميت وإنه ميتون، مؤمن مبتلى، ولا نبلونكم. قال له أنا يا شيخ ما عندي أحد ينفق علي غير هذا الولد ومات، الآن أنا بعد موته يعني بدي أمد يدي للناس. قال له ابنك مو تارك لك شيء يعني؟ قال له ملا تارك شيء بس ما بيكفي إلا لستة أشهر. قال له أخير إن شاء الله هلأ أصرفهم وبعد ستة أشهر بتبكي هالبكاء. فبعد شي شهرين مات الأب. هلا الإنسان مطلوب إليه أن يسعى وأن يفكر، بس كن مطمئناً يعني في داخلك، كن مطمئناً لقضاء الله تعالى وقدره، كن مطمئناً بأنك مكفول. أنتوا يا أخوان اطمئنوا، أنتوا كلكم مكفولين، الله وكيلك.
الله وكيلك قبل أن تلد أصلا، لما ولدت فورا صرفوا لك أكلك وشربك وزواجك وبيتك كلهم مصروفين هدول ترى، بس عم بوقتهم يعني كل واحد بيبعثوا لك الطلبية بوقتها يعني أو المبلغ المالي بيبعثوا لك يا بوقته. فكن مطمئنا، بس عليك أن تسعى وعليك أن تجتهد أدبا مع الله عز وجل. مرات شاب بيقول لك كيف أنا بدي أتزوج؟ لا تخاف، لا تخاف، كمان الله وكيلك زواجك مضمون. ما بعرف حكيت لكم مرة، والله يا أخوان يعني لو الآن طلبت من هالإخوة أعطيت كل واحد معه متجوز عنده ميكروفون يحكي لنا قصة زواجه، بيحكي لك قصة عجيبة عجيبة عجيبة، كيف تزوج وكيف جاءه مصروفه وكيف الله أكرمه ببيت وكيف الله أكرمه بسيارة، ولما إجا ولده الأول كيف الله بعث له رزقته، ولده الثاني بيحكوا لك كل واحد كلها ولا. فلا تخافوا أنتوا يا شباب، يعني ما حدا يقول كيف يعني أنا شلون بدي أتجوز، ليك أنا معاشي 100,000، والله بخمسين سنة أنا ما بتجوز، والله منين بدنا نجيب بيت، أبي ما معه يشتري لي بيت، جدي ما معه يعطيني يشتري لي بيت. أنت لا أبوك ولا جدك يلي كفلانك، الله عز وجل كفلانك، أنت بس ابذل كل جهدك وخلي قلبك مع ربك وكن منضبطا بشرع الله، وترك المعلم هو يدير المملكة تبعه، لا تجي تقول له عمل لي هيك وساوي لي هيك وعطيني هيك، هو بيرتب لك كل الأمور، أنت إلجأ إليه، انضبط بأمره، اعمل ما استطعت واعلم بأنك مكفول. فالأولياء عندهم هذا الاطمئنان، عندهم هذا الاطمئنان لقضاء الله تعالى وقدره. تتذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت بالغار، الحقيقة موقف كتير صعب بالغار، حتى الصديق مرتبة الصديقية عالية اضطرب، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن، اطمئن اطمئن يا أبو بكر، الأمور كلها مرتبة. تذكروا سيدنا موسى لما لحقه فرعون وقالوا له إنا لمدركون، قال لهم اطمئنوا اطمئنوا الأمور كلها مرتبة وراكزة حيمشي الحال، لو شو حيمشي الحال شوف الجماعة شو صار. أنت كن مطمئنا، كن مطمئنا، سبحان الله المؤمن عنده هذه الراحة، عنده هذا الأمن الداخلي. يا حرامي اللي ما عنده إيمان ما عنده انضباط، بتلاقي عنده كل المطمئنات المادية وخايف، لأنه الخوف والأمن ينبع من الداخل مش من الخارج. تلاقي عنده بيته وعنده سيارته وعنده أولاده وعنده حسابه المصرفي الأول والثاني والثالث، بيقول لك والله خايف خايف، وإلا ليش مرات يأخذ بالحرام لك يا أخي، ليش عم تأخذ حرام، الحمد لله عندك كثير، أنت بيقول لك ما بتعرف شو بصير بالأيام، بيقوموا يروحوا من إيدي هدول المصاري، لأنه هو عمدته على ما في يديه، أما أنت عمدتك على ما عند الله عز وجل. فلذلك كن مطمئنا في قلبك، وهذا يدعوك بقى إلى الإنتاج أكثر، وبيدعوك إلى عمارة هذه الأرض أكثر، وبيدعوك إلى الدراسة أكثر، وبيدعوك إلى الشغل أكثر، وبيدعوك إلى القعدة أكثر. لذلك تذكروا سيدنا عمر شاف واحد بالجامع قاعد ما عم يشتغل، ضربه طيارة وقال له قوم، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وأنا بتذكر شيخنا الله يرحمه مرة جاء إلى المسجد يعني بغير أوقات الصلوات أو درس، وإذ شاف هيك كم شاب قاعدين بالجامع، إجوا ركضوا سلموا على الشيخ، قال له شو عم تساوي هون أنت يا ابني؟ قال له عم بدرس. قال له وين كتابك؟ يعني أنت عم تدرس وين؟ لازم كتابك يكون محمول بإيدك، ولا جاي عم تسلم عليه بإيدك الكتاب؟ عم تدرس حمل الكتاب بإيدك، ما في مسلم يعني هيك يعني شو يضيع وقته ويضيع وقت الناس، حتى في المسجد بدك تقعد هون بدك تشتغل، تشتغل بالذكر، تشتغل بالقرآن، تشتغل بالدراسة، تشتغل بالصلاة، تشتغل بالتدريس والتعليم، خلاص ما باسطنا شيئا ما زحنا شيئا بعدين بدنا نروح في شغل، نحن مكلفون بعمارة الأرض. نعم. فشميط بن عجلان يقول إن أولياء الله آثروا رضا ربهم تعالى على هوى أنفسهم، فأرغموا أنفسهم كثيرا في رضا ربهم فأفلحوا والله وأنجحوا، وإن المنافق عبد هواه وعبد بطنه وعبد فرجه وعبد جلده، عبد الدنيا وعبد أهل الدنيا. نسأل الله السلام. كيف واحد بيعبد المال؟ يعني شو ما شفنا حدا حاطط مصاري يعني عم يركع ويسجد له. عبد المال يعني لما تعرض له مسألة حرام
يقول لك أخي هذا والله غفور رحيم. هذا هو العبادة. شو معنات عبادة؟ يعني طاعة، طاعة مع حب. بقى هو يطيع يعني منادي المال وهو يحب المال، هي العبادة. الله بيقول له لا تفعل، المال بيقول له افعل، فبرد على المال وما برد على الله. هذا هو عبادة المال. عبادة البطن نفس الشيء. الله بيقول له هذا الطعام حرام، بطنه بيقول له لا أكل هلأ مو وقت، حلال وحرام. الله بيقول له هذا الشراب حرام ما بيجوز، رفيقه بيقول له خلاص هلأ علبة بيرة شو حتساوي، تخرب الدنيا يعني علبة بيرة اشربها وخلاص، لا تعمل لي شيخ خلاه. شايف؟ إذا سمع رفيقه هذا عبد بطنه. بعيد من هون إجا واحد أعطاه سيجارة حشيش، خذ أخي مهموم مو متضايق، خذ نفخ لك شوي بالسيجارة بتنسى كل شيء. هلا إذا راح سمع هذا حرام يا أخي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. إذا راح سمع كلام رفيقه هذا عبده، وهذا شيء. الله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد هوى نفسه. لذلك يعني يجتهد العبد يكون الموحدين من جماعة لا إله إلا الله. هلا في واحد هو ورايق كثير ممتاز منضبط، بس يطلع خلقه ما عاد يعني لا عاد في دين ولا عاد في قرآن ولا عاد في سنة ولا في انضباط بأي شيء، ما بينضبط. متى ما طلع خلقه خلاص حلال حرام، بدي كسر بدي قاتل بدي امسح بدي روحه من الوجود، وحيد الله شوي شوي. هلا هذا ما له مؤمن كامل الإيمان. في واحد وقت المغانم يعني هيك هو بالحالة العادية ممتاز، بس وقت المغانم هو وإخواته بدون يتوازعوا شغلة مثلا من أبيهم من إرث أمهم، بيصطفي لإله المنيح بيعطي إخواته يلي مراكز. في قصة قرأتها من قديم إنه في شريكين متشاركين صلوا فترة والوضع كتير جيد، يوم من الأيام بيجي واحد من الشركاء بيقول له للشريكه والله بدنا نفك الشركة. خير يا أبو فلان شو فيه؟ صايبك شي؟ معك شي؟ بساعدك؟ نتوح شو صاير؟ قال له بدي فك الشركة. عندك ضيقة بدك مبلغ مالي؟ بدي فك الشركة. خير في شي أنا أنت إلك ملاحظة علي؟ بدي فك الشركة. بدك تقلي خلص من فكها بس بدك تقلي. قال له والله نحن صلنا شركاء شي 20 سنة، أنا بشوف النمل بيجي بيحمل الحب تبعه وبيحطه بقلب المخزن تبعنا بالمستودع، يعني بيحطه بمخزننا. أنا صلي شي 10 أيام 20 يوم عم شوف النمل عم بيطلع الحب تبعه من قلب مخزننا لبرا، فأنا ما بعرف في شيء يبدو مصح مني أو منك. قال له لا خلص لا تفك الشركة. مظبوط. قال له شو بقى؟ هدوني في واحد فلاح من قرية بيجيب لهم بيض، سلة بيض كل أسبوع أسبوعين، يلي بيكون بيوزعوها نص بالنص. قال له أنا صلي هيك شي 20 يوم بصطفي لإلي البيضات الفحلين الراكزين وببعث لك لبيتك البسيطين. مظبوط مظبوط، يعني في خيانة بالموضوع. هلا المؤمن عبد ربه فهو منضبط بأمر الله. والله يا أخوان شيء عجيب، شخص السقف تبع بيته عم يدلف، طلع لعند الجار بعت ابنه إذا سمحت والله كأنه في يعني في عندكم شيء مشكلة إذا بتصلحوها. ما ردوا ثلاثة أربعة أيام، لسه التنقيط أو قبل التنقيط يعني لسه التنشاية عم تزيد. طلع هو يدق عن جار أبو فلان بلا ما ينتزع الدهان عنا، قال له خلاص خلاص ماشي حبساوية. أربع خمس ست أيام ما سابش أبو فلان مو فاضي، أنا حبجيب واحد يعني وبيصلحها. قال له خلاص إذا عندك واحد أمن واحد. جاب واحد صلح، طلعت الشغلة 25,000 22,000 يعني. قال له أبو فلان بده 22,000. قال له إيه أنت حاسبه ونشوف الموضوع. صلى محاسبه جي شهر وداك ما دفع ال 22. لك ما تدفعوا ما تدفعون؟ قال له خلاص خلاص دفعون هو، اتركوا نيموا هلا. عجيب عجيب، كيف مسلم بيعمل هيك؟ انت اذيت جارك، انت مسؤول، وبس تصلح عندك ربما بتلتزم كمان بالاساءه اللي صارت. انت ما دخل يعني لسه ذنبا منك، بس انت مسؤول هالضرر. قال هلا بهذا الوقت اللي معه اكثر هو بيدفع، هذا معه مصاري كثير جاري يدفع هو. الله اكبر، مشكله.
مشكلة الأسانسير انتزع بالبناية، دفعوا كلهم دفعوا بس في واحد ما دفع. مسلم يعني هو عجيب. هلأ تاني يوم بيطلع بالأسانسير يعني كمان. الله يعطيكم العافية صلحتونا الأسانسير. يا إخوان كيف المسلم هيك؟ هو نفسه بيقول له يعني لا تدفع. حبه للمال والتملك بيقول له لا تدفع. رفقات طالعين رحلة يا رجل، كل واحد حط الرسم تبعه، واحد بيناتهم كمان رفيقه دفع له، خلاص نام على الموضوع. لا خلاص غيروا السيرة، كل ما بتجي سيرة المصاري بيغير الموضوع هو متفق. لأنه كيف المسلم هيك يا أخي بيأكل حقوق الآخرين؟ والله شيء عجيب. كيف الموظف المسلم عم بيقول له لهالمراجع أمننا 5000 أساس لأنه هي أنا بدي أركد لك فيها، أمننا 10000 أساس؟ كيف يعني؟ شلون عم يحكي هيك يطلع من تمه هذا المسلم؟ 100% يا أخوان الإيمان ليس كاملا، 100% إيمانه مو كامل، والله يستر ما يكون في شرك يعبده ما له. هو بيقول لك ما بعيش إذا مو هيك، لأنه هو يظن أنه هو بعيش بجهده والعيون اللي انزرعوا بوشه هدون دافع حقهم، هو هيك بيظن. والاسنان اللي طلعوا بتمه هو دافع حقهم، والقلب هو عم يدفع اجره للي عم يحرك له اياه ليل نهار. يا رجل انت عايش بفضل الله عز وجل، مو بالوظيفه تبعك ولا بالمعاش. ان اولياء الله اثروا رضا ربهم تعالى على هوى انفسهم فارغموا انفسهم كثيرا في رضا ربهم. شوفوا يا شباب، شوفوا يا رجال، بدك ترغمر النفس ارغام. إذا بتضلك تتبع هو نفسك الله وكيلك بتهلك، بتهلك بالدنيا وبتهلك بالآخرة. بدك ترغم أرغام، عندك ما يكفيك وزيادة وانت متوكل على ربك، أما إذا بتتبعها بتضيعك. قال فأفلحوا والله وأنجحوا. إن المنافق عبد هواه وعبد بطنه وعبد فرجه وعبد جلده، عبد الدنيا وعبد أهل الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بلا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
1: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعي إذاعة التوحيد. الذكاء الاصطناعي، ذكاء عبر الأثير، كيف يستخدم الداعية والمربي الذكاء الاصطناعي؟ ترى هل سأل داعية يعتلي المنبر منذ سنوات ويصعد إليه كيف يجهز ويعد خطبة الجمعة؟ هل سأل أحدكم نفسه ما الذي يمكن أن أقدمه لرواد المسجد وأنا يجلس بين يدي الطفل الصغير الكبير المسن المثقف العامي؟ هل سأل أحدكم مرة نفسه أيها الأحبة الكرام كيف يمكن أن يكون خطابي لهؤلاء وكيف تكون مهارات الاتصال بيني وبينهم؟ هل كل من يعتلي المنبر أو يجلس ليقدم درس قادر على أن يقنع الآخرين؟ أم أن هناك فجوة فيما بين العالم أو الداعية وبين من يستمع إليه؟ ما يقال عن الدعاء يقال عن المعلمين، فالمعلم داعية والداعية معلم، وكلاهما يحقق الهدف الذي وجد من أجله والذي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، أنك تخاطب الناس على قدر عقولهم. وبالتالي أحبائي، أتى الـ AI لكي يبسط المعلومة. الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته ما أتى إلا ليحقق عملية التعلم، وبالتالي قد أعلم، ولكن عندما تسأل المتعلم هل تعلمت يقول لك لا. لماذا تحب المعلم فلان أو المعلمة فلان؟ يقول لك لأنه ذكي مبتسم يشرح لي بسهولة. طب لماذا تكره المعلم فلان أو المعلمة؟ يقول لك لأنه دائما متجهم، صعب، يعاقبني بغلظة ويتعامل معي أو يتجاهلني ولا يسألني داخل الصف. وهنا أحبائي رسالتي إلى المعلمين وإلى الدعاء، عليك أن تتعامل مع الفئة اللي بين إيد حضرتك وتعرف أنماط تعلمها. هناك البصري الذي يحب أن يرى المعلومة، هناك السمعي الذي يحب أن يسمع ويتعلم من خلال الاستماع، هناك الحركي الذي لن يتعلم إلا إذا ما استدعيته وقام وتحرك. وبالتالي هذا من سنن الله، داخل البيت وخارج البيت لابد للأب والأم أن يراعوا طبيعة وأنماط تعلم أبنائهم، لابد لمعلمة الروضة أن تراعي ذلك، ولابد للإمام والداعية ومحفظ القرآن في حلقات التحفيظ أن يراعي أن هناك من يتملكه الشعور الحركي في عملية التعلم فيتحرك، وهناك من يريد أن يستمع فيميل إلى التعلم بالاستماع، وهناك من يميل إلى الجانب البصري. فلا بد أن أعد عروض تقديمية جميلة رائعة تلفت انتباه هؤلاء المتعلمين. رسالتي إليك أيتها الأم وأيها الأب، عليك أن تراعي ذلك مع أبنائك. إلى الدعاء عليكم دائما أن تنظروا بمنظور المعلم الفاهم الواعي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فيقول الجميع كأننا ننظر إليه وهو يتحدث، كأنه ينظر إلى كل واحد منا. هذه شمولية الطرح والنية الصادقة من المعلم إلى المتعلمين. أيها الأحبة الكرام، من المهم جدا أن نعي أن الذكاء الاصطناعي أداة وليست مفتي يستخدم في التحضير والبحث، لكن الفقه والفتوى والدعوة تحتاج عالما ربانيا، لابد من التحقق من الآيات والأحاديث قبل استخدامها وقبل عرضها، لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو يختلق. تلك الرسالة الهامة التي أختم بها تلك الحلقة أحبائي، لا نسلم بما يأتي بين أيدينا، ولا بد وأن نراجع. يعني إذن رسالتي أيها الداعية أيها المعلم، إذا ما استخدمت أي تطبيق شات جي بي تي أو جيميناي أو كوين أو ديبسيك أو غيرها من التطبيقات وأتت إليك المعلومة، عليك أن تراجع، عليك أن تعدل، عليك أن تكون حذر جدا. لماذا؟ لأنه عندما وجدت قاعدة البيانات، وجدت تلك القاعدة وجدت باللغة الإنجليزية أولا، ولم يكن هناك اهتمام باللغة العربية، ثم مرت سنوات من 21 إلى 23 بدأوا يهتموا بوضع التراث وغيره في السياق، وبدأت تتحسن نسبيا، ولكن هذا لا يمنع أنه يخطئ، وعندما يخطئ لابد وأن تراجعه، فأنت المسؤول وأنت الذي يقود، ومن صنع الذكاء الاصطناعي هو الإنسان، فلا يجب أن تجعله هو دليلك، وإنما أنت المتحكم به. نلتقي بكم دوما على خير، دمتم في أمان الله، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دكتور صلاح عبد السميع.
0: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم قصتنا اللي وعدناكم بيها أمس وتكلمنا عن قصص، لكن العذر منكم، نبغى نستفيد مع بعض في كل قصة نعرفها. بعد ما أسلم حمزة وعمر، شافت قريش إنه الآن لازم تغير سياسة المفاوضات حقتها مع رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صارت عندهم قوة. فراح عتبة ابن ربيعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني أنت ما عارف مكانتك والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت بهم جماعتهم وسفهت بهم أحلامهم وعبت بهم آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، يعني كل آبائهم كانوا يشركوا، فالآن أنت جاي تقول لنا إله واحد، فهذا يعتبر عيب. فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، إيش عندك؟ أنا حسمعك. يعني هنا الحوار كيف؟ قال له: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد به بما جئت به، أنت جيت تبغى مال، ترى إحنا حنجمع لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد اللي أنت بيسويه هذا شرف، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد باللي أنت بتدعو به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، يعني شيء من الجن، تلبس من الجن ما أنت قادر ترده، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. ممكن يكون يغلبك قرينك من الجن وعلين إيش، وإحنا نقدر نعافيك منه. وطبعا كمان قال له: إذا أنت كنت تبغى النساء زوجناك أجملنا نساء. لما خلص عتبة، قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له: خلصت؟ قال له: أيوة. قال له: طب اسمع مني الآن، أنا كلمتك وقلت أنا سمعت منك، الآن أنت أسمع مني. فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدايات سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وبدأ يكمل له بقية الآيات. إيش سوى عتبة؟ والله يا أحباب، حط يده ورا ظهره وقعد يستمع للآيات وهو يعني مبهور بيها، ألين لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل للسجدة فسجد وقال له: انت سمعت هذا؟ طبعا في رواية تانية بيقول له: لما وصل عند فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة

سكن صاعقة عاد وثمود قفز عتبة ووضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنشدك الله والرحم لا تقولها، لأنه عارف أنه ممكن يجيهم عذاب العذاب الله هنا. لما رجع لأصحابه صاروا يقولوا بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني كان رايح غضبان وبده يتكلم والآن رجع بوجه تاني. لما جلسوا لي قالوا ما وراءك يا أبو الوليد، ها إيش صار معك؟ قال لهم ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني أطيعوني واجعلوها بي، يعني أسمعوا كلامي وخلوها في وجهي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب، يعني سيبوه يقول كلامه للناس، لو العرب قتلوا فهم كفوكم خلاص، مش انتوا اللي سويتوه، ولو اظهره الله ملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اسعد الناس. قالوا سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه. قال هذا رايي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. شفتوا كيف الان اللي صارت الحكايات الان بيتكلموا معاه في قصص تانية حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا برضو جولوا مرة تانية قالوا له طب، وبرضو عرضوا عليه نفس العروض هذه. آخر شيء قالوا له طيب أنت عارف الآن الوضع عندنا في مكة كيف، إذا أنت تبغانا نستمع خلي جزيرة العرب مكة تصير أنهار وتودي الجبال عنها وهذه كلها تروح. فقال لهم أنا مو بيدي ولا أقدر أسوي لكم هذا الأمر، هذا من أمر من عند الله. قالوا له طيب إذا ممكن أنت ما تقدر تسوي لنا أنهار ولا تفجر لنا ينابيع، نبغاك إيش تعمل؟ إنه تفتح لنا باب للسماء وينزل من السماء ملكين يقولوا إنك أنت صادق. قال لهم هذا الأمر أنا ما أقدر أقوله، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا له طيب إذا ما تقدر تسوي هذا خلي ربك ينزل علينا صاعقة من السماء طيب تقتلنا عشان ساعتها نؤمن. قال لهم الأمر بيد الله أنا ما حقدر أقول لكم أسوي هذا الشيء. في قصة أحكي لكم، هي في واحد اسمه ركانة، ركان هذا من بني عبد المطلب، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أنت عارف أني أنا أحسن واحد أعرف أصارع وأقوى واحد، فلو صارعتك وصارعتك طيب ترجع لكلامنا إحنا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم من معجزاته أنه يكون في الطول وعنده قوة صلى الله عليه وسلم، فقام إيش فصارعوا فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا لا لا نسويها مرة تانية، فصارعه فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم طيب في شيء تاني أسوي لك هو مو أحسن من المصارعة دي؟ قال له إيه؟ قال له أدعو لك هذه الشجرة إنها تجي وتشهد إني رسول الله، ترى هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له افعل. فكانت في شجرة قريبة منهم كده نتة، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت عنده وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم رجعت وقالت أشهد أنك رسول الله. طب تتخيلوا إنه رفعها أسلم ما أسلم؟ شوف سبحان الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في قصة تانية إن قريش اجتمعت يوم عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس وأرسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، طبعا زي ما قلنا إحنا جاهم مسرع، فقالوا له اللي هي القصة اللي إحنا قلناها أول إنه خليها هذه مرة تانية، إنه خليها تسير أنهار وتفجر ليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه الأشياء كلها منهم.
هذه من الأشياء اللي كانوا يؤذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرضوا عليه مطالب وحسوا إنهم كم مرة يقولوا له ومرة قالوا له طب أنت تعبد إلهك نعبد إلهك سنة وأنت تعبد إلهنا سنة ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات قل يا أيها الكافرون. كانوا يحاولوا كذا مرة إنهم يخلوه يعني يتراجع عن دينهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا ما أبغى أموالكم ولا أبغى الشرف فيكم ولا أبغى الملك فيكم، ربنا بعثني ليكم رسول أنزل عليكم كتاب وأكون بشير ونذير أبلغكم رسالات ربي اقبلوا مني هذه. طبعا ما كانوا يتقبلوها أبدا ولا يخلوا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني يدعو الناس. دي من ضمن الأشياء اللي كانوا يؤذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في نقاط تانية الآن بيحاولوا يروحوا لعم أبو طالب يحاولوا يراجعوه إنهم يتكلموا معاهم، ونفس الشيء على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله نشوف إيش حينتقلوا لنقطة ثانية أو لموقف آخر، كيف قريش حتى تصد رسول يأسوا وخلاص أسقط في يدهم، فلازم الآن ينتقلوا لنقطة أخرى غدا نتعرف عليها. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
2: جزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة يا أبي.
1: وجزاك الله وجزى المسلمين كل خير يا خالد يا بني.
2: إن الآية التي تلوتها يا أبي تحدثت عن الاستعاذة من الكبر والمتكبرين، وما أكثرهم في هذا الزمان وكل زمان.
1: هذه الآية يا بني من سورة غافر، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الكبر والمتكبرين. فأول ذنب عصي الله به كان الكبر، وذلك حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
2: إن الله لا يحب المستكبرين، عياذا بالله منهم ومن كبريائهم.
1: أرى أنك تتحدث في هذا الموضوع بتأثر بالغ يا خالد، ما الذي حدث؟
2: هذا صحيح يا أبي، فبعد أن صليت الظهر في المسجد توجهت إلى السوق، وهناك وقعت قصة جعلتني طول الطريق أردد الآية الكريمة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن ما هذه القصة؟ وهل لي بسماعها يا خالد؟
2: نعم يا أبي، فقد حدث ما سأرويه لك.
3: هيا هيا افسحوا الطريق وابتعدوا، ابتعدوا من هنا، سيمر أميركم الآن. ألا ترون موكبه والحاشية من حوله؟ هيا ارفعوا بضاعتكم وانحنوا تعظيما وإجلالا له.
4: إننا وبضاعتنا بعيدون عن طريق الأمير، أو كلما مر من هنا علينا أن نتوقف عن البيع والشراء لكي ننحني له، هذا ليس عدلا.
3: قلتها مرة واحدة، وإن كنت لا تفهم فهذا الصوت سيجعلك تفهم وتنفذ ما آمرك به.
4: ما هذا الظلم؟ ما هذا الظلم؟ لأنه الأمير نتوقف عن كسب رزقنا لننحني له، هذا لا يرضي، هذا لا يرضي الله.
3: ولكنه يرضي الأمير أيها الصعلوك، فأين أنت؟ بل أنتم جميعا من الأمير أيها السفهاء.
4: هذا حرام، إذا كان هذا يرضي الأمير فإنه قد يكون نكرانا لحقوق الرعية التي استرعاه الله عليها وتولى كبره واستخف بالناس واحتقره. سأواجهه بما فعلت أيها الرجل الحاقد.
2: واقترب موكب الأمير فترجل عن فرسه المزركشة وتوجه نحو دكان لبيع الأقمشة وهو يجر ثوبه كبرا وخيلاء.
1: وماذا فعل البائع المسكين يا خالد؟
2: تحامل المسكين على آلامه واندفع بقوة من بين حرس الأمير وحاشيته وهم يحاولون منعه من الوصول إلى الأمير، فما أن رآه الأمير قد دنا منه حتى لطمه بصوت كان في يده وأمر حرسه أن يوثقوه بالحبال ويلقوه بعيدا حتى يفرغ له فيما بعد.
1: وماذا فعل الناس؟ هل ظلوا صامتين لا يلون على شيء؟
2: للأسف نعم يا أبي، لأن حرس الأمير هددوهم بمصير كمصير البائع، قائلين لهم: ابتعدوا بأنفاسكم النجسة وثيابكم المتسخة حتى لا تصيب أدرانكم ثوب الأمير وإزاره.
1: وهل كان الأمير يسمع ويرى كل ذلك؟
2: نعم يا أبي، لقد كان كل ذلك على مرأى وسمع الأمير الذي كان سعيدا جدا بما يقوم به رجاله، بل كان يحثهم عليه وهو رافع أنفه للأعلى اشمئزازا ممن حوله واستكبارا عليهم.
1: وماذا بعد يا خالد؟
2: بعد أن فرغ الأمير من مهمته في السوق أمر حراسه أن يأتوا بالبائع ليضربوا عنقه أمام الجميع لتكون له الهيبة في ذلك، ولكن حدث ما لم يكن في حسبان الأمير ورجاله، فاسمع ما حدث.

0: توقف أيها الأمير، توقف أيها الأمير، فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه ولا تكبر، فإن الله أكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
1: ما هذا؟ ما هذا يا شيخ عبد الرحيم؟ تذكر، تذكر أنك تخاطب الأمير.
0: إن من يخرج على قومه في زينته مختالا فخورا مستكبرا لا ينفعه إيمانه، وسيكون مصيره كمصير قارون. واسمع أيها الرجل، اسمع أنت وأميرك، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن رب العزة، وفي حديثه القدسي حينما يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار.
2: صدق الله العظيم، وصدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تتحدث بما لا تعلم، ولا تنقل خبرا من غير تثبت. خلق من الأخلاق المحمدية، هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الخبير الشهيد، والتخلق باسم الله تعالى الخبير هو بأن تتثبت من المعلومة من أهل الخبرة والاختصاص، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد هو أن تكون شهيدا على ما أمنت عليه، سواء من جوارحك كسمعك وبصرك وفؤادك، فلا تنقل خبرا إلا عن شهود عيان، كأن سمعت بأذنيك أو رأيت بعينيك، فلا يتأثر قلبك بوسواس الشيطان أو بكثرة تناقل الأخبار من غير تثبت وتحقق. أيها الأحبة، ما هي الأسباب التي تدعو للغيبة والنميمة ونقل الأخبار المسيئة في عصرنا هذا؟ وما الذي يؤدي يوما بعد يوم إلى خصام وتصادم بين الناس؟ إن العشوائية في تداول المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم التأكد من كل معلومة قبل نشرها والتثبت من صحتها ومن مصدرها، دينية كانت أم دنيوية، من الأسباب المؤدية لكل ذلك. وربما لو كنا نحن المستهدفين لشعرنا بمرارة تداول أخبارنا بين المجتمع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلمنا الله تعالى عبر هذه الآية ألا نتبع أو نقتفي ما لا علم لنا به من قول أو فعل، فلا ننقل خبرا من غير تثبت. نحن مسؤولون عما نفعله وعما تفعله جوارحنا، وسيسأل كل منها عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما اعتقد، والبصر والسمع يسأل كل منهما عما رأى من ذلك وسمع. إنما يحمل الناس على نشر المعلومات بتسرع وبدون تثبت هو سعيهم إلى الحصول على خبر حصري، يرون في ذلك ما يجعلهم يتميزون بين الناس بالأسبقية، وهنا يؤذى أناس في المجالات شتى. فلو كان الخبر خاطئا فسيقعون بالبهتان والظلم، وليتهم يستطيعون محو الخبر. فالأمور تخرج عن السيطرة في عصر الإنترنت، حيث تنتشر الأخبار في كل الاتجاهات. أما في حال صحة الخبر فهنا ستكون مشكلة أخرى، فهي نشر الفضائح وإفشاء أسرار لا ينبغي لأحد معرفتها، وبالتالي سيتبارى الناس في إيجاد مادة دسمة لتداولها. السمع والبصر والفؤاد من غير شك ولا ريب هي النوافذ، هي أدوات المعرفة التي يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياة والكون والشرع، فلا يجوز أن يعطلها ويهملها فيسمع كل ما يقال له ويتبع الظنون والأوهام أو يتبع الإشاعات والأباطيل. أما اتباع الدستور القرآني ففيه نجاة جوارحنا من ارتكاب الآثام. إذا سئلت في موضوع لا علم لك فيه أو لست متأكدا من الجواب عنه، قل لا أعلم، فمن قال لا أعلم فقد نجا. وإن وصلك خبر سيء فليقف عندك، وإن كان خبرا أو معلومة مفيدة توقف للحظة وقل لنفسك: هل عندي دليل مادي على صحة هذا الخبر؟ هل أتحمل وزر كونه خاطئا إذا نشرته؟ هل يتعارض مع ما ورد في القرآن والسنة؟ إذا كان عدم إرساله لا يضر، ولكن إرساله قد يحدث ضررا
فلا ترسله، لأنك سوف تسأل أمام الله عنه. والحمد لله رب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: والفطن.
1: إنها صوت الحق.
0: فنموا يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا النصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نوره وضياءه.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، الوقت هو وعاء العمل، ومحطتنا التي نتحدث فيها هي الاقتصاد، العمل، الزكاة، والوقت هو أهم عامل من عوامل إثراء الاقتصاد، لماذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، هل نصدق أن خالق السماوات والأرض أقسم بعمر النبي؟ والعمر زمن.
1: نعم.
2: هذا الإنسان الذي استفاد من حياته دقيقة دقيقة وجعلها في خدمة الخلق.
1: نعم.
2: وفي إسعادهم وفي حثهم على طرق سلامتهم. فلذلك قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
1: نعم.
2: أقسم الله بعمر هذا الإنسان، فالعمر له خطورة كبيرة في حياة الإنسان. هو الإنسان وقت، ما من تعريف جامع مانع للإنسان كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري، قال: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالوقت أثمن ما يملكه الإنسان، أو رأس مال الإنسان، أو هو الإنسان. فلذلك الوقت وإدارته هي في الحقيقة إدارة للإنسان، إدارة لذاته، إدارة لدينه، إدارة لعمله. من هنا تأتي خطورة الوقت في حياة الإنسان.
1: نعم.
2: لكن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، أي أنا يقيني قبل كشف الغطاء كيقيني بعد كشف الغطاء. وله قول آخر: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. فالوقت هو الإنسان.
1: نعم.
2: أو هو رأس ماله، أو هو أثمن شيء يملكه.
1: نعم. دكتور، هل هنالك نص قرآني صريح في موضوعنا عن الوقت؟
2: والله سورة العصر هو النص الأول في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: فالله جل جلاله يقسم بمطلق الزمن بالعصر، فيقول: والعصر. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر.
1: نعم.
2: الإنسان بجواب القسم خاسر لا محالة. لماذا يا رب؟ قال: لأن مضي الزمن يستهلكنا، مضي الزمن وحده يستهلكنا. فلذلك الإنسان خاسر، لأنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ولكن الله جل جلاله كانت رحمته في كلمة إلا، هناك استثناء: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. ما بعد إلا أركان النجاة من الخسارة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء أنفقوا وقتهم إنفاقا استثماريا، ولم ينفقوا وقتهم إنفاقا استهلاكيا. معظم الناس اليوم ينفقون أوقاتهم إنفاق استهلاكي، يأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم يفاجؤون بالموت وزادهم في الآخرة قليل. أما المؤمن عمل في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعه بعد انقضاء الوقت. هي نقطة دقيقة جدا. فوالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الذين بحثوا عن الحقيقة آمنوا وعملوا وفقها وعملوا الصالحات ودعوا إليها، وهذا فرض عين على كل مسلم في الدعوة إلى الله في حدود ما يعلم ومع من يعرف، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبروا على البحث عنها والعمل وفقها والدعوة إليها. هذه السورة كان الصحابة الكرام لا يتفرقون إلا على هذه السورة، وقال عنها الإمام الشافعي: لو أن الناس استوعبوا هذه السورة لكفتهم. فلذلك هذه السورة تعد أصلاً من أصول إدارة الوقت.
1: دكتور، ذكرتم الإدارة، ماذا نعني بالإدارة، إدارة الوقت، وكيف الإفادة منها؟
2: والله إدارة الوقت تعني فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. مرة التقيت مع أحد الإخوة الكرام يحمل دكتوراه في إدارة الأعمال من أمريكا، حدثته عن هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أقسم لي بالله أن هذه الآية جمعت كل اختصاصه.
1: سبحان الله.
2: المؤمن له هدف واضح يسعى نحوه، أما غير المؤمن يمشي مكبا على وجهه، نسي الآخرة، نسي ما بعد الموت، نسي الحساب، نسي العذاب، نسي الجنة، نسي النار، يمشي مكبا. فلذلك إدارة الوقت بتعريف آخر تعني تحديد هدف ثم تحقيقه. أنت تدير وقتك، يعني في عندك أهداف واضحة ولها وسائل واضحة تتحرك نحو هذه الأهداف. لذلك الإنسان حينما يدير وقته بشكل فعال هو في الحقيقة يدير نفسه وعبادته وعمله ودنياه إدارة فعالة. شيء آخر، مع الأسف الشديد الشديد أكثر الأشياء هدراً في حياة الدول النامية هو الوقت. هو قيمة كبيرة جداً، لكن هذه القيمة أقل القيم استثماراً وأكثرها هدراً. الحقيقة أن علماء الاقتصاد جمعوا الموارد الاقتصادية، فكانت من هذه الموارد المواد الأولية والمعلومات والأفراد والوقت. في عنا إنسان وعنا وقت وعنا موارد وعنا أعمال، هذه أربعة موارد للاقتصاد، الوقت أهمها، والإنسان ثاني أكبر مورد اقتصادي، الإنسان نفسه. فلذلك الوقت مورد نادر لا يمكن استرجاعه، فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها.
1: دكتور، هل هذه المعاني عالجتها نصوص السنة النبوية أم أنها مصطلحات ومعاني محدثة ليس لها تأصيل شرعي؟
2: والله هناك أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. أستاذ جميل، إدارة الوقت تشغل حيزاً كبيراً في ديننا. مثلاً يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الذي عنده وقت فراغ عنده مشاريع كبيرة جداً ويرقى بهذه المشاريع، بل هناك مقولة معاكسة: الذي ليس عنده وقت فراغ

0: حسابا دقيقا عن المال وعن الوقت وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هل 70 عام كيف أمضيتها، في طاعة أم في معصية؟ هذا حديث أصل في موضوع الوقت. لكن الحديث الرائع الذي ينبغي أن يكون واضحا يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نحن في إدارة الوقت، هذا موضوع يعني كل مسلم، يعني كل مؤمن، لأن الوقت هو الإنسان، هو رأس مال الإنسان، هو أثمن شيء يملكه الإنسان. الوقت غلاف العمل، وهناك أناس كثيرون يمضون أوقاتاً بلا جدوى وبلا عمل ناجح، في كلام فارغ، في غيبة، في نميمة، في لعب نرد. مر أحد العلماء على مقهى، رأى من في المقهى يلعبون النرد، فقال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. النقطة الدقيقة أن الإنسان خلق لهدف كبير، فإذا اختار هدفا محدودا وحققه شعر بالفراغ وشعر بالسأم والضجر. فأنت مخلوق لمعرفة الله، فلا بد من أن تستفيد من وقتك دقيقة دقيقة. وبطولة المؤمن أن إدارة الوقت عنده واضحة، وأحاديث كثيرة تتحدث عن قيمة الوقت وعن قيمة هذا المورد الاقتصادي الكبير. العالم الغربي قال: الوقت مال. وقال بعض العلماء المسلمين: أدركت أناساً حريصون على أوقاتهم كحرص الناس على حياتهم. فالحرص على الوقت شيء مهم جداً.
1: جزاكم الله خيراً فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. كنا معكم أيها الإخوة في إدارة الوقت وكيفيته. نشكر لكم حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النفوس البشرية بطبيعتها تحب الفرح والسرور والسعادة وكل ما يجلب السرور، من مأكول، من ملبوس، من مشاهد، من قصة، من خبر، من تعليق، بطبيعته. وتكره العبوس والضيق والحزن والعسارة، هذه طبيعة النفس البشرية وهي طبيعة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس خلقا ومن أطيبهم عشرة صلى الله عليه وسلم. الناس لابد لهم من ممالحة وملاطفة بالحديث، من طبيعتهم هكذا، دائما يحبون شيء من الملاطفة في حديثهم. وإذاك شوف في حياتنا الخاصة، بعض الناس سبحان الله إذا دخل عليك في المجلس ولا في الديوان والله يفز قلبك من فرحتك بشوفته، وتأنس وتحاول جلسة جنبك ويقعد في المجلس معاك. وبعض الناس والعياذ بالله والله إذا دخل عليك ضاق صدرك. بعض الناس مبارك أنيس ونيس، وبعض الناس سبحان الله عسر يضيق صدرك لا شفته ولا قعدت معه. فالناس يختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مباركا، كان يلاطف ويمازح ويلعب مع زوجاته ويؤانسهم صلى الله عليه وسلم. كان يلاطف الصحابة فقالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، ظنوا أن مقام الرسالة والنبوة يقتضي دائما شدة، دائما ما في ضحك، ما في مرح. قال ولا أقول إلا حقا، يعني نعم أمازحكم وألاطفكم ولكن لا أقول إلا حقا. هذا نوع من أنواع ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب من آداب الملاطفة، الملاطفة بالحق ليست ملاطفة بالكذب والتعليق والسخرية والضغط والحط، أبدا. ملاطفة من أولها إلى آخرها كلها حق وليس فيها كذب. انظر كيف يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم ويداعب أحد الصحابة. كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر، كان أسود اللون، فكان إذا جاء إلى البادية إلى المدينة من البادية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أهل البادية، فيقول صلى الله عليه وسلم عن زاهر: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني إحنا نعطيه طعام الحضر أهل المدينة وهو يعطينا يبلنا طعام أهل البادية والبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زاهرا هذا. قال الراوي: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا في السوق، شاف زاهر في السوق صلى الله عليه وسلم، فجاءه من خلفي. شوف الملاطفة، والله شوف جميل الخلق، حسن العشرة، عشرة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فاحتضنه، احتضن زاهر هكذا. فقال زاهر: أرسلني من هذا؟ أرسلني يعني اتركني هدني. فلما عرف زاهر أن الذي مسك هكذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجع ظهره من أجل أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ملاطفا له: قال من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وهو فعلا لونه أسود. قال من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من باب الملاطفة والمداعبة الجميلة. فقال زاهر: يا رسول الله والله إنك لتجدني كاسدا، ما تلقي أحد يشتريني، ما لي سعر، ما انباع. فقال صلى الله عليه وسلم، انظر الكلمة الجميلة خاتمة هذا الموقف المبارك، قال له صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله أنت غال، عند الله أنت غال، ما أنت كاسد عند الله عز وجل. فالمقام عند الله مو مقام لون ولا مقام منصب ولا مقام كرسي ولا مقام نسب ولا مقام عائلة ولا مقام قبيلة، المقام عند الله مقام طاعة، المقام عند الله مقام عبادة، المقام عند الله مقام تقوى وخوف من الله عز وجل. جابر بن عبد الله يقول: والله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمري ما استأذنت عليه ولم يأذن لي بالدخول. قال: ولا رآني إلا تبسم، ولا رآني إلا تبسم. شوف يعني شوف البسمة، والله لها مفعول السحر في قلوب الآخرين.
النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف العبوس لكن يعرف الابتسام صلى الله عليه وسلم، ويعرف الوجه الجميل المشرق صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، يعني من عادته صلى الله عليه وسلم المبارك إذا صلى الفجر جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. جابر يخبر الآن بنوعية الصحابة وحديث الصحابة اللي حوله، وقت مبارك بعد صلاة الفجر. قال جابر وكان الصحابة يأخذون في أمر الجاهلية ويتحدثون، يعني هذا يقول له قصة، هذا يقول له موقف، هذا يقول له معلومة، هذا يقول له كنا تذكرون. قال وهم يضحكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، ما نهرهم ما شد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس بحاجة إلى ملاطفة، بحاجة إلى مرح، بحاجة إلى إدخال سرور. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه واعتزلهن في مشربة له خارج البيت، ظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه، فجاء عمر يبي يعرف القصة والحدث، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له. يعني دخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن عمر يستأذنك، ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمر بعد مدة مرة ثانية فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن في المرة الثالثة فأذن له صلى الله عليه وسلم. انظر انظر إلى فقه عمر. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي ليضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلنا أقول له موقف يكسر عنا الحزن، يكسر عنا الضيق، يكسر عنا الغضب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم موقف حصل بينه وبين زوجته عمر بن الخطاب. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإدخال السرور عبادة، إن غيرك تدخل إلى قلب الفرح والسرور عبادة. كن مبارك، اجعل الناس يستبشرون بك وبرؤيتك وبمجالستك. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ملاطفته وفي حزمه وفي مداعبته صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: يا اختي انت انجنيتي وهتجنينيني معاكي.
1: وانا ليش انجن واجننك معايا؟
0: هدى حماتك ولا مره حبتك وطول عمرها بتكرهك، تشوف العمى ولا تشوفك. نسيت ايش عملت فيكي؟ طيبتك، طيبتك انت بهدلتك. طيبتك يا هدى حطيها في الخزانه وسكر عليها، هذا حقك، حق بنتك.
1: بهمنيش المال، بهمني عمي يرجع بالسلامه.
0: كل الاخبار بتحكي انه في قطع رواتب. اوه بعدين عمك ابو فارس باي وقت ممكن يموت.
1: ايش يموت؟ ايش بتحكي يا محمد؟ مش انت حكيت انه حالته كويسه؟
0: ايش مالك يا هدى؟ انت سالتيني قدام اهله، بدك اياني اقول لك قدام اهله انه وضعه خطير وبده يموت؟ بتفكر اخوك اهبل ولا ايش؟
1: ما قصدتش، عفاك ربنا، لكن عن جد هو حالته خطر.
0: يا هدى حالته خطيره جدا وفرصته في الحياه صعبه جدا.
1: هو طيب وكتير والله. يا رب توقف معه، يا رب يا رب توقف معه يا رب. انت ايش بتحكي؟ لا مستحيل اقبل بهيك اشي.
2: وشو فيها بس يا ماما؟ شو فيها؟ الشغل مش عيب ولا حرام طالما ما بيغضب ربنا.
1: ومين صاحب هالفكرة؟
2: هدى صاحبة الفكرة.
1: قولي هدى. ما هو انت بعرفك مش تاعت شغل واللازم منه. انت لو كنست غرفتك بتموت من التعب. يسعدني الله، ما هو فارس استشهد الله يرحمه، وابوك بالمستشفى بين الحياة والموت، فيش رجال هان بالبيت.
2: يا ماما يا ماما ليش بتحكي هيك بس؟
1: وشو بدك الناس تحكي عنا؟ احنا اللي كنا نساعد الناس هيك يصير فينا؟
2: احمد السبب، احمد هو السبب في كل اشي بصير فينا هالقيت. هو السبب بوجود بابا بالمشفى، وهو السبب اللي بيخلي الناس تدق عبيدنا يوميا تطلب فلوس.
1: اسمعي تتكلميش على احمد اي اشي ولا كلمة زيادة على اخوك.
2: ولسه بدافعي عنه؟
1: ابني ضنايا، هذا قد ما يغلط بضل ابني،
2: واحنا بحاجة ربنا. انتي قولي بس والله انه رضاك اهم اشي عندنا.

0: أي والله تعبت من هالحياة، إيش لسه ضايل مخبى؟ كل هذا يا صفية وانت صغيرة، كيف بس تكبري؟ يا رب تكون أيامك أحسن يا رب. تفضل.
1: هدى يا أختي يا بركة، ما بدي إياك تزعلي مني، روحت تعبان ولما سمعت صوتك في المطبخ طلعت معصب.
0: ما بزعلش أنا منك يا محمد، ما تقلقش.
1: ربنا يحفظك يا أختي، ربنا يحفظك يا أختي. هيني طالع، بدك شيء؟
0: يسلم وبدي سلامتك. بس بدي منك تراضي وداد.
1: حاضر يا هدى.

0: يعطيك العافية يا مرت عمي.
1: الله يعافيك يا وداد. ها كيف المشوار؟
0: كان حلو، يا ريتك اجيتي معنا.
1: انا ايش بدي غير تكون مبسوطين.
0: الله يخليك يا مرت عمي. طب وين ابن جميل؟
1: هاي هدى حممته ونيمته.
0: يا سلام، طب شو طبخين اليوم؟
1: عملت مقالة ومنها الموجود، خير الله كتير.
0: هي وليش ما طبختلناش أكلة زاكية؟
1: ما كنتش فاضي يا ست وداد. رايحة أشوف هدى.
0: وليش هدى ما طبخت اليوم؟ إنها من الصبح قاعدة.
1: وداد.
0: نعم.
1: تتدخليش بهدى، خليك بحالك. هيو المطبخ، فوتي وتعدلي فيه. فكرتك نمتي.
2: لا لا لا ما نمتش، كنت بس بفكر.
1: يا ماما يعني انت مش عارفة ابوكي مش حيوافق، وبعدين ناسي عائلة اخوك محمد.
2: انا وعدت الاء نبلش من الاسبوع الجاي، واذا على محمد بروق بسرعة.
1: وابوكي؟
2: بابا حيوافق. صحيح، بكرة بدي اخذ صفية معايا.
1: صفية؟ على وين؟
2: عندي محاضرتين باخدهم، وبعدها بدي اميل على بيت عمي. أخذها معي، حماتي بدها تشوفها.
1: إن شاء الله خير.

0: يا الله يا محمد، والله زهقت من العيشة. يا ريت عندي بيت زي خواتي لحالي هيك، واصحى وقت ما بدي واعمل اللي بدي اياه. يا ريت.
1: وداد انا زهقت من هذا الاسطوانه،
2: وانا تعبت ومش قادره. اوف
1: خلص ولا يهمك، لما ربنا يبعث لي فانوس علاء الدين ان شاء الله هيك بحقق لك كل امانيكي. انا هلقيت تعبان تعبان، اجيب مكبر صوت انا تعبان.
2: ايوه انا كمان تعبت يا محمد. هي ايمن ده طالع طول اليوم، مش شايف كيف شغل البيت كله عليا، واختك هدى قاعده بتعملش اشي، وامك مش حاجبها حاجه. والله زهقت حالي يا شيخ، ان شاء الله بموت وبرتاح.
1: هو شغل البيت بتعب؟
2: لا بتعبش اسم الله، ما انت مش شايف اشي. روح شوف اختك اللي كملت دراسه، خليني اروح اكمل تعليمي واطلع من الصبح لليل وارجع انام وما اعملش اشي.
1: اها قولي لي دراسه ومش دراسه واختك دارسه غيره ادرسي. او ولا يهمك يا دكتوره يا غيوره.
2: خير ان شاء الله، ليش اغار؟ بغارش انا.
1: وداد اسمعي، وداد اختي وجوزها الله يرحمه وضعهم بيختلف بكتير عنا. انت اصلا بتكره الدراسه وما صدقتي تتجوزي عشان تشرضي منها.
2: اسم الله عليك، طول عمري كنت شاطره في المدرسه ومن الاوائل، بس انا عارفه هم اهلي اللي جوزوني.
1: طب ممكن تختصري وتطلع من الموضوع كله؟
2: طيب ماشي، بتكشت تتعشى؟
1: وانت خليتي فيها عشاء، سديتي نفسي. الله يسد نفسك يا وليه.

0: الجلام واللوح وكل إشي مني.
1: ربنا ما يحرمنا منك يا رب يا أحلى أب في الدنيا كلها.
0: أيوة هيك، بدي إياك تكوني مبسوطة على الآخر وبتضحكي كمان. يلا نولين الملح من عندك.
1: هات هات أنا بحطه.
0: لا بخاف يصير الملح سكر لأنك حطتيه.
1: يعني أنا سكر.

0: مالك يا محمد؟ ليش قالب هالبوز من الصبح؟
1: من النق يا زلمة، من النق خوتتني.
0: نكدت عليك أكيد.
1: خد لك يا أخو، مرتي وداد بدها تكمل تعليم. أجاب
0: تكمل جامعة وماله تكمل، حتلاقيها غير.
1: بتعرف والله لو معي لخليها تكمل، بس أنا مفلس معيش ولا نكلة.
0: ربك بعين. أنا ماشي يا أخي محمد، خدت معك.
1: يلا يا عادل نكمل كلامنا في السيارة، خلينا نزور عم أبو فارس
0: وبنروح. ليش لا، خلينا نطمن عليه.

0: كيف الوضع معك يا مس ألاء؟
1: لوز اللوز يا مس هدى،
0: ربنا فتحها بوجهنا الحمد لله. عارفة بدي أعمل أسبوع مجاني على روح فارس الله يرحمه.
1: 4 سنين مروا وأنا بكتشف فيهم قديش متعلقة بفارس. الله يرحمك يا أخويا.
0: آخ الحمد لله يا ألاء، الحمد لله. المهم الشغل أحسن من القعدة.
1: كتر خيره عمي أبو محمد، والله إنه جاب كل الأغراض ما قصر بإشي. وعادل كمان والله كتر خيره.
0: عادل صاحب فارس من زمان وبعدين زي الإخوة.
1: عادل لما نعرف بأمر شغلنا، تخيل يا هدى، إجا عنا على البيت وطلب من ماما توافق، وكمان توكل وتكفل بكل مصاريف البيت. ما بده زوجة صاحبه تشتغل. يا الله هالشاب. وغير هيك وين ما بيروح بسجل اسم صفية لأنها بنت شهيد.
0: ماله مالنا، خلينا نكمل شغلنا أحسن.
1: ما ملناش يا أختي. حاضر يا ميس.

0: كيف حالك يا أم محمد؟ أنا مشتاقة كتير لصفية الصغيرة، قلت أجي وأشوفها.
1: يا أم فارس، والله انشغلنا على أبو فارس، طمنيني كيف صار؟
0: تو إجيت من عنده، لسه على نفس الحال، الله يشفيه. هاتي صفية الصغيرة، حبيبتي يا تاتا، تعالي.
1: الحلو بالبقلو، شو ما يلبس حلو، صح يا ستو؟ طول بالك يا أم فارس، طول بالك.
0: مش بإيدي، مش بإيدي يا أم محمد، دموعي بينزلوا لحالهم كل ما أشوف هالبنت الصغيرة، بتذكر ابن فارس.
1: تنسيش، كلنا على هذا الطريق.
0: هو نعم بالله، بدي بعد إذنك محمد يوصلني.
1: ما عادوا هلقيت محمد، شوي وبوصل، بعدين بدري، لسا تولي جيتي.
0: ما بنستغني يا محمد، بديش أطول بالإذن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الصبر وذكر المصابرة، وبالتأكيد هما أمران مختلفان، لأن لو كانوا نفس الأمر ما ذكرهم في نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. إذا كانوا نفس المعنى ما في داعي للتكرار. إذن هناك فرق بين الصبر والمصابرة. ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ وهل يكفي أحدهما للنصر أم يشترط وجود الأمرين معا؟ هذا ما سنتأمله من خلال سنن القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل. ما هي المصابرة؟
2: نصر أو استشهاد. والسلام عليكم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا هنا في تمييز واضح بين الصبر والمصابرة. ما هو الفرق؟ الصبر هو الاستمرار، الثبات، هذا الصبر. طيب ما هي المصابرة؟ المصابرة نستطيع أن نلخصها بلغة العصر بقضية عض الأصابع. عض الأصابع هذا عنترة سألوه كيف ينتصر على أعدائه، فقال للسائل: ضع إصبعك في فمي وسأضع إصبعي في فمك، وأنت عض إصبعي وأنا عض إصبعك. قال له: ليش؟ قال له: بس افعلها. فبدأوا يعضوا أصابع بعض. بعد شوي الرجل الآخر هذا صرخ. بعدين بعد ما صرخ طبعا أفلته عنتر وهو أفلت عنتر. فعندها قال الرجل: ما فهمت. قال: لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. بس كان الفرق ثواني. الفرق ثواني. احنا شفناها على فكرة في طوفان الأقصى. العدو يقصف يقصف يقصف يقصف، يريد المقاومة تستسلم، وهؤلاء ماسكين في أسرى العدو مصرين مصرين مصرين إلى أن تسلم كل أسرانا. هذا معنى المصابرة. من اللي عنده استعداد يصبر الثانية الزيادة، يتجاوز عض الأصابع زيادة، عنده هذا الذي سيفلح. إذن هو فوق الصبر، هو صبر فوق الصبر. اصبروا وصابروا. صابروا يعني إيش؟ المصابرة هي متعلقة بجهتين، الصبر متعلق بجهة واحدة، أنت اصبر. المصابرة من يصبر أكثر من الآخر، هذا معنى المصابرة. فجعلها سر من أسرار النصر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنهم كذبوا وكذبوا وكذبوا وهم صبروا وصبروا وصبروا. مصابرة، هذه هي المصابرة. إذن تذكروا هذا، أن الصبر أن يقع عليك الأذى وتصبر، لكن المصابرة أن يقع عليك الأذى وتصبر، ويقع على عدوك الأذى ويصبر، واللي يصبر شوية زيادة في معركة عض الأصابع هو الذي صابر، والمصابرة هي شرط وسر من أسرار هذا النصر العظيم. نحن اليوم في معركة ليست صبر، نحن في معركة مصابرة مع أعدائنا، واللي يصبر أكثر هو الذي سيفوز. وصدق قائد المقاومة عندما قال نفسنا أطول. نفسنا أطول يعني ماذا؟ يعني المصابرة. تذكروا، لا نصر بدون مصابرة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمنى.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. ربي أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا مع وافى ربيع، مع هذا الشهر الكريم المبارك، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تكلمنا بالأمس عن علامات محبته صلى الله عليه وسلم، ونتواصل اليوم في هذا الحديث. الأدعياء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كثر. بعض الناس يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكل حقوق أخواته من الميراث. وآخر يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل مرابي. وثالث يدعي وصله برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة له، ومع ذلك فهو عاق لوالديه. ورابع وخامس كلهم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعمالهم ومخالفاتهم لا تدل على ذلك. وقطعا هذه محبة زائفة ليس لها دليل وليس لها حجة. إن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة دينه بالقول والفعل، والذب عن شريعته، والتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار، والحلم والصبر والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، ومن وجدها استلذت الطاعات وتحمل المشاق في الدين، وآثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم التسلي عن المصائب، فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره، حتى أنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق، بل يقوى سلطان المحبة حتى يتلذذ بكثير من المصائب أعظم. وته عليه هذه مصائب الدنيا إذا تعلق قلبه بحب الله وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. ومن علامات محبته صلى الله

0: وسلم تعظيمه عند ذكره وإظهار الخشوع والخضوع والانكسار مع سماع اسمه، فكل من أحب شيئا خضع له، كما كان كثير الصحابة بعده إذا ذكروه خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، كذلك كان كثير من التابعين فمن بعدهم يفعلون ذلك من محبته وشوقا إليه وتهيبا وتوقيرا. قال أبو إبراهيم: واجب على كل مؤمن متى ذكره صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. إن بعض الناس قد تقول له: صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ألف أكمل الحديث، ولا يتوقف عند ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تقول لبعض الناس: أنت تقول كذا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فلا يجد في نفسه حرجا من مخالفة حديث النبي شيئا، ولا يتأثر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنك ما ذكرت شيئا والعياذ بالله. فأين هيبته في النفوس؟ وأين توقيره في القلوب؟ وأين تعلقنا به واتخاذه إماما وأمامنا في كل شيء؟ إن الأمة بحاجة إلى أن تراجع علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أيوب السختياني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بكى حتى نرحمه. وكان جعفر بن محمد كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وكان عبد الرحمن بن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لونه كأنه قد نزف من الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن الزبير إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. وكان الزهري من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك ما عرفته ولا عرفك، الله أكبر. وكان صفوان بن سليم من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وكان قتادة إذا سمع الحديث أخذه البكاء والعويل والزويل، أي القلق والانزعاج، كما قال القاضي عياض: سبحان الله، فأي قلوب كانت قلوبهم، وأي أرواح كانت أرواحهم. ومن عتم محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الشوق إلى لقائه. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد شوقهم انزعجوا من جراء فقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشفوا بمشاهدته وتلذذوا بالجلوس معه والنظر إليه والتبرك به صلى الله عليه وسلم. قال عبد بن خالد بن معدان وهو من التابعين: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. انظر، كان لا ينام إلا ويتمثل أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادي على أبي بكر، وينادي بمحبته لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين، كل ذلك من محبته لهم. وانظر إلى سيدنا بلال رضي الله عنه، حضرته الوفاة فأخذ يقول: واطرباه واطرباه، وتقول زوجته: واحرباه واحزناه، فيقول لها: قولي واطرباه واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. سبحان ربي العظيم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم حب القرآن الذي أتى به وهدى واهتدى به وتخلق به. وإذا أردت أن تعرف ما عندك وعند غيرك من محبة الله ورسوله فانظر محبتك للقرآن، انظر محبة القرآن من قلبك والتلذذ بسماعه، هل هو أعظم من التلذذ بأصحاب الملاهي والغنى والطرب؟ يروى أن عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن كل ليلة في ركعتين، فيقال له: مه يا عثمان، ارفق بنفسك كتير هيك. فيقول: والله لو طهرت قلوبنا ما ملت من كتاب ربنا. الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح وقرأ سورة النساء: حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. هكذا رواه البخاري. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما ربما مر بآية في ورده فتخنقه العبرة ويسقط ويلزم البيت اليوم واليومين حتى يعاد ويحسب مريضا من جراء آية. وإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشأته في سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، فاعلم أن هذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله ورسوله. رزقنا الله محبته بمنه ورحمته. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة سنته وقراءة حديثه، فإن من دخلت حلاوة الإيمان في قلبه إذا سمع كلمة من كلام الله تعالى أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشربتها روحه وقلبه ونفسه. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يتلذذ محبه بذكره الشريف ويطرب عند سماع اسمه المنيف، وقد يوجب له ذلك حالا يستغرق قلبه وروحه وسمعه. فمن اتصف بهذه العلامات فهو كامل المحبة لله ورسوله، ومن خالف بعضها فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده. والمحبة أرفع من الخلة كما قال بعض العلماء، وقيل العكس، وقيل هما سواء، وإن اشتهر أنه هو حبيب الله وأن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، وقد وقع الإجماع على فضله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، بل هو أفضل خلق الله تعالى وعليه. وحيث رأينا فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لمحبته وامتثال أمره وفعل التابعين، وكيف عبروا عن هذه المحبة بالتزام سنته وهديه صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره، فقد نشأوا على ذلك وأنشأوا أولادهم، وكان معيار حب أولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى عبد الله بن عمر ولده يخذف، أي يحذف بالحصوة على أصحابه، فقال: يا بني لا تحذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها تفقأ العين ولا تنكي الصيد، أي لا تقتل الصيد ولا تصيده، فإنها تفقأ العين ولا تنكي الصيد. لكن ولده استمر في هذا الخذف، فقال له: يا بني أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وما زلت تخذف؟ والله وتالله وبالله لا أكلمك أبدا. وجاء الصحابة ليعتذروا لعبد الله بن عمر وليقربوا ولده إليه ليعتذر، فما قبل عذرهم، كل ذلك تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره ولفعله. لقد خالف الصحابة الكرام أمرا من أوامره فهزموا يوم أحد، والأمة اليوم التي تنتمي إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وتدعي محبته أكثر الناس اليوم على مخالفة أمره إلا من رحم الله. فبيوتنا ومساجدنا ومجالسنا وتعليمنا وإعلامنا بعيد عن اتباع حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن انشغلنا بالمظاهر الخارجية على حقيقة اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن ينجينا وينجي أمة محمد، نسألك أن تدخلنا في أمة محمد ولا تخرجنا منها يا كريم، لا تفرق بيننا وبين نبينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم حنن روحه علينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية كبيرة ورائعة من هدايا الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. شوف بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يصلي الفجر في جماعة وبعدين يقعد في المكان اللي صلى فيه يذكر ربنا، استغفر، يصلي على النبي، يقرأ شوية قرآن لغاية ما الشروق يطلع. الشروق تقريبا بعد وقت الفجر تقريبا مثلا بساعة ساعة وشوية، يعني انت هتصلي وتقعد ساعة في مكانك تذكر ربنا، وبعدين تصلي الضحى بعد الشروق بشوية. وانت لو عملت كده يبقى أكنك عملت عمرة وحجيت، حجة وعمرة تامة مقبولة سليمة كاملة. عشان أكون عندي أمانة مع حضراتكم، أهل الحديث على خلاف في صحة الحديث، بعضهم بيصححه وبعضهم بيضعف هذا الحديث، لكن لو أخذنا بكلامهم إن إحنا ممكن ناخد الحديث ده نتبرك به وإن شاء الله ربنا يدينا ثوابه لو عملناه بيقين، وده اللي قاله العلماء إن أنت ممكن تاخد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في الأعمال الصالحة، فإحنا إن شاء الله هنقبل هدية الرحمن ونتوسم خير في رب العالمين، لأن دايما ربنا عند ظن العباد، واللي يعمل كده كأنه حج وعمل عمرة تامة تامة تامة. فضل ربنا واسع يا جماعة. عايزك تتخيل واحد يقعد ساعة، قعدتها مرة وانت بتصلي فجر يوم الجمعة وانت عندك أجازة تاني يوم، أو واحد عنده أجازة يوم السبت فصليت الفجر بتاع يوم السبت وفضلت قاعد الساعة دي تذكر ربنا وتقرأ قرآن، يا سلام أكنك حجيت. وانا دايما بقول لنفسي يا رب مش ممكن، أعمال بسيطة جدا بالنسبة لحجم الثواب الكبير. وانا توقفت مع الحديث ده وسألت نفسي ليه يا رب الثواب الكبير ده، فلقيت ان ربنا سبحانه وتعالى فضله واسع وبيشمل الجميع. يا جماعة الحج ربنا قال عليه: لمن استطاع اليه سبيلا. في ناس ما عندهاش قدرة مادية، وفي ناس معاها فلوس بس ما عندهاش قدرة بدنية، مش قادر يطلع لانه هو صعب، لانه هو صحته ما تسمحش. وكتير من الناس معهاش عشرات الالاف اللي بتدفع في الحج، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع فضله من أحد سبحانه وتعالى. فكانت الهدية دي للبسطاء، أو حتى اللي معاه فلوس وطلع يحج لكنه عايز يبقى عنده حجة واثنين وثلاثة في ميزان حسناته يوم القيامة. فكانت القعدة في مكان صلاة الفجر اللي صلته في جماعة تذكر ربنا الساعة دي كأنك عملت العمرة والحج كمان، حتى لا يأتي إنسان بسيط فيمنع من فضل ربنا أنه حج. أيوة يا أيها البسيط أو الفقير اللي ما عندوش الفلوس اللي يحج بيها، وكل ما يبص للكعبة يشتاق وعينيه تدمع ويقول يا رب بس والله لو معايا فلوس كنت رحت حجيت وزرت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقول لك أبشر، رب العالمين مش هيحرمك. اقعد ولو مرة، ولو كل مرة عملت كده، عملتها مرة في الأسبوع كل مرة كما قال العلماء تكتب لك حجة وعمرة تامة تامة تامة من غير ما تدفع فلوس ولا تتكبد مشاق الحج ولا الوقت الكبير اللي بتقعده أسبوعين في الحج والعمرة. لا يا جماعة فضل ربنا واسع. عايز أوصي نفسي، أوصي كل إنسان من النهاردة يحاول ولو مرة في الأسبوع يقعد بعد صلاة الفجر يذكر ربنا لغاية الشروق وبعدين يصلي الضحى، وأقول له مبروك الحج والعمرة. وأنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده الحكم كتير، منها إن يقول للناس فضل ربنا واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يشمل الغني ويشمل الفقير. ديننا تقدر توصل لأعلى الدرجات في الجنة وتقدر تأتي يوم القيامة بأكثر الحسنات في ميزانك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سواء كنت غني ولا فقير، وكل دي هدايا من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أشياء.
5: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يستعيذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعيذوا من 6 أشياء. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. 6 يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالله منها: من أن يقع الإنسان فيها، أن يقع المسلم فيها. أول شيء الجبن. الجبن فهو ضعف القلب، أن يصبح الإنسان جبانا، أن تذهب الشجاعة من قلبه، لأن الجبان لا يستطيع أن يقدم على أي خير، لا يستطيع الجبان أن يفعل شيئا، لا يستطيع الجبان أن يسافر ولا أن يجاهد ولا أن يدافع عن نفسه ولا عن عرضه ولا عن أرضه ولا عن وطنه. الجبان عاجز، الجبان رجل خوار يخاف الآخرين ويخاف من أبسط الأمور. الرسول يستعيذ من الجبن، من الضعف، ضعف القلب. قوي القلب يسمى رجلا، صاحب همة عالية، صاحب إقدام، الناس تحتمي به، الشجاع تحتمي به الناس، بينما الجبان لا يقدم خيرا لا لنفسه ولا لغيره. فالرسول يستعيذ من الجبن، يعني يسأل من الله أن يخرج الجبن من قلبه، وأن تكون الشجاعة مكان الخوف والجبن. اللهم إني أعوذ بك من الجبن. اسم الجبن ضعف القلب، والبخل، والبخيل ضعيف الإيمان، لأن البخيل هو الذي يحب الدنيا ويحاول أن يحتفظ بنفسه بكل شيء، وأن يمنع خيره عن الناس، يبخل على نفسه، يبخل على أولاده، على جيراني، على الناس عموما. بخيل في الرأي، بخيل في العلم، لا، إن كان عالما لا يعلم، إن كان عالما لا يعلم، إن كان غنيا لا يعطي، إن كان حكيما لا يقدم الحكمة والموعظة لأحد. هذا البخيل أحيانا يبخل بالكلمة، بالنصيحة. فمن أخلاق الكرماء أنهم يعطون كل شيء، الكريم يعطي من ماله ومن علمه ومن سمعه وبصره، حتى انه اذا سمع بلغ ما سمع، هذا يكون كريم. سمعت الرسول يقول بلغوا عني فرب مبلغ او عن سامع، يعني اذا حفظتم عني شيئا فلا تخبئوا، بلغوا، لان تبليغ هذا نفس التبليغ، تبليغ كلمة الحق، هذا من الجود والكرم. والبخل أن تبخل على ولدك بالنصيحة، ترى ابنك ينحرف يترك الصلاة، ترى زوجتك لا تصلي، لا تقدم لها النصيحة، هذا بخل. لأن من أشد البخل أن تبخل على نفسك بالأجر، تبخل على نفسك بالأجر، ترى بأنك تستطيع أن تكسب كل يوم أجر كثير لنفسك، فلا تفخر. أحيانا البخيل لا يساعد أحدا، يبخل بالمساعدة، يعني أحيانا إنسان بيشوف جاره عم بيعمر، تقول عم بيعمر حيط، لو تقدم يساعده هذا كريم، لأنه تبرع بجهده، تبرع بالجهد. وجد أن امرأة وجدت جارتها متعبة في عمل من الأعمال، تقدم لها مساعدة، هذا مثل المال، لأن الجهد قيمته مال، الجهد قيمته المال. يعني لما تشتغل، عندما تشتغل أنت يوم من الأيام يوم عند رجل يعطيك مال، لماذا؟ لأن جهد اليوم يساوي المال. فإذا كنت لا تستطيع أن تتصدق بالمال، تصدق بالعمل، تصدق بالتعليم الناس. فالبخيل من يبخل على نفسه بالأجر، ويبخل على أولاده بالنصيحة والتربية، ويبخل على جيرانه بالمشورة أو بالمساعدة. لذلك قال الله تعالى في القرآن في شأن البخيل: والبخلاء ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شو الماعون؟ يمنعون الماعون، يمنعون مساعدتهم للآخرين، هذا العون، المساعدة، هيدي من العطاء. إذن الرسول يستجير من الجبن والبخل، هذه اثنين، الجبن ضعف القلب، حتى إن اليابان يختبئ وراء الأولاد والنساء أحيانا يدافع عنه. البخيل أحيانا يكون غنيا وأحيانا يكون فقيرا، بس البخيل الغني يبغضه الله أكثر من الفقير البخيل، لأن الغني عنده ويمنع نفسه ويمنع خيره عن الآخرين، أما الفقير يمكن أن يلتمس له شيء من العذر أنه ما عنده. ولكن حتى الفقير يجب أن يكون كريما، ولا يجوز أن يكون بخيلا، يعطي لينفق ذو ساعة من ساعة. هذه اثنين، اثنين الثاني، الأولى العجز، الله أن يعوذك من الجبن والبخل، ومن العجز والكسل، العجز شيخوخة والمرض والهرم، هذا الإنسان عندما يكون عاجزا لا يستطيع أن يفعل أي خير. يا ابني أطيني، يا مراخدي، قاعد كل النهار في البيت. الرسول يستعيذ من العجز، لأن العجز يروح الأجر، يأخذ الآخرين اللي بيخدموه بياخذوا أجره، بياخذوا له أجره. العجز والكسل إسلام، واحد كل النهار نايم، كل النهار نايم قاعد لا شغلي ولا عمل، هذا الكسلان، هذا عمره ما بيكسب أجر، لا بيكسب أجر لنفسه ولا بيكسب أجر من غيره. فالرسول يكره الكسالة، يكره العجز، يكره البخل، يكره الجبن. كل مسلم لازم يكون مسلم، ما بيكون جبان. وبعدين آخر ما يستعيذ بالله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غلبة الدين وقهر الرجال. الإنسان يغلب الدين، غلي الدين، الدين بطل، لا يستطيع وفاء الدين، يأكل حقوق الناس، السدين وهو العاجز عن سداد الدين، فالناس تتناول بأنه الإنسان نصاب، الإنسان محتال، الإنسان كذا. فلذلك حاول أن لا تستدين، حاول أن تصبر دون أن تستدين، إن استطعت أن تفعل ذلك حتى لا يغلبك الدين. أخذ الدين سهل، أداء الدين صعب، خصوصا كلما تأخر الزمن بأداء الديون يصبح الإنسان أحيانا يستحل حرام الله. غلبة الدين وقهر الرجال، قهر الرجال يعني أن يغلب جهد الرجال أو أن يغلب العدو رجالنا، أن نصبح مغلوبين. عندما تغلب الرجال طبعا تغلب النساء، تغلب الأولاد، ما عندهم أحد. قهر الرجال عندما يدخل العدو إلى بلاد ويأسر الرجال يصبح النساء بلا رجال، يصبح بلا مدافع، يصبح الأولاد بلا حامي يحميهم. هذه ستة إذن يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله منها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعيذ بالله مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا أنفسكم الشجاعة بدل البخل، تعلموا أنفسكم الكرم بدل البخل، تحاولوا أن تداووا أنفسكم من المرض حتى لا تقعوا بالعجز، وأن تنهضوا مبكرين كل يوم حتى لا تعلموا الكسل، وأن لا تستدينوا، وإن استدنتم فوفوا قبل أن يغلبكم الدين. واسألوا الله واستعيذوا بالله أن يغلبنا أحد على أمرنا فنصبح عبيدا له بدلا من أن نكون عبيدا لله تعالى. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
4: أيها الأحبة، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أشياء.

الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم السور في القرآن الكريم السورتان اللتان ختم الله عز وجل بهما كتابه، واللتان يسميان بالمعوذتين، المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. هاتان السورتان من الله عز وجل بهما علينا وجعلهما في آخر كتابه، وجعلهما يراهما الكبير والصغير. إن أول ما نعلمه لأولادنا فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة وسورة الفلق والناس، وهذه حكمة إلهية عظيمة. أما سورة الفلق أيها الإخوة فهي سورة امتن الله بها علينا، وفيها نطلب من الله عز وجل أن يعيذنا من شر ما خلق، ونستعيذ به سبحانه وتعالى بقولنا قل أعوذ برب الفلق، رب الشيء صاحبه ومالكه. والفلق هو الضياء، ضياء الصبح، الفلق الذي هو الصباح. أعوذ برب الفلق يعني أعوذ برب الصبح، لأن الصبح فيه الإضاءة وفيه وضوح الأشياء وعدم غموضها وعدم التباس الأشياء في الظلام. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما هذه أيها الإخوة عند علماء اللغة تسمى من ألفاظ العموم. ما معنى من ألفاظ العموم؟ يعني تعم كل شيء. لما نقول من شر ما خلق يعني من شر كل شيء خلقه الله عز وجل، يعني من شر كل ذي شر. إن أردنا أن نكافئها نقول نكافئها، يعني نجعل عبارة مكافئة، نقول أعوذ بالله عز وجل الذي هو رب الفلق من شر أي شيء خلقه، والله خلق كل الأشياء. ثم بعد أن استعذنا بالله عز وجل من شر كل الأشياء، طلب الله عز وجل منا أن وعلمنا أن نستعيذ من ثلاثة أشياء. الأول الغاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، ووقب بمعنى دخل، لأن الليل محل الآفات ومحل الضرر. كل المشاكل تحدث في الليل، يعني الشياطين تنتشر في الليل، الجرائم تحدث في الليل، السرقات تحدث في الليل. الليل محل الآفات، الوحوش في البرية تخرج في الليل، الحيات والعقارب تؤذي الناس في الليل. لذلك الليل محل الآفات من كل أنواعها. والشر الثاني الذي نستعيذ منه وهو النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد يعني من شر أهل السحر، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. فنحن نلجأ إلى الله منهم ومن أفعالهم الخسيسة التي هي كفر. والأمر الثالث الذي نستعيذ منهم وهو شر خاص، بعد أن استعذنا من الشر العام، من شر ما خلق هذا الشر العام، ومن شر غاسق إذا وقب، قلنا الليل وما فيه من بلايا. الأمر الثاني النفاثات في العقد، والثالث والأخير ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر العين، لأن العين كما في صحيح البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام العين حق. نسأل الله العافية لنا ولكم. بعض الناس يعني إذا نظروا ولم يقولوا فأعجبهم شيء، ولم يقولوا ما شاء الله تبارك الله سبحان الله، يعني في بعض العيون يعني أشعة أو شيء تخرج فتؤذي المنظور. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا قرأنا هذه السورة حفظنا الله عز وجل من كل الشرور ما نراها منه وما لا نرى. نسأل الله أن يكرمنا بالمحافظة على هذه السورة في الصباح وفي المساء وعقب الصلوات الخمس، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت أن من الأدلة على حجية السنة النبوية تحريم معصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله. والمعصية متنوعة، منها المكفرة ومنها غير المكفرة، كما أن الجزاء فيها متنوع، منه الخلود في نار جهنم، ومنه ما هو دون ذلك. لكني سأحرص في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أن أتكلم بالعموميات للدلالة على حجية السنة النبوية الكريمة. لقد حرم الله تعالى التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فما يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفتي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصدر حكما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو تبع للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، وليس النبي صلى الله عليه وسلم تبعا له ولغيره. إذن أنت تابع ولست متبوعا. لقد حذر الله تعالى من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه إلى أن هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه أن تحبط أعماله، وهو أعماله الصالحة، وهو لا يشعر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذه الآية الكريمة أمران: النهي تحريم رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لمن كان جالسا في مجلس النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أن يرفع صوته عاليا، وهذا ما حدث مع ثابت بن قيس بن شماس وغيره رضي الله تعالى عنهم، عندما خشوا أن تحبط أعمالهم لأنهم كانوا رفيعي الصوت. ولهذا بعد نزول هذه الآية الكريمة صار أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يخاطبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأخي السرار. والأمر الثاني في هذا الآية، في هذه الآية الكريمة: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جعل ابن عباس وعدد من الصحابة رضي الله عنهم وعدد من التابعين: لا يجوز لك أن تقول يا محمد، إنما تخاطبه بيا رسول الله، يا نبي الله، لا كما يخاطب بعضنا بعضا يا أحمد يا محمود يا علي يا عبد الرزاق، لا، ما يجوز هذا. هذا كله من باب التعظيم والتوقير. فإذا كان هذا لا يجوز، فكيف معصيته بعدم طاعته؟ لقد حرم الله تعالى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء التحذير الشديد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فلا يطيعونه ولا يلتزمون بأمره ولا يسمعون كلامه ويخالفون سنته، فليحذروا أن تصيبهم فتنة، القتل، الموت، الردة، أو يصيبهم عذاب أليم، سواء كان في الدنيا ولا في الآخرة. لقد حرم الله تعالى منازعة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما حرم مشاققته صلى الله عليه وسلم، فقال جل شانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم وسيحبط أعمالهم. لاحظوا أيها الإخوة، الالتفات العجيب: إن الذين كفروا وصدوا عن رسول الله وشاقوا الرسول، وشاقوا الرسول لن يضروا الله، لن يضروا الله، ما قال لن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لن يضروا الله، دلالة على أن مشاققة النبي عليه وآله الصلاة والسلام هي مشاققة لله تعالى، وأن معصية النبي عليه وآله الصلاة والسلام أو عداوته هي معصية وعداوة لله تعالى، كما أن طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى. وقال جل شانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل شانه: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. نفس الملاحظة في الآية السابقة، في أول الآية: بأنهم شاقوا الله ورسوله، ثم: ومن يشاق الله. فجعل المشاقة واحدة، فإذا كان هذا الذي يشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشاقا لله تعالى وله العذاب العقاب الشديد، فإن الله شديد العقاب، إذن ماذا تقول يا مسلم؟ أتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون مطيعا لله تعالى، أم تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون عاصيا لله تعالى؟ لقد حرم الله تعالى محادة رسوله صلى الله عليه وسلم ومخاصمته ومنازعته، فقال جل شانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ذليل. ومن هؤلاء الأذلاء؟ هم أهل النار والعياذ بالله تعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ثم أوضح الله تعالى عقوبة هؤلاء الذين يحادون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. نعم، وأي خزي أعظم من أن يعذب الإنسان في نار جهنم بألوان من العذاب. أسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم والمسلمين جميعا من نار جهنم. ولهذا أخبر الله تعالى أنه لا يمكن للمؤمن أن يكون محادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إلى آخر الآية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن الذي يحادد الله عز وجل ورسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، هذا لا يمكن لمؤمن أن تقع في قلبه موادة له، ولو كان أباه ولو كان أخاه ولو كان ابنه ولو كان عمه ولو كان جده ولو كان من أقرب المقربين إليه بعد ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وأتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة لأتمم هذه الحلقة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النفوس البشرية بطبيعتها تحب الفرح والسرور والسعادة وكل ما يجلب السرور، من مأكول، من ملبوس، من مشاهد، من قصة، من خبر، من تعليق، بطبيعته. وتكره العبوس والضيق والحزن والعسارة، هذه طبيعة النفس البشرية وهي طبيعة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس خلقا ومن أطيبهم عشرة صلى الله عليه وسلم. الناس لابد لهم من ممالحة وملاطفة بالحديث، من طبيعتهم هكذا، دائما يحبون شيء من الملاطفة في حديثهم. وإذاك شوف في حياتنا الخاصة، بعض الناس سبحان الله إذا دخل عليك في المجلس ولا في الديوان والله يفز قلبك من فرحتك بشوفته، وتأنس وتحاول جلسة جنبك ويقعد في المجلس معاك. وبعض الناس والعياذ بالله والله إذا دخل عليك ضاق صدرك. بعض الناس مبارك أنيس ونيس، وبعض الناس سبحان الله عسر يضيق صدرك لا شفته ولا قعدت معاه. فالناس يختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مباركا، كان يلاطف ويمازح ويلعب مع زوجاته ويؤانسهم صلى الله عليه وسلم. كان يلاطف الصحابة فقالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، ظنوا أن مقام الرسالة والنبوة يقتضي دائما شدة، دائما ما في ضحك، ما في مرح. قال ولا أقول إلا حقا، يعني نعم أمازحكم وألاطفكم ولكن لا أقول إلا حقا. هذا نوع من أنواع ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب من آداب الملاطفة، الملاطفة بالحق ليست ملاطفة بالكذب والتعليق والسخرية والضغط والحط أبدا. ملاطفة من أولها إلى آخرها كلها حق وليس فيها كذب. انظر كيف يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم ويداعب أحد الصحابة. كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر، كان أسود اللون، فكان إذا جاء إلى البادية إلى المدينة من البادية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أهل البادية، فيقول صلى الله عليه وسلم عن زاهر: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني إحنا نعطيه طعام الحضر أهل المدينة وهو يعطينا يبلنا طعام أهل البادية والبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زاهرا هذا. قال الراوي: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا في السوق، شاف زاهر في السوق صلى الله عليه وسلم، فجاءه من خلفي. شوف الملاطفة، والله شوف شوف جميل الخلق، حسن العشرة، عشرة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فاحتضنه، احتضن زاهر هكذا. فقال زاهر: أرسلني أرسلني، من هذا؟ أرسلني يعني اتركني هدني. فلما عرف زاهر أن الذي مسك هكذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجع ظهره من أجل أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ملاطفا له، قال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وهو فعلا لونه أسود. قال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من باب الملاطفة والمداعبة الجميلة. فقال زاهر: يا رسول الله والله إنك لتجدني كاسدا، ما تلقي أحد يشتريني، ما لي سعر، ما انباع. فقال صلى الله عليه وسلم، انظر الكلمة الجميلة خاتمة هذا الموقف المبارك، قال له صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله أنت غال، عند الله أنت غال، ما أنت كاسد عند الله عز وجل. فالمقام عند الله مو مقام لون ولا مقام منصب ولا مقام كرسي ولا مقام نسب ولا مقام عائلة ولا مقام قبيلة. المقام عند الله مقام طاعة، المقام عند الله مقام عبادة، المقام عند الله مقام تقوى وخوف من الله عز وجل. جابر بن عبد الله يقول: والله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمري ما استأذنت عليه ولم يأذن لي بالدخول. قال: ولا رآني إلا تبسم، ولا رآني إلا تبسم. شوف يعني شوف البسمة، البسمة والله لها مفعول السحر في قلوب الآخرين.
النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف العبوس لكن يعرف الابتسام صلى الله عليه وسلم، ويعرف الوجه الجميل المشرق صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، يعني من عادته صلى الله عليه وسلم المبارك إذا صلى الفجر جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. جابر يخبر الآن بنوعية الصحابة وحديث الصحابة اللي حوله وقت مبارك بعد صلاة الفجر. قال جابر وكان الصحابة يأخذون في أمر الجاهلية ويتحدثون، يعني هذا يقول له قصة، هذا يقول له موقف، هذا يقول له معلومة، هذا يقول له كنا تذكرون. قال وهم يضحكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، ما نهرهم ما شد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس بحاجة إلى ملاطفة، بحاجة إلى مراح، بحاجة إلى إدخال سرور. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه واعتزلهن في مشربة له خارج البيت، ظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه، فجاء عمر يبي يعرف القصة والحدث، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له. يعني دخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عمر يستأذنك، ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمر بعد مدة مرة ثانية فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن في المرة الثالثة فأذن له صلى الله عليه وسلم. انظر انظر إلى فقه عمر. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي، ليضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلنا أقول له موقف يكسر عنا الحزن، يكسر عنا الضيق، يكسر عنا الغضب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم موقف حصل بينه وبين زوجته عمر بن الخطاب. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإدخال السرور عبادة، إن غيرك تدخل إلى قلب الفرح والسرور عبادة. كن مبارك، اجعل الناس يستبشرون بك وبرؤيتك وبمجالستك. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ملاطفته وفي حزمه وفي مداعبته صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

ما حرص عليها ولا سعى إليها ولا رغب فيها بل أعرض عنها. وقد عرض عليه ربه جل جلاله أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وكان أكثر دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وما شبع من خبز شعير 3 أيام متتابعات حتى لقي الله. أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة من شعير، فأخذ عليه الصلاة والسلام وقال لها: والله ما ذاق أبوك طعاما منذ 3. ومن زهده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، يتقلب على فراشه من شدة الجوع. وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي وتمسح على بطنه رحمة له، تقول: نفسي لك الفداء يا رسول الله، هل لا سألت ربك ما تقتات به؟ فكان يقول لها: إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على مثل هذا العيش الشديد حتى لقوا ربهم فأكرم ثوابهم وأحسن مآبهم، وإني أخشى إن تمتعت بطيبات الدنيا أن يقصر بي غدا دونهم. ومن زهده صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان ينام على حصير خشن قد أثر في جنبه، لما رأى عمر رضي الله عنه هذا المنظر بكى وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت أكرم الخلق على الله تنام على مثل هذا؟ قال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فاحمد الله على ذلك. لما طالبه أزواجه بالنفقة وأكثرن عليه اعتزلهن صلوات ربي وسلامه عليه في علية شهرا كاملا، حتى نزل قول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. زهده صلوات ربي وسلامه عليه إنما هو نابع من علمه يقينا بأن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم قصتنا اللي وعدناكم بيها أمس وتكلمنا عن قصص، لكن العذر منكم، نبغى نستفيد مع بعض في كل قصة نعرفها. بعد ما أسلم حمزة وعمر، شافت قريش إنه الآن لازم تغير سياسة المفاوضات حقتها مع رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صارت عندهم قوة. فراح عتبة ابن ربيعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني أنت ما عارف مكانتك والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت بهم جماعتهم وسفهت بهم أحلامهم وعبت بهم آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، يعني كل آبائهم كانوا يشركوا، فالآن أنت جاي تقول لنا إله واحد، فهذا يعتبر عيب. فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، إيش عندك؟ أنا حسمعك. يعني هنا الحوار كيف؟ قال له: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد به بما جئت به، أنت جيت تبغى مال، ترى إحنا حنجمع لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد اللي أنت بيسويه هذا شرف، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد باللي أنت بتدعو به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، يعني شيء من الجن، تلبس من الجن ما أنت قادر ترده، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. ممكن يكون يغلبك قرينك من الجن وعلينا إيش، وإحنا نقدر نعافيك منه. وطبعا كمان قال له: إذا أنت كنت تبغى النساء زوجناك أجملنا نساء. لما خلص عتبة، قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له: خلصت؟ قال له: إيوه. قال له: طب اسمع مني الآن، أنا كلمتك وقلت، أنا سمعت منك، الآن أنت أسمع مني. فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدايات سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وبدأ يكمل له بقية الآيات. إيش سوى عتبة؟ والله يا أحباب، حط يده ورا ظهره وقعد يستمع للآيات وهو يعني مبهور بيها، ألين لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل للسجدة فسجد وقال له: أنت سمعت هذا؟ طبعا في رواية تانية بيقول له: لما وصل عند: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قفز عتبة ووضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أنشدك الله والرحم، لا تقولها، لأنه عارف أنه ممكن يجيهم عذاب الله هنا. لما رجع لأصحابه صاروا يقولوا بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني كان رايح غضبان وبده يتكلم والآن رجع بوجه تاني. لما جلسوا لي قالوا: ما وراءك يا أبو الوليد، ها إيش صار معك؟ قال لهم: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، يعني أسمعوا كلامي وخلوها في وجهي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب، يعني سيبوه يقول كلامه للناس، لو العرب قتلوا فهم كفوكم، خلاص مش انتوا اللي سويتوه، ولو اظهره الله ملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اسعد الناس. قالوا: سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه. قال: هذا رايي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. شفتوا كيف الان اللي صارت الحكايات الان بيتكلموا معاه في قصص تانية حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيضا برضو جولوا مرة تانية قالوا له طب، وبرضو عرضوا عليه نفس العروض هذه. آخر شيء قالوا له طيب أنت عارف الآن الوضع عندنا في مكة كيف، إذا أنت تبغانا نستمع خلي جزيرة العرب مكة تصير أنهار وتودي الجبال عنها وهذه كلها تروح. فقال لهم أنا مو بيدي ولا أقدر أسوي لكم هذا الأمر، هذا من أمر من عند الله. قالوا له طيب إذا ممكن أنت ما تقدر تسوي لنا أنهار ولا تفجر لنا يا نبيع، نبغاك إيش تعمل؟ إنه تفتح لنا باب للسماء وينزل من السماء ملكين يقولوا إنك أنت صادق. قال لهم هذا الأمر أنا ما أقدر أقوله، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا له طيب إذا ما تقدر تسوي هذا خلي ربك ينزل علينا صاعقة من السماء طيب تقتلنا عشان ساعتها نؤمن. قال لهم الأمر بيد الله، أنا ما حقدر أقول لكم أسوي هذا الشيء. في قصة أحكي لكم، هي في واحد اسمه ركانة، ركانة هذا من بني عبد المطلب، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أنت عارف إني أنا أحسن واحد أعرف أصارع وأقوى واحد، فلو صارعتك وصارعتك طيب ترجع لكلامنا إحنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم من معجزاته إنه يكون في الطول وعنده قوة صلى الله عليه وسلم. فقام إيش؟ فصارعوا فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا لا لا نسويها مرة تانية، فصارعه فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم طيب في شيء تاني أسوي لك هو مو أحسن من المصارعة دي؟ قال له إيه؟ قال له أدعو لك هذه الشجرة إنها تجي وتشهد إني رسول الله، ترى هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له افعل. فكانت في شجرة قريبة منهم كده نتة، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت عنده وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم رجعت وقالت أشهد أنك رسول الله. طب تتخيلوا أنه رفعها أسلم؟ ما أسلم. شوف سبحان الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في قصة تانية إن قريش اجتمعت يوم عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس، وأرسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو. طبعا زي ما قلنا إحنا جاهم مسرع، فقالوا له اللي هي القصة اللي إحنا قلناها أول إنه خليها هذه مرة تانية، إنه خليها تسير أنهار وتفجر ليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه الأشياء كلها منهم. هذه من الأشياء اللي كانوا يؤذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرضوا عليه مطالب، وحسوا إنهم كم مرة يقولوا له ومرة قالوا له طب أنت تعبد إلهك، نعبد إلهك سنة وأنت تعبد إلهنا سنة، ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات قل يا أيها الكافرون. كانوا يحاولوا كذا مرة إنهم يخلوه يعني يتراجع عن دينهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا ما أبغى أموالكم ولا أبغى الشرف فيكم ولا أبغى الملك فيكم، ربنا بعثني ليكم رسول أنزل عليكم كتاب وأكون بشير ونذير أبلغكم رسالات ربي، اقبلوا مني هذه. طبعا ما كانوا يتقبلوها أبدا ولا يخلوا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني يدعو الناس. دي من ضمن الأشياء اللي كانوا يؤذوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في نقاط تانية الآن بيحاولوا يروحوا لعم أبو طالب، يحاولوا يراجعوه إنهم يتكلموا معاهم، ونفس الشيء على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله نشوف إيش حينتقلوا لنقطة ثانية أو لموقف آخر، كيف قريش حتى تصد رسول يأسوا وخلاص أسقط في يدهم، فلازم الآن ينتقلوا لنقطة أخرى غدا نتعرف عليها. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
2: جزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة يا أبي.
1: وجزاك الله وجزى المسلمين كل خير يا خالد يا بني.
2: إن الآية التي تلوتها يا أبي تحدثت عن الاستعاذة من الكبر والمتكبرين، وما أكثرهم في هذا الزمان وكل زمان.
1: هذه الآية يا بني من سورة غافر، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الكبر والمتكبرين. فأول ذنب عصي الله به كان الكبر، وذلك حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
2: إن الله لا يحب المستكبرين، عياذا بالله منهم ومن كبريائهم.
1: أرى أنك تتحدث في هذا الموضوع بتأثر بالغ يا خالد، ما الذي حدث؟
2: هذا صحيح يا أبي، فبعد أن صليت الظهر في المسجد توجهت إلى السوق، وهناك وقعت قصة جعلتني طول الطريق أردد الآية الكريمة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن ما هذه القصة؟ وهل لي بسماعها يا خالد؟
2: نعم يا أبي، فقد حدث ما سأرويه لك.
3: هيا هيا افسحوا الطريق وابتعدوا، ابتعدوا من هنا، سيمر أميركم الآن، ألا ترون موكبه والحاشية من حوله؟ هيا ارفعوا بضاعتكم وانحنوا تعظيما وإجلالا له.
4: إننا وبضاعتنا بعيدون عن طريق الأمير، أو كلما مر من هنا علينا أن نتوقف عن البيع والشراء لكي ننحني له، هذا ليس عدلا.
3: قلتها مرة واحدة، وإن كنت لا تفهم فهذا الصوت سيجعلك تفهم وتنفذ ما آمرك به.
4: ما هذا الظلم؟ ما هذا الظلم؟ ألأنه الأمير نتوقف عن كسب رزقنا لننحني له؟ هذا لا يرضي، هذا لا يرضي الله.
3: ولكنه يرضي الأمير أيها الصعلوك، فأين أنت؟ بل أنتم جميعا من الأمير أيها السفهاء.
4: هذا حرام، إذا كان هذا يرضي الأمير فإنه قد يكون نكرانا لحقوق الرعية التي استرعاه الله عليها وتولى كبره واستخف بالناس واحتقره. سأواجهه بما فعلت أيها الرجل الحاقد.
2: واقترب موكب الأمير فترجل عن فرسه المزركشة وتوجه نحو دكان لبيع الأقمشة وهو يجر ثوبه كبرا وخيلاء.
1: وماذا فعل البائع المسكين يا خالد؟
2: تحامل المسكين على آلامه واندفع بقوة من بين حرس الأمير وحاشيته وهم يحاولون منعه من الوصول إلى الأمير، فما أن رآه الأمير قد دنا منه حتى لطمه بصوت كان في يده وأمر حرسه أن يوثقوه بالحبال ويلقوه بعيدا حتى يفرغ له فيما بعد.
1: وماذا فعل الناس؟ هل ظلوا صامتين لا يلون على شيء؟
2: للأسف نعم يا أبي، لأن حرس الأمير هددوهم بمصير كمصير البائع، قائلين لهم: ابتعدوا بأنفاسكم النجسة وثيابكم المتسخة حتى لا تصيب أدرانكم ثوب الأمير وإزارة.
1: وهل كان الأمير يسمع ويرى كل ذلك؟
2: نعم يا أبي، لقد كان كل ذلك على مرأى وسمع الأمير الذي كان سعيدا جدا بما يقوم به رجاله، بل كان يحثهم عليه وهو رافع أنفه للأعلى اشمئزازا ممن حوله واستكبارا عليهم.
1: وماذا بعد يا خالد؟
2: بعد أن فرغ الأمير من مهمته في السوق أمر حراسه أن يأتوا بالبائع ليضربوا عنقه أمام الجميع لتكون له الهيبة في ذلك، ولكن حدث ما لم يكن في حسبان الأمير ورجاله، فاسمع ما حدث.

0: أيها الأمير، توقف أيها الأمير، فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله علي ولا تكبر، فإن الله أكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
1: ما هذا؟ ما هذا يا شيخ عبد الرحيم؟ تذكر، تذكر أنك تخاطب الأمير.
0: إن من يخرج على قومه في زينته مختالا فخورا مستكبرا لا ينفعه إيمانه، وسيكون مصيره كمصير قارون. واسمع أيها الرجل، اسمع أنت وأميرك، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن رب العزة، وفي حديثه القدسي حينما يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار.
2: صدق الله العظيم، وصدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تتحدث بما لا تعلم، ولا تنقل خبرا من غير تثبت. خلق من الأخلاق المحمدية، هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الخبير الشهيد، والتخلق باسم الله تعالى الخبير هو بأن تتثبت من المعلومة من أهل الخبرة والاختصاص، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد هو أن تكون شهيدا على ما أمنت عليه، سواء من جوارحك كسمعك وبصرك وفؤادك، فلا تنقل خبرا إلا عن شهود عيان، كأن سمعت بأذنيك أو رأيت بعينيك، فلا يتأثر قلبك بوسواس الشيطان أو بكثرة تناقل الأخبار من غير تثبت وتحقق. أيها الأحبة، ما هي الأسباب التي تدعو للغيبة والنميمة ونقل الأخبار المسيئة في عصرنا هذا؟ وما الذي يؤدي يوما بعد يوم إلى خصام وتصادم بين الناس؟ إن العشوائية في تداول المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم التأكد من كل معلومة قبل نشرها والتثبت من صحتها ومن مصدرها، دينية كانت أم دنيوية، من الأسباب المؤدية لكل ذلك. وربما لو كنا نحن المستهدفين لشعرنا بمرارة تداول أخبارنا بين المجتمع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلمنا الله تعالى عبر هذه الآية ألا نتبع أو نختفي ما لا علم لنا به من قول أو فعل، فلا ننقل خبرا من غير تثبت. نحن مسؤولون عما نفعله وعما تفعله جوارحنا، وسيسأل كل منها عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما اعتقد، والبصر والسمع يسأل كل منهما عما رأى من ذلك وسمع. إنما يحمل الناس على نشر المعلومات بتسرع وبدون تثبت هو سعيهم إلى الحصول على خبر حصري، يرون في ذلك ما يجعلهم يتميزون بين الناس بالأسبقية. وهنا يؤذى أناس في المجالات شتى، فلو كان الخبر خاطئا فسيقعون بالبهتان والظلم، وليتهم يستطيعون محو الخبر. فالأمور تخرج عن السيطرة في عصر الإنترنت، حيث تنتشر الأخبار في كل الاتجاهات. أما في حال صحة الخبر فهنا ستكون مشكلة أخرى، فهي نشر الفضائح وإفشاء أسرار لا ينبغي لأحد معرفتها، وبالتالي سيتبارى الناس في إيجاد مادة دسمة لتداولها. السمع والبصر والفؤاد من غير شك ولا ريب هي النوافذ، هي أدوات المعرفة التي يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياة والكون والشرع، فلا يجوز أن يعطلها ويهملها، فيسمع كل ما يقال له ويتبع الظنون والأوهام، أو يتبع الإشاعات والأباطيل. أما اتباع الدستور القرآني ففيه نجاة جوارحنا من ارتكاب الآثام. إذا سئلت في موضوع لا علم لك فيه أو لست متأكدا من الجواب عنه، قل لا أعلم، فمن قال لا أعلم فقد نجا. وإن وصلك خبر سيء فليقف عندك، وإن كان خبرا أو معلومة مفيدة توقف للحظة وقل لنفسك: هل عندي دليل مادي على صحة هذا الخبر؟ هل أتحمل وزر كونه خاطئا إذا نشرته؟ هل يتعارض مع ما ورد في القرآن والسنة؟ إذا كان عدم إرساله لا يضر، ولكن إرساله قد يحدث ضررا
فلا ترسله، لأنك سوف تسأل أمام الله عنه. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شميط ابن عجلان. كان شميط يقول في مواعظه: إذا أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء وعلى من يحزن عليها. إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه، إنما هو يومك هذا، فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غد برزق غد. إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة، فلعلك المخترم فيه. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هل الاستخلاف في الأرض يتعارض مع هذا الكلام؟ الاستخلاف بالأرض يقتضي أن تعمرها، يقتضي أن تعمل فيها، يقتضي أن تشق أنهارها، أن تخرج ينابيعها، أن تزرع بذورها وشتلها، أن تحصد أرضها، أن تدرس مناهجها. أي عمارة الأرض؟ هل هذا الرجل من الأولياء يقول: إن أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء وعلى من يحزن عليها. إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه، إنما هو يومك هذا. وعلى كل، فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غد برزق غد. هيك يقول: إن دون غد يوما وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة، فلعلك المخترم فيه. هل هذا الكلام يتعارض مع الاستخلاف في الأرض؟ الجواب: لا. الاستخلاف في الأرض هو عمل الأعضاء وعمل الفكر، أما هذا الكلام هو عمل القلب. أنا سأعمل بيدي وبعقلي كل ما أستطيع، لكن قلبي زاهد بكل هذه الدنيا، وقانع بما أعطاني الله عز وجل، وأعلم بأنه ما قدر لي سوف يأتيني. يعني أنا بدي أدرس بأحسن فرع ممكن بالنسبة لي، محاسبة مثلا، بعدين بدي أدرس أحسن دورات بتعلمني لغة إنجليزية، وأحسن دورات تعلمني حاسب، وأحسن دورات بتعلمني أنظمة محاسبية، وبدي حاول حصل على الدراسات العليا والدكتوراه، بس قلبي قانع بما أعطاني الله. بجوز أنا مع كل هالبذل الذي أنا بذلته واشتغلت في عمارة الأرض، بس الحقيقة الدخل المادي الذي جاءني كان أبسط من الدخل المادي الذي جاءك، وأنت يمكن ما تعبت تعبي. أنا أعلم أن هذه الدنيا كلها 3 أيام وماشين، ومن هون لبكرة في أناس يقضى أجلهم، فربما كنت أنا منهم، فقلبي مطمئن مرتاح ويداي تعملا، وهذه الراحة في القلب تزيد عملك. هلا إذا واحد قلبه مشغول، مهموم، ملازم للهم، يقعده الهم. أنتم بتعرفوا، بتسمعوا لعل من أقاربكم، من معارفكم، ولعل واحدا فينا حينا من الأحيان إن أصابه هم أقعده عن الدراسة، أقعده عن العمل، أقعده عن الحركة، مع أنه ما في شيء هو كصحة ممتاز، بس همه الذي في صدره، ضيقه، مرات حسده للآخرين: ليش فلان أكثر مني؟ ليش فلان أوتي أنا ما أوتيت؟ يمنعه من أن هو يتحرك فيعمر الأرض، بل إنه يحاول أن يهدم ما فعل غيره، يصير بيحكي عليه كلام غير صحيح، يصير بيحاول يؤذيه في عمله. فلا تعارض مع الاستخلاف في الأرض. المؤمن يعيش للدنيا كأنه يعيش أبدا. أنا بحط اللي عندي همة عالية، بحط مخططات وبرامج 50 سنة لقدام، وإذا بقدر 100 بحط 100، وإذا بقدر 1000 أحسن، بس أنا مستعد إذا جاء الموت بعد ساعة
أنا جاهز. كنت مرة قلت لكم لما قرأت في تراجم الأولياء وكبراء هذه الأمة تكررت معي عبارة والله عجيبة. العبارة كنت أقول مين فينا بيقدر يقولها هو؟ ولا بدي أقول لك ياها وشوف لي حالك أنت بتقدر تقولها؟ هلا حاب أقول لك جملة، ما بدي أقول اللي بيقدر يقولها يرفع إيده، بس بقى أنت بينك وبين حالك شوف تقدر تقولها أو لا. والله طولوا لي بالكم شوي هلا، بس لازم توصل لمرحلة تقدر تقول هالكلمة. الجملة التي وردت تكررت معي في تراجم عدد منهم

واللي فيه له حقوق مالية معي واضحة، آيل لمدير مكتبي، آيل لزوجتي، آيل لأخي، ومسجلة كلياتها، وتارك لهم أموالهم. يعني إذا أنا بيصير لي شيء بيعوا هاي عطوها لفلان، مال فلان يكون موجود بالتجرة الفلانية له حصة معنا. خير إن شاء الله. هلا عنده غدا بيروح بيتغدى، واعد أهله يطلع سيران هو وياهم، هلا بيروح بيركب. لو أنا قلت له بكرة الساعة 7 الصبح أنت خالص، خير بيروح هلا بيتسيران هو ومرته وأولاده بيرجع، ما فارش. هو برنامجه بصلواته مضبوطة، برامجه من السنن محدودة ومعلومة محددة يعني، والعباد حقوق موجودين، في عنده مشاريع ينوي يخدم فيهم دين الله عز وجل. أما وإن الله عز وجل أوقفه عند هذه اللحظة، خلاص صاحب الملك هو بيدير باله عن الملك تبعه. لازم يا أخوان هيك توصل كل واحد بيناتكم لهالمرحلة، إنه إذا قلنالو أنت تموت غدا ما بيغير شيء من عمره. فالمسلم بيخطط صح لخمسين لقدام سنة ومئة سنة، بس هو جاهز يموت هلا. لذلك عدد من الصحابة أو من غيرهم، كمان في كتب التراجم قال لما جاءه الموت سمع يقول مرحبا بالموت. سيدنا معاذ بن جبل لما جاءه ملك الموت قال مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. من زمان عم بستناك، شايف ما عنده ضيق ولا عنده كرب ولا عنده هم. طبعا يحزن سيدنا بلال، بكيت بنته قال لا حزن على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله على سيدنا محمد. فهذا الكلام من الأولياء هذا عمل القلب، القناعة عمل قلب مش عمل جوارح. الاطمئنان لقضاء الله وقدره هذا عمل القلب، أما في جوارحي أنا أجتهد. فعم بيقول شميط ابن عجلان إذا أصبحت آمنا في سربك في أهلك وعشيرتك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، خلاص ما تأكل هم، لا تسعى أخي مشان بكرة شو بدنا نساوي يا رجل، بكرة لعله قال تخترم أنفس ولعل نفسك أن تكون. شيخنا حدثنا عن الشيخ أمين الله يرحمه والده، قال كان بجنازة يعني في متوفى، طلع الشيخ أمين بالجنازة فشاف رجل عم يبكي بكاء مر يعني في الجنازة، فاقترب منه يواسيه، رجل كبير طاعن في السن، قال له مين يعني عم تبكي كتير، مين المتوفى؟ قال له هذا ابني، ابنه شاب وهذا مسن. قال له طيب يعني كلنا في هذا الدرب، كلنا في هذا الطريق، إنك ميت وإنه ميتون، مؤمن مبتلى، ولا نبلونكم. قال له أنا يا شيخ ما عندي أحد ينفق علي غير هذا الولد ومات، الآن أنا بعد موته يعني بدي أمد يدي للناس. قال له ابنك مو تارك لك شيء يعني؟ قال له بلى تارك شيء بس ما بيكفي إلا لستة أشهر. قال له أخير إن شاء الله هلأ أصرفهم وبعد ستة أشهر بتبكي هالبكاء. فبعد شي شهرين مات الأب. هلا الإنسان مطلوب إليه أن يسعى وأن يفكر، بس كن مطمئنا يعني في داخلك، كن مطمئنا لقضاء الله تعالى وقدره، كن مطمئنا بأنك مكفول. أنتوا يا أخوان اطمئنوا، أنتوا كلكم مكفولين، الله وكيلك، الله وكيلك قبل أن تلد أصلا، لما ولدت فورا صرفوا لك أكلك وشربك وزواجك وبيتك كلهم مصروفين هدون ترها، بس عم بوقتهم يعني كل واحد بيبعثوا لك الطلبية بوقتها يعني أو المبلغ المالي بيبعثوا لك يا بوقته. فكن مطمئنا، بس عليك أن تسعى وعليك أن تجتهد أدبا مع الله عز وجل. مرات شاب يقول لك كيف أنا بدي أتزوج؟ لا تخاف، لا تخاف، كمان الله وكيلك زواجك مضمون. ما بعرف حكيت لكم مرة والله يا أخوان، يعني لو الآن طلبت من هالأخوة أعطيت كل واحد معه متجوز عنده ميكروفون يحكي لنا قصة زواجه، بيحكي لك قصة عجيبة عجيبة عجيبة، كيف تزوج، كيف جاءه مصروفه، كيف الله أكرمه ببيت، وكيف الله أكرمه بسيارة، ولما إجا ولده الأول كيف الله بعث له رزقته، ولده الثاني بيحكوا لك كل واحد كلها ولا. فلا تخافوا أنتوا يا شباب، يعني ما حدا يقول كيف يعني أنا شلون بدي أتجوز، ليك أنا معاشي 100,000 والله بخمسين سنة أنا ما بتجوز، والله منين بدنا نجيب بيت، أبي ما معه يشتري لي بيت، جدي ما معه يعطيني يشتري لي بيت، أنت لا أبوك ولا جدك.

0: يدي كفلانك، الله عز وجل كفلانك، أنت بس ابذل كل جهدك وخلي قلبك مع ربك وكن منضبطا بشرع الله، وترك المعلم هو يدير المملكة تبعه. لا تجي تقول له عمل لي هيك وساوي لي هيك واعطيني هيك، هو بيرتب لك كل الأمور، أنت إلجأ إليه، انضبط بأمره، اعمل ما استطعت واعلم بأنك مكفول. فالأولياء عندهم هذا الاطمئنان، عندهم هذا الاطمئنان لقضاء الله تعالى وقدره. تتذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت بالغار، الحقيقة موقف كتير صعب بالغار، حتى الصديق مرتبة الصديقية عالية، اضطرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن، اطمئن اطمئن يا أبو بكر، الأمور كلها مرتبة. تذكروا سيدنا موسى لما لحقه فرعون وقالوا له إنا لمدركون، قال لهم اطمئنوا اطمئنوا الأمور كلها مرتبة وراكزة وحيمشي الحال. لك شو حيمشي الحال، شوف الجماعة شو صار. أنت كن مطمئنا، كن مطمئنا. سبحان الله، المؤمن عنده هذه الراحة، عنده هذا الأمن الداخلي. يا حرامي اللي ما عنده إيمان، ما عنده انضباط، بتلاقي عنده كل المطمئنات المادية وخايف، لأنه الخوف والأمن ينبع من الداخل مش من الخارج. تلاقي عنده بيته وعنده سيارته وعنده أولاده وعنده حسابه المصرفي الأول والثاني والثالث، بيقول لك والله خايف خايف. وإلا ليش مرات يأخذ بالحرام؟ لك يا أخي ليش عم تأخذ حرام؟ الحمد لله عندك كثير أنت. بيقول لك ما بتعرف شو بصير بالأيام، بيقوم يروح من إيديه هدول المصاري، لأنه هو عمدته على ما في يديه، أما أنت عمدتك على ما عند الله عز وجل. فلذلك كن مطمئنا في قلبك، وهذا يدعوك بقى إلى الإنتاج أكثر، وبيدعوك إلى عمارة هذه الأرض أكثر، وبيدعوك إلى الدراسة أكثر، وبيدعوك إلى الشغل أكثر، وبيدعوك إلى القعدة أكثر. لذلك تذكروا سيدنا عمر شاف واحد بالجامع قاعد مع مشتغل، ضربه طيارة وقال له قوم، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وأنا بتذكر شيخنا الله يرحمه مرة جاء إلى المسجد يعني بغير أوقات الصلوات أو درس، وأشاف هيك كم شاب قاعدين بالجامع، إجوا ركضوا سلموا على الشيخ، قال له شو عم تساوي هون أنت يا ابني؟ قال له عم بدرس. قال له وين كتابك؟ يعني أنت عم تدرس وين؟ لازم كتابك يكون محمول بإيدك، ولا جاي عم تسلم عليه بإيدك الكتاب؟ عم تدرس حمل الكتاب بإيدك. ما في مسلم يعني هيك يعني شو يضيع وقته ويضيع وقت الناس، حتى في المسجد بدك تقعد هون بدك تشتغل، تشتغل بالذكر، تشتغل بالقرآن، تشتغل بالدراسة، تشتغل بالصلاة، تشتغل بالتدريس والتعليم، خلاص ما باسطنا شيئا، ما زحنا شيئا، بعدين بدنا نروح في شغل. نحن مكلفون بعمارة الأرض. نعم. فشميط بن عجلان يقول إن أولياء الله آثروا رضا ربهم تعالى على هوى أنفسهم، فأرغموا أنفسهم كثيرا في رضا ربهم فأفلحوا والله وأنجحوا، وإن المنافق عبد هواه وعبد بطنه وعبد فرجه وعبد جلده، عبد الدنيا وعبد أهل الدنيا. نسأل الله السلام. كيف واحد بيعبد المال؟ يعني شو ما شفنا حدا حاطط مصاري يعني عم يركع ويسجد له؟ عبد المال يعني لما تعرض له مسألة حرام يقول لك أخي هذا والله غفور رحيم. هذا هو العبادة. شو معنات عبادة؟ يعني طاعة، طاعة مع حب، بقى هو يطيع يعني منادي المال وهو يحب المال، هي العبادة. الله بيقول له لا تفعل، المال بيقول له افعل، فبرد على المال وما برد على الله. هذا هو عبادة المال. عبادة البطن نفس الشيء، الله بيقول له هذا الطعام حرام، بطنه بيقول له لا أكل هلأ مو وقت، حلال وحرام. الله بيقول له هذا الشراب حرام ما بيجوز، رفيقه بيقول له خلاص هلأ علبة بيرة شو حتساوي؟ بتخرب الدنيا يعني علبة بيرة، اشربها وخلاص، لا تعمل لي شيخ هلأ. شايف؟ إذا سمع رفيقه هذا عبد بطنه. بعيد من هون إجا واحد أعطاه سيجارة حشيش، خذ أخي مهموم مو متضايق، خذ نفخ لك شوي بالسيجارة بتنسى كل شيء. هلا اذا راح سمع هذا حرام يا اخي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. اذا راح سمع كلام رفيقه هذا عبده، وهذا شيء. الله عز وجل قال افرايت من اتخذ الهه هواه، يعبد هوى نفسه. لذلك يعني يجتهد العبد يكون الموحدين من جماعة لا إله إلا الله. هلأ في واحد هو ورايق كثير ممتاز منضبط، بس يطلع خلقه ما عاد، يعني لا عاد في دين ولا عاد في قرآن ولا عاد في سنة ولا في انضباط بأي شيء، ما بينضبط. متى ما طلع خلقه خلاص حلال حرام، بدي كسر بدي قاتل بدي امسح بدي روحه من الوجود، وحيد الله شوي شوي. هلأ هذا ما له مؤمن كامل الإيمان. في واحد وقت المغانم يعني هيك هو بالحالة العادية ممتاز، بس وقت المغانم هو وإخواته بدون يتوازعوا شغلة مثلا من أبيهم من إرث أمهم، بيصطفي لإله المنيح بيعطي إخواته يلي مراكز. في قصة قرأتها من قديم إنه في شريكين متشاركين صلوا فترة والوضع كتير جيد، يوم من الأيام بيجي واحد من الشركاء بيقول له لشريكه والله بدنا نفك الشركة، خير يا أبو فلان شو فيه صايبك شي معك شي بساعدك نتوح شو صاير؟ قال له بدي فك الشركة. عندك ضيقة بدك مبلغ مالي بدي فك الشركة. خير في شي أنا أنت إلك ملاحظ علي بدي فك الشركة. بدك تقلي خلص منفكها بس بدك تقلي. قال له والله نحن صلنا شركاء شي 20 سنة، أنا بشوف النمل بيجي بيحمل الحب تبعه وبيحطه بقلب المخزن تبعنا بالمستودع، يعني بيحطه بمخزننا. أنا صلي شي 10 أيام 20 يوم عم شوف النمل عم بيطلع الحب تبعه من قلب مخزننا لبرا، فأنا ما بعرف في شيء يبدو مصح مني أو منك. قال له لا خلص لا تفك الشركة. مزبوط. قال له شو بقى هدوني؟ في واحد فلاح من قرية بيجيب لهم بيض، سلة بيض كل أسبوع أسبوعين يلي بيكون بيوزعوها نص بالنص. قال له أنا صلي هيك شي 20 يوم بصطفي لإلي البيضات الفحلين الراكزين وببعث لك لبيتك البسيطين. مزبوط مزبوط، يعني في خيانة بالموضوع. هلأ المؤمن عبد ربه فهو منضبط بأمر الله. والله يا أخوان شيء عجيب، شخص السقف تبع بيته عم يدلف، طلع لعند الجار بعت ابنه إذا سمحت والله كأنه في يعني في عندكم شيء مشكلة إذا بتصلحوها. ما ردوا 3-4 أيام لسه التنقيط أو قبل التنقيط يعني لسه التنشاية عم تزيد، طلع هو يدق عن جار أبو فلان يعني بلا ما ينتزع الدهان عنه. قال له خلاص خلاص ماشي حبساوية. 4-5-6 أيام ما سافر أبو فلان مو فاضي أنا حب جيب واحد يعني وبيصلحها. قال له خلاص إذا عندك واحد أمن واحد. جاب واحد صلح، طلعت الشغلة 25,000 22,000 يعني. قال له أبو فلان بده 22,000. قال له إيه أنت حاسبه ونشوف الموضوع. صلى محاسبه جي شهر وداك ما دفع ال 22. لك ما تدفعون ما تدفعون؟ قال له خلاص خلاص دفعون هو، اتركه نيمه هلا. عجيب عجيب، كيف مسلم بيعمل هيك؟ انت اذيت جارك، انت مسؤول، وبس تصلح عندك ربما بتلتزم كمان بالاساءه اللي صارت، انت ما دخل يعني لسه ذنبا منك بس انت مسؤول هالضرر. قال هلا بهذا الوقت اللي معه اكثر هو بيدفع، هذا معه مصاري كثير جاري يدفع هو. الله اكبر، مشكله الاسانسير انتزع بالبنايه، دفعوا كلهم دفعوا بس في واحد ما دفع. مسلم يعني هو عجيب. هلا ثاني يوم بيطلع بالاسانسير يعني كمان الله يعطيكم العافيه صلحتوا لنا الاسانسير. يا اخوان كيف المسلم هيك؟ هو نفسه بيقول له يعني لا تدفع، حبه للمال والتملك بيقول له لا تدفع. رفقات طالعين رحله يا رجل، كل واحد حط الرسم تبعه، واحد بيناتهم كمان رفيقه دفع له خلاص نام على الموضوع. لا خلاص غيروا السيره، كل ما بتجي سيره المصاري بيغير الموضوع هو متفع. لأنه كيف المسلم هيك يا أخي بيأكل حقوق الآخرين؟ والله شيء عجيب. كيف الموظف المسلم عم بيقول له لهالمراجع أمننا 5,000 أساس لأنه هي أنا بدي أركض لك فيها، أمننا 10,000 أساس؟ كيف يعني شلون عم يحكي هيك يطلع من تمه هذا المسلم؟ 100% يا أخوان الإيمان ليس كاملا، 100% إيمانه مو كامل، والله يستر ما يكون في شرك يعبده ما له. هو بيقول لك ما بعيش إذا مو هيك، لأنه هو يظن أنه هو بيعيش بجهده والعيون اللي انزرعوا بوشه هدون دافع حقهم، هو هيك بيظن.
1: والاسنان اللي